الظلمات.

الصحبة الحلوة دي يا ريت تطول شوية.

ثهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قتل شاب في الأربعينيات من عمره جراء انفجار سيارة على شارع 4 عند مدخل أورع كيفا شمال الخضيرة الليلة الماضية، وأفيد بأن الشاب من الوسط اليهودي. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. في حوادث الطرق أصيب 3 أشخاص الليلة الماضية، بينهم فتى في 15 من عمره في حادث انقلب مركب رباعية الدفع قرب العزارية، وأفادت الطواقم الطبية بأن رجلين يبلغان من العمر 30 عاما وفتى نقلوا للمستشفى، 2 منهم بحالة خطيرة والثالث بحالة متوسطة جراء إصابات في الرأس وأجزاء متعددة من الجسد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط وإصابة 5 جنود بجروح طفيفة في حادثتين منفصلتين جنوب لبنان أمس الخميس، وأفادت تقارير إسرائيلية بأن الحادث الأول نجم عن انقلاب مركبة عسكرية من طراز همر قرب نهر اللطاني، فيما أصيب جنديان في الحادث الثاني جراء الاستخدام غير السليم للذخيرة. وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي

0: ارتفعت حصيلة قتله إلى 46 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب على لبنان في الثاني من شهر مارس الماضي. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الجيش الأمريكي يدرس خيارات لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران في وقت لا يزال فيه الرئيس دونالد ترامب مترددا بشأن اتخاذ القرار. وفي السياق ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن البنتاغون يدرس إرسال معدات إضافية للدفاع الجوي وذخائر لقواعده في الشرق الأوسط، فيما نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي أن واشنطن أطلعت إسرائيل على استعداداتها لاحتمال تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران خلال الأسابيع الثلاث المقبلة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. في القدس والجليل الأعلى 28 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 32، في الناصرة 19، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، في النقب 28، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: مجمع 7 طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات، فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في 7 طمرة.
3: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب9 شيكل و90، سيميلاك جول 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
1: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية.

0: وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة، الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور ونأمل تشريفكم.
1: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صف كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
2: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت،
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولونيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوذة ريو ريو 1 لتر و 800 مل ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: الشمس دائما.
5: بالشتاء اعمل حسابك وخذ شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
1: الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية. والآن التلفزيونات بتبلش من 299 شيكل، الغسالات بتبلش من 599 شيكل، والناشفات الكبيرة تبدأ من 1300 شيكل بس. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامها كل نوع نحف بتشرفونا.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبن صفرة عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة.

0: مذبح بيج ماركت معلو الطشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
1: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت وصح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا. خاضع لنظام الحملة.
2: الشمس دائما.
3: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بديش وقت نوم تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي

0: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة. تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صف كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
1: بشهر 10/10/10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 بعشرة شيكل، لبنة الهنا 800 جرام بعشرة شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 بعشرة شيكل، وكيتشوب هاين 700 جرام بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبن صفرة عامك 28% بالوزن 250 جرام بعشرة شكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام بعشرة شكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 بعشرة شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية الليلة الماضية عن مقتل رجل في الأربعينيات من عمره جراء انفجار سيارة على شارع رقم 4 عند مدخل أورع كيفا شمال الخضيرة. وأفيد بأن الشاب من الوسط اليهودي. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. في حوادث الطرق أصيب 3 أشخاص بجروح جراء حادث انقلاب مركبة رباعية الدفع قرب العزرية ليلة الماضية. وأفادت الطواقم الطبية بإصابة فتى في 15 من عمره ورجل في 30 من عمره بجروح خطيرة، فيما وصفت حالة الرجل الثالث بالمتوسطة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط وإصابة 5 جنود بجروح طفيفة في حادثتين منفصلتين جنوب لبنان أمس الخميس. وأفاد الجيش بأن الحادث الأول نجم عن انقلاب مركبة عسكرية قرب نهر الليطاني، فيما أصيب جنديان في الحادث الثاني جراء الاستخدام غير السليم للذخيرة. وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، ارتفعت حصيلة قتلاه إلى 46 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب على لبنان في الثاني من شهر مارس الماضي. ذكرت مصادر لبنانية أن بعض المناطق في جنوب البلاد تتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، من بينها النبطية الفوق وميس الجبل، وسط استمرار الغارات على عدة بلدات في لبنان. وقالت المصادر أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا بين بلدتي كفركلة والطيبة. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الجيش الأمريكي يعد خيارات لشن ضربات ضد إيران وتنفيذ عمليات عسكرية قبل انتخابات التجديد النصفي. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البحرية الأمريكية أن 12 سفينة أمريكية موجودة في المنطقة لفرض الحصار على إيران وتنفيذ

0: لتنفيذ مهام أخرى، فيما تتجه مجموعة حاملات طائرات ووحدة استكشافية بحرية إلى الشرق الأوسط. وأضافت أن السفن الجديدة ستنضم إلى حاملة الطائرات جورج واشنطن والتسع مدمرات في وقت يدرس فيه البنتاغون إرسال معدات إضافية للدفاع الجوي وذخائر إلى قواعده في المنطقة. إسرائيليا أفادت مصادر مطلعة بأن تل أبيب رفعت مستوى التأهب الأمني والعسكري على خلفية التطورات الأخيرة المتعلقة بالموقف الأمريكي من إيران. وأفاد مسؤول أمريكي لموقع أكسوس بأن واشنطن أطلعت إسرائيل على استعداداتها لاحتمال شن عمليات ضد إيران خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. إيرانيا أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي استمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر وسطاء، مشيرا إلى أن طهران تدرس المقترح الأمريكي الأخير ومن المتوقع أن ترد عليه خلال أيام. من جهته شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكان على أن بلاده لن تتخلى عن المفاوضات، موضحا أن طهران تراجع المقترحات المتبادلة وتعمل على استكمالها بهدف إنهاء الصراع بما يضمن حقوقها المشروعة وفق القانون الدولي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود أجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار مع درجات حرارة أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. في القدس والجليل الأعلى 28 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 32، في الناصرة 19، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، في النقب 28، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مفارق الطرق ومحطات البنزين والحيز العام كثيرا ما يكون فرصة للاستماع إلى بعض الجمل والمصطلحات التي نرددها كثيرا في حياتنا اليومية، ولكن لا نلتفت إلى تفاصيلها. نقاش بين سائقين على مفرق أو إشارة ضوئية هذا الصباح في ساعة مبكرة، منهم من تأخر والآخر كما يبدو يعني مستعجل قليلا، فبدأ النقاش وتم كما تعرفون فتح النوافذ وتبادل بعض الجمل اللطيفة، ولكن استخدم أحد المهددين جملة قصيرة: راس مالك كبسة زر. هذه الجملة البسيطة جدا، وحقيقة الأمر فكرت بهذا المصطلح كبسة زر، تعبير نردده منذ سنوات طويلة يمتد إلى تفاصيل كثيرة من حياتنا اليومية. بكبسة زر يضيء البيت ومكان العمل والمصنع، ويعمل سخان المياه ونعد القهوة،

ثم تطورت الحياة بكبسة زر أتحدث إليكم الآن، وبكبسة زر أخرى نشغل الحاسوب ونكتب ما يجول في خاطرنا، وبكبسة زر يبدأ محرك السيارة بالعمل وينقلنا من مكان إلى آخر. ولكن للأزرار وجها آخر، فبكبسة زر تطلق الصواريخ وتفعل العبوات الناسفة، وبين كبسة تنير طريق أو تتيح كتابة نص مفيد، وأخرى تفضي إلى الدمار والقتل فجوة هائلة. كما نظن أن ما يفصل بينهما هو الإنسان، الحس والوعي والقدرة على أن يقرر متى يضغط على الزر ولماذا. اليوم لم تعد المشكلة في الزر ولا في دوافع من يضغط عليه، فقد بتنا نحن أيضا نتحرك وفق كبسة زر، فيما نعتقد أننا أحرار في قراراتنا وتحركاتنا وأفكارنا. فهل نحن أحرارا حقا، أم أصبحنا أسرى أزرار يضغطها آخرون نيابة عنا؟ والسؤال بطبيعة الحال، ونحن نتجه إلى صناديق الاقتراع في 27 من الشهر، نعم نحن مطالبون بالتصويت وممارسة حقنا بالتصويت وهذا مهم، ولكن يبقى السؤال، هل نذهب إلى الانتخابات لنختار بحرية، أم يراد لنا في كل شيء في هذه الحياة وخاصة الآن مع الذكاء الاصطناعي أن يبنوا لنا زعماء في بعض الأحيان وقيادات بكبسة الزر؟ لا تستهينوا بكبسة الزر بين إضاءة الفانوس والضغط على الحاسوب وحتى كتابة تعليق على ما أقوله لكم الآن. صباح الخير من القلب وليس بكبسة الزر.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سانو 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 مل ب 10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع وحتى 40%.

0: خصومات فقط يوم الأحد الكبير في مخزن حشمال الناصرة.
1: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
2: مجمع سيفن طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه، ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات، فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. نستناكم في سيفن طمرة.
3: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا بفروعها شفا عمر، خوتسوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
4: مطعم وكافيه كارما، مش بس أكل زاكي، كارما قاعدة بتنعاش ولحظات بتضل بالبال. عبر الويز مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
5: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
6: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح وحسكف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تورا. خاضع لنظام الحملة.

0: أستاذكم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:15 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الشمس في أسبوع، نلخص أسبوع آخر بأحداثه وملفاته. وطبعا 7 أكتوبر، 3 سنوات على هذا الحدث، هذا الهجوم بكل تداعياته وواقع الحال في البلاد بشكل عام، وهذا العام مختلف جدا، عشية الانتخابات في 27 من هذا الشهر. إلى أي مدى ما حصل في 7 أكتوبر سيبقى حاضرا ويحسم مسألة من يقود المرحلة المقبلة في ظل استطلاعات رأي متقاربة ولا حسم كما يبدو على الأقل وفق هذه الاستطلاعات؟ هل سيحاسب الجمهور الإسرائيلي نتنياهو أم لا؟ وتابعنا أيضا في النشرات وفي الأيام الأخيرة سلسلة لقاءات حول ما سمي بالإنذار المبكر، وهل وصل إلى القيادة السياسية وتحديدا نتنياهو أم لا، وهل المعارضة قادرة على مواجهة يعني حملة نتنياهو، وأين نحن كمجتمع عربي في كل هذا المشهد؟ بين هذا وذاك قضايانا المحلية الحياتية اليومية مستمرة ما بين العنف والجريمة وقضايا الأرض والمسكن والتهديد والوعيد، وكذلك التحريض الذي ترجم هذا الأسبوع ببيان صادر عن الأجهزة الأمنية والشرطة تحديدا عن محاضر أستاذ في الرياضيات من جامعة بار إيلان خطط لنا مشروع خطير وكبير، إقامة خلايا تستهدف العرب الفلسطينيين في مواقعهم للدفع إلى تهجيرهم. اعتقل، يواجه لوائح اتهام، ولكن يعتبر أنه مختل عقليا، وهذه قضية يعني هي هامشية. ولكن في المقابل رئيس جهاز الأمن العام شخصيا يصدر بيان يتحدث فيه عن عشرات الشبان العرب الذين اعتقلوا في النقب وخططوا لتنفيذ عمليات. هذه المحاور وأخرى سنتابعها في هذا الصباح، وبمشاهد مختلفة ما بين داخل البلاد في 7 أكتوبر، واقع الحال في غزة، التصعيد في الضفة الغربية مع بداية موسم الزيتون، ووتيرة الاعتداءات التي تزداد خطورة من يوم إلى آخر. نبدأ من 7 أكتوبر والتقرير التالي.
1: بعد 3 أعوام على 7 أكتوبر عام 2023، لا تزال إسرائيل

0: عيش بين صدمة الهجوم ومأساته وبين سؤال لم يحسم، من يتحمل مسؤولية الإخفاق الذي أتاح وقوع الهجوم؟ في الذاكرة الإسرائيلية اليوم الذي قتل فيه نحو 1100 شخص واختطف 251 شخصا واحتجزوا كرهائن، تتدخل صور الضحايا والبلدات التي اقتحمت مع غضب عائلات القتلى والمحتجزين ومطالبتها بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين. في المقابل يواصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحميل القيادة الأمنية مسؤولية الإخفاق، فيما يرفض إنشاء لجنة تحقيق رسمية بصلاحيات مستقلة، وتثير تقارير عن تحذيرات سبقت الهجوم جدلا جديدا ينفي نتنياهو ومكتبه ما ورد فيها. ومع اقتراب الانتخابات يعود 7 أكتوبر إلى قلب المعركة السياسية، هل يحاسب من قاد الدولة قبل الهجوم وبعده؟ أم تتحول الحرب والحديث عن الأمن إلى وسيلة لتجاوز سؤال المسؤولية؟ لكن الذكرى لا تحسم وحدها تجاه التصويت، فالإسرائيليون يواجهون أيضا قضايا الحرب والرهائن والاقتصاد ومستقبل الحكومة. ومع ذلك يصعب أن تمر الانتخابات من دون أن يكون 7 أكتوبر حاضرا لا بوصفه ذكرى فقط، بل اختبارا للثقة والقيادة والمحاسبة.
1: نحن بايروا، أنا بايروا كل الزمان، وזה בטח שבוע שהוא מאוד מציף, זה לא רק היום, היום יותר הממשלה מציינת, אנחנו מרגישים יותר, עולים לקברים, לבית קברות ביום רביעי, בשבעה, כן, אז זה שבוע שלם כזה שהוא שהוא לא פשוט. שבת שהיה גם שמחת תורה ו... לא פשוט.
2: ג'רח כל מעלו בקבר, יעני, מש בזכר. פמה אין נגל נגול, יא אללה, יעני, שו בדה נסאוי. לא, לא, הוא כאן, כאן, כאן ישתל ויתעלם טיב, הוא כאן, יעני, הוא... פמיד. הוא כאן, כאן הוא ברדו אוכרה, יעני, מתטוע בל יהודת סלה. לא. الهجوم كل هربوا واخر واحد كانت معها تاخذنيش بالكلمه كانت معها واحد روسي من الخوف صارت تعيط فهو هي قالت لي بعض يعني هي اللي حكت مع من بير السبع قالت لي عوض مسكني وقال لها اركضي باتجاه الشمس اشتركي بعكس الشمس تروح على غزه باتجاه الشمس هيك هي خرفتني يشهد علي ربي قال لها بتركضي باتجاه الشمس لغايه ونهدي نفدتي من الرصاص نفدتي
3: 7 באוקטובר, לכולנו כבד הבוקר, כי חווינו את היום הקשה ביותר בהיסטוריה שלנו, זה לעם היהודי זה היום הכי קשה מאז השואה, לישראלים זה היום הכי קשה מיום הקמת המדינה, ואני חושב שלכל בני אדם, בני כל הדתות, זה יום של התפרצות של רוע ברברי, שזיזה הכל אדם הגון וסביר. לכן אני, תרשה לי רגע אחד, לדבר רגע לא כישראלי רק, אלא אני חושב שהיה פה משהו שהפחיד כל בן תרבות מכל התרבויות, ממזרח ומערב.
4: אבל... إذن تقرير الزميلة ياسمين غميض حول 7 أكتوبر بالرؤية والنظرة الإسرائيلية. استمعنا إلى أيلا ميتزجر وهي من عائلة ضحايا يعني صهرها قتل في 7 أكتوبر. استمعنا أيضا إلى موسى دراوشي والد المضمد عوض دراوشي الذي كان في حفل نوفا في طاقم طبي هناك مع سيارات إسعاف كما في كل حفل وقتل في هذه العملية، والصحفي والمحلل السياسي والكاتب أري شافيت الذي تحدث أيضا عن الرؤية الإسرائيلية وهو كان قد كتب كتاب حول هذا الموضوع، والمجتمع الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر تحدث للزميل زهير بهلول. ولكن من ناحية أخرى، ماذا عن الفلسطينيين أمام هذا المشهد وهذا الحدث؟ نستمع أيضا إلى التقرير التالي.
5: بعد 3 أعوام على 7 أكتوبر ما زالت غزة تعيش بين ركام الحرب وانتظار لا ينتهي، بيوت لم تعد بيوتا وأحياء تغير.

0: وأزمة إنسانية مستمرة. وقف إطلاق النار الذي أعلن قبل نحو عام خفف بعض المعاناة لكنه لم ينهيها، فالغارات تتواصل والمساعدات لا تكفي، وإعادة الإعمار لم تبدأ على نطاق واسع. ووفق الأمم المتحدة يعيش مئات الآلاف في مواقع نزوح مهددة بالفيضانات مع اقتراب موسم الأمطار. سياسياً لا تزال أسئلة اليوم التالي بلا إجابات: من سيحكم غزة؟ متى تنسحب القوات الإسرائيلية؟ وما مصير السلاح وإعادة الإعمار؟ وبينما تتعثر المفاوضات يبقى المدنيون عالقين بين نتيجة هشة ومستقبل غير واضح. 3 أعوام مرت لكن الحرب لم تترك وراءها نهاية واضحة، تركت أناساً يبحثون عن مأوى وعن أحبة وعن أفق للحياة.
1: كما تم إعلان وقف إطلاق النار، عم نحكي عن سنة بعد قبل سنة، لوهلة قصيرة جداً، يعني في أطباء لحقوق الإنسان أنا بصيص أمل أن وقف إطلاق النار سوف يجلب الإغاثة للفلسطينيين وتخفيف عن معاناتهم وإتاحة تعافي النظام الصحي الذي دمرته السلطات الإسرائيلية في 2 من الإبادة الجماعية المستمرة. ونحن نواصل، كنا على مدار العام رصد نقص في المستلزمات الطبية التي تعطل خدمات الرعاية الصحية، ونقص في إمكانيات التشخيص والعلاج، وبطء وتيرة ومحدودية الإخلاء الطبي للمرضى ذو الحالات الحرجة الذين يحتاجون إلى علاج منقذ للحياة.
2: بالقراءة النتائج الوقاعة على الأرض نجد أنه الكلفة البشرية، الكلفة الإنسانية، حتى الوضع السياسي أصبح يعني معقدا ويشوب مزيد من التعقيد. إذا انطلقنا من الأرقام فتجد أنه أعداد الشهداء في ارتفاع، وبعد وقف إطلاق النار نحن يعني عام تقريبا على وقف إطلاق النار نتحدث عن أكثر من 1440. إذا كنا نتحدث عن معابر قبل قليل، يعني كنت أحرر خبر متعلق بمعبر رفح هو مغلق دائما مفتوح قليلا. هذه الأشياء التي كان ينتظر الفلسطينيون حينما أعلن عن وقف إطلاق النار أن تجد حلحلة من نوع ما، سواء فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الإنساني الملحق باتفاق وقف إطلاق النار أو حتى الاتفاق الأول الذي سبقه بعد تسليم حماس الأسرى الذين كانوا بحوزتها والمقاومة، وبعد ذلك يكون هناك شيء من الانفراجة فيما يتعلق بحياة الفلسطينيين، لكن شيئا لم يحدث من ذلك.
3: وهذا الحديث للصحفي باسل خلف، هو ابن قطاع غزة ويعيش الآن في الخارج في ومحرر في التلفزيون العربي، وقراءته ورغم كل الحديث عن مجلس السلام وملادينوف وكوشنر والاتصالات التي كانت، ولكن عام على وقف إطلاق النار والواقع الإنساني أيضا كارثي. قبله استمعنا إلى مارينا الأنصاري وهي من أطباء حقوق الإنسان تعيش في غزة وتحدثت عن الواقع الأليم وما يحدث هناك في كل يوم، حتى لا يستطيعون تفعيل مستشفيات في القطاع وهذا في غزة. ولكن ما الذي يحدث في الضفة الغربية؟ وهناك الأمور تبدو أيضا صعبة وتزداد خطورة من يوم إلى آخر مع اقتراب موسم الزيتون. في بعض البلدات بدأوا بقطف الزيتون، ولكن هذا أيضا مؤشر لبداية اعتداءات خطيرة بشكل شبه يومي على المزارعين وعلى أصحاب الأراضي، خاصة وأنه الزيتون وزيت الزيتون قد يكون مصدر رزق أساسي لعدد كبير جدا من العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية. الصحفي حافظ أبو صبرة تحدث أيضا لإذاعة الشمس.
4: البزاري وهو أستاذ متقاعد يبلغ من العمر 80 عام، وصل إلى المستشفى مصاب برأسه جراء ضربه على الرأس المباشر من المستوطنين. زوجته وصلت مصابة بجرح في الوجه، ويعني قدم لها العلاج وهي على كرسي متحرك رغم أنه هي وصلت أرضها تمشي على الأقدام. الشهيد علي أصيب بالرصاص، الجيش الإسرائيلي اللي وصل ساند المستوطنين وفق شهادة المصابين ومنع الإسعاف من الوصول إلى هناك. احتجز 4 من طواقم الهلال الأحمر و2 من الإغاثة الطبية، منعهم من الاقتراب لما يقارب الساعة من الشهيد المصاب إلى أن ارتقى

0: شهيدا من هناك نقل، حاولوا إنعاشه في داخل مركبة الإسعاف، إلى أن وصلوا المستشفى تم الإعلان عن استشهاده. رصدنا وصول إصابة في البطن خطيرة داخل غرفة الإنعاش الآن في مستشفى رفيديا، إصابة ثالثة برصاص في الفخذ وهي ما بين الخطيرة والمتوسطة، بقطب وشمال وجنوب الضفة الغربية. هو يعني الأمر لا يقتصر على موسم الزيتون، ولكن يعني ذريعة وجود الفلسطينيين في حقولهم وأراضيهم الزراعية لقطف ثمار زيتونهم تزيد من هجمات المستوطنين صوبهم. أنا قرأت بيان الجيش الإسرائيلي الذي يقول بأنه وصلوا خبر أو وصلوا بلاغ عن تعرض مواطن إسرائيلي لرشق بالحجارة، وجاء ويعني قام بتفريق الحشود واعتداء الفلسطينيين على المستوطنين. هذا ما ورد عكسه في شهادة الفلسطينيين الذين كانوا في الموقع، وأعتقد بأن شهادتهم مصدقة لأنهم كانوا على سرير الشفاء يعانون جراء جروحهم وضربهم.
1: إذن صحفي حافظ أبو صبرة متحدثا للزميل نبيل سلامي حول واقع الحال في الضفة الغربية والاعتداءات، وأيضا سقوط ضحايا نتيجة إطلاق النار عليهم من قبل الجيش أو المستوطنين. وكما ذكرنا لموسم الزيتون أهمية كبرى في عندما نتحدث عن واقع الحال في الضفة الغربية تحديدا في هذه الفترة.
2: موسم الزيتون لا يذهب الفلسطينيون إلى كرومهم لجمع الثمار وحدها، يذهبون إلى أرض ورثوها وإلى شجر كبر معهم وإلى مصدر رزق تعتمد عليه عائلات طوال العام. لكن هذا الموسم كما في مواسم سابقة لا تحكمه مواقيت القطاف وحدها، تحاصره اعتداءات المستوطنين التي تتفاقم وتتكرر يوما بعد يوم. مزارعون يمنعون من الوصول إلى أراضيهم، وآخرون يتعرضون للاعتداء أثناء القطاف، فيما تقطع أشجار وتحرق أو تخرب. هكذا يتحول موسم يفترض أن يكون موسم عمل وجني للثمار إلى موسم خوف وملاحقة، ويصبح الوصول إلى الشجرة نفسها مخاطرة. والخسارة لا تقاس بعدد الزيتون الذي لم يقطف، فالشجرة التي تقتلع تحتاج عقودا كي تعود، والعائلة التي تحرم من أرضها تخسر موردا أساسيا، فيما ينتزع من الناس حقهم في العمل والبقاء في المكان. الزيتون في الضفة ليس رمزا يعلق على الجدران، إنه أرض ورزق وحياة يومية. لذلك حين يعتدى على المزارعين وتدمر أشجارهم لا تستهدف الثمار وحدها، يستهدف شريان حياة، وتفرض على أصحاب الأرض معادلة قاسية: اتركوا أشجاركم أو خاطروا بأنفسكم للوصول إليها. ومع كل موسم تتجدد الحكاية، المستوطنون يعتدون والأشجار تخرب والمزارع يعود إلى أرضه ما استطاع. فالشجرة التي تقطع قد تفقد جذعها، لكن اقتلاع أصحاب الأرض من علاقتهم بها أصعب.

0: إذن نحن الزيتون بعمق أرض بلادنا، واستمعنا إلى تقرير الزميلة أسيل فرحات عن الزيتون وأهميته، ونحن أيضا عشية موسم الزيتون هنا في بلادنا في جليلنا وفي كل مكان. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور الشمس في أسبوع.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
4: فقط يوم الأحد الكبير في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صف كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسني حشمال الناصرة.
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس، ومن كبرى الماركات العالمية.
6: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات، ومن عند طه عربية بالذات.
8: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64-64-890 عبر الوسطى عتسيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: فقط يوم الأحد الكبير في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صف كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسني حشمال الناصرة.
2: الشتاء على الابواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك مشوريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل 99، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل 99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز. باترون لمواد البناء، بئر المكسور. اهلا وسهلا.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
9: الشمس دائما
10: شوي على اليمين، لا لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيوة نت، هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
11: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصراً.

0: نتابع أعزائي المستمعين في البرنامج وإلى قضية أخرى تأخذنا إلى التحريض. وهذا الأسبوع يتم الكشف عن اعتقال محاضر في جامعة بار إيلان أستاذ في الرياضيات البروفيسور شاحر نيفو، هذا هو الاسم الذي سمح بنشره بعد يومين من البيان الأول، وأنه خطط لتنفيذ عمليات خطيرة وحتى تشكيل خلايا، بما معناه خطة موجودة على الورق وواضحة المعالم، ولكن الملف كما يبدو بقي بيد الشرطة، لم يحول لجهاز الأمن العام. ويتم التعاطي مع هذا الأستاذ بأنه مختل عقليا، وإن كانت يعني جهات عديدة أكدت أنه يدرك ما خطط له. وفي الطرف الآخر هنالك من يطرح أسئلة عديدة، هل عمل لوحده؟ الإجابة لا، لأنه حاول تجنيد آخرين. وما هي الخلفية والدوافع، وإلى أي مدى يمكن اختزال الملف إلى شخص واحد؟ التقرير التالي يوضح أولا ما ورد في لائحة الاتهام وبيان الأجهزة الأمنية. ودفير كريف هو ضابط سابق في القسم اليهودي في جهاز الأمن العام.
1: قدمت النيابة العامة في لواء المركز لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في الليد ضد محاضر في جامعة بار إيلان نسبت له التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية.

0: سعة النطاق ضد مواطنين عرب في إسرائيل وفلسطينيين من القدس الشرقية والضفة الغربية. تقول النيابة إن المتهم الذي اعتقل قبل نحو أسبوعين بدأ التخطيط في شباط عام 2023 بدافع قومي أيديولوجي، وأطلق على مخططه اسم الشعب سينفذ الترحيل. ووفقا للائحة، خطط المحاضر لقتل مئات الأشخاص ودفع العرب والفلسطينيين إلى الفرار نحو الأردن ولبنان وقطاع غزة. في تفاصيل الخطة الواردة في لائحة الاتهام، كان من المفترض أن يشارك فيها 72 شخصا موزعين على 12 خلية، وأن يشنوا هجمات متزامنة في بلدات عربية ومدن مختلطة. تضمنت الخطة استخدام أسلحة مختلفة، بينها المسدسات والبنادق والفؤوس والمطارق، كما تحدثت عن تجنيد جهات من الجيش لتقديم دعم عسكري، بما في ذلك قصف مناطق سكنية عربية. تقول النيابة إن المتهم أعد وثائق تفصيلية عن تنفيذ الخطة، وأجرى جولات استطلاعية بينها جولة في محيط طوبة الزنجرية، وحاول على مدى نحو عام ونصف تجنيد مؤيدين وشركاء من دون نجاح. كما تضمنت الوثائق بحسب الاتهام تعليمات للمشاركين بعدم إظهار الرحمة تجاه النساء والأطفال. وتضيف لائحة الاتهام أن المتهم حاول تجنيد موشي فيجلن رئيس قائمة زيهوت والاستعانة به لتجنيد آخرين، كما توجه له في مناسبات عامة، لكن فيجلن لم يستجب وفقا للائحة الاتهام. وبعد ذلك كتب المحاضر لفيجلن رسالة تهديد وابتزاز، ثم سلمها إلى جارة فيجلن وإلى مدير عام الحزب مرفقة برسالة أخرى تضمنت تهديدا مشابها. تقول النيابة إن المتهم اتخذ إجراءات لإخفاء هويته وعرقلة كشف المخطط، منها كتابة الوثائق بخط اليد واستخدام اسم مستعار وارتداء كمامة وقبعة ونظارة شمسية والاستعانة بهواتف أشخاص آخرين. تؤكد هذه التفاصيل ما ورد في لائحة الاتهام وطلب الاعتقال، ولا تشكل حكما قضائيا بإدانة المتهم. وقد تولت الوحدة المركزية في لواء المركز التحقيق في القضية.
1: אירוע חמור, אירוע חמור של מישהו שתכנן התארגנות טרור. זה לא משנה באיזה עדה הוא, ואם הוא יהודי או ערבי, בן אדם בישראל, אזרח ישראלי שמתכנן פיגועים, זה הדבר החמור ביותר. אני יכול לתת לך דוגמה אפילו מצמררת מהמקרה הזה. אני, אין לי את המחשבים של השב"כ עכשיו, לצערי, אבל יש לי גוגל ויש לי בינה מלאכותית. אני בקלי קלות מצאתי שהחשוד הזה, שאני כבר יודע את שמו, אני מניח ששמו יפורסם היום או מחר, למד תואר באוניברסיטה בבר אילן בשנים 92-95. למה זה חשוב?
2: כי ב-92-95
1: חבורת יגאל עמיר למדה בבר אילן. זאת אומרת, הוא למד במקביל אליהם תואר בבר אילן. האם הוא מכיר אותם? לא יודע, זו אוניברסיטה גדולה, יכול להיות שהוא לא ראה אותם בחיים שלו, אבל האם זה נבדק? האם שאלו אותו מי החברים שלו באותה תקופה? האם שיגאל עמיר ריגן שבתות לפנויים פנויות לפני רצח רבין, וככה הוא חיפש אנשים לטובת המחתרת שהוא הקים, האם הוא היה בשבתות האלה? זאת שאלה שבחקירת משטרה אפילו לא תעלה, זה אפילו לא יעניין אותם, ובחקירת שבק, מאחר ושבק נכנס לשורשי הסיבות האידיאולוגיות שבגללם האדם תכנן עכשיו פיגועים, אין לי ספק שרק על השאלה הזאת היו יושבים איתו היו 3-4 ימים.
3: هدف الزيارة كما تعلمون هي استفزازية بحتة. يوم أمس جاء عضو الكنيسة العنصري من قائمة.
2: إذن استمعنا إلى الدبير كريف، هو ضابط سابق في جهاز الأمن العام، وقبل ذلك استمعنا أيضا إلى تقرير الزميلة ياسمين غميض، وأردت أن نستمع أيضا إلى مؤيد هيب رئيس المجلس المحلي في طوبة الزنجرية. لماذا؟ لأنه تم يعني عمليا ذكر طوبة الزنجرية بشكل واضح أنه تجول هناك. هذا هو المقطع الصحيح.
3: وجئنا ولم نفاجأ، وجئنا بمعنى هناك تحقيق سري بقضية معينة، تقديم لائحة اتهام خطيرة جدا تنسب إلى المتهم، قضية إرهابية تلق بالوسط العربي وبهجمات إرهابية ضد المواطنين العرب بهدف ترحيلهم من أراضيهم ومن بلدهم، وتخص بالذكر بلدنا طوبة الزنجرية. وكل هذا يحدث في الخفاء عمليا. نحن كقيادة في بلدنا طوبة الزنجرية لم نتلقى أي إنذار أو إشعار أو أي معلومة ولو ضئيلة بهذا، عرفنا من وسائل الإعلام بعد رفع حظر النشر لهذه القضية.
2: إذن مؤيد.

0: هيب فقط على فكرة المقطع السابق عندما زارت فيسوكوت منطقة طوبة زنجرية قبل أشهر، فبالتالي بالصدفة يعني، والحاسوب على نفس الاسم، ولكن الأمور يعني ترتبط ببعضها البعض بالبعد التحليلي. لا أملك الآن معلومات، وهذا الموضوع قيد الفحص والتحقيق. مؤيد هيب رئيس المجلس المحلي في طوبة، قبل ذلك دفير كريف ضابط سابق في جهاز الأمن العام. تزامنا مع هذا الأمر برز تقرير للشرطة وجهاز الأمن العام عن اعتقال العشرات من سكان النقب في الأشهر الأخيرة، تحديدا 5 شبان أيضا من نشقيب السلام خططوا لتنفيذ عمليات أمنية خطيرة، وأنهم نشطوا في إطار تبنيهم لداعش ولأفكار داعش في شقيب السلام نفسها. يشككون بشكل كبير في هذه الرواية ويعتبرون أنها جزء من التحريض، وأن من اعتقل تم إطلاق سراحه أصلا. وحسب بيان الشباب تم إيقاف أو اعتقال 5 شبان من شقيب السلام خلال أيار وحزيران للاشتباه في تخطيطهم لإقامة مجموعة عسكرية وتنفيذ هجمات، وأن المخطط أيضا شمل استهداف مركز الشرطة في البلدة ومحطة الحافلات المركزية في بئر السبع، وأن بعض المشتبه بهم تعلموا تصنيع عبوات ناسفة، وأن أحدهم وهو شاب صغير اشتبه بتأييد داعش والتخطيط لتنفيذ عملية، اعتقال شاب أيضا من البلدة من شقيب السلام خطط لتنفيذ هجوم في ملهى الفورم في مدينة بئر السبع. هذه الرواية الأمنية. ماذا يقولون في شقيب السلام؟ سويلم العمراني نائب رئيس المجلس المحلي هناك.
1: كل ما قيل هو كذب وبهتان، كل ما قيل هو كذب وبهتان، اتهم للشباب، ولكن بعض الأحداث ما هيهم في الدار موجودين، كل الأولاد اللي بحكوا يعني يتكلموا عليهم أنهم عندهم تهم أمنية. يعني لا يعقل أن رئيس الأمن الشباك المسؤول عنه وعن أمن المواطنين وأهل الدولة يقوم يعني باتهام أبناء الدولة بالإرهاب، هذا غير معقول.
0: نعم، ولكن بيحكي عن 5 شباب اللي نفذوا أو خططوا لتنفيذ عمليات خطيرة، وأنهم معتقلين وفي لواح اتهام، فأنت بتحكي لي في مجموعة توخلت وفي مجموعة روحات وموجودين في بيوتهم.
1: لم ما في الحين ناس معتقلين مشكب السلام، لم توجد أي عائلة أو إنسان معتقل مشكب السلام، وإنما هذه الدعاءات كاذبة.
0: إذن ادعاءات كاذبة يقولون في البلدة. نائب رئيس المجلس المحلي في شقيب السلام سويلم العمراني. وفي المقابل الشرطة تتحرك وبوتيرة عالية، ولكن تقرير لشعبة القوى العاملة في شرطة إسرائيل يظهر أن هنالك نقص حاد في القوى العاملة داخل جهاز الشرطة، بما في ذلك في مناطق فيها نسبة عالية من العنف والجريمة. والتقرير التالي أيضا يلخص هذا المشهد.
2: تعاني مراكز الشرطة في إسرائيل نقصا حادا في عدد أفرادها، لا سيما في مناطق تشهد معدلات مرتفعة من الجريمة وفق معطيات إدارة الموارد البشرية في الشرطة. تظهر المعطيات أن العجز يتجاوز 20% في 23 مركزا من أصل 86، وفي المجموع ينقص الشرطة أكثر من 2000 شرطي، إضافة إلى مئات من عناصر شرطة السير. أما في منطقة أيالون التي تشمل جنوب تل أبيب ويافا وباتيام وحولون، فلا تتجاوز نسبة إشغال الوظائف 75%، فيما تبلغ النسبة 78% في لواء القدس و80% في لواء تل أبيب. ومن بين المراكز التي تعاني أكبر نقص زفولون، حيث يبلغ العجز 43%، ومركز جنوب تل أبيب حيث ينقص نحو 29% من القوة المطلوبة. وفي أفكيم يعمل 84 شرطيا فقط من أصل 118 شرطيا مطلوبين. لا يقتصر أثر النقص على ضعف الدوريات، ففي مراكز كثيرة لا يتوفر محققون على مدار الساعة، ما يصعب تلقي الشكاوى والتحقيق في الجرائم، ويؤدي أحيانا إلى إغلاق ملفات لغياب من يتولاها. مسؤولون يحذرون في الشرطة من أن الاستجابة لبلاغات الطوارئ قد لا تكون مضمونة، مشيرين إلى أن الغياب بسبب المرض والإجازات والدورات يجعل عدد الموجودين في فعليا أقل بكثير من العدد المسجل. ورغم زيادة عدد أفراد الشرطة خلال ولاية الوزير إيتمار بن غفير لم تنعكس الزيادة

0: على المراكز، إذ يوجه جزء من المجندين الجدد إلى حرس الحدود والحرس الوطني.
1: إذن نقص حاد في عناصر الشرطة، ولكن في المقابل الشرطة عندما تتحرك في بعض الأماكن تأتي لتحرس آليات تنفذ عمليات هدم. والصور الأبشع كانت هذا الأسبوع في الطور في مدينة القدس، هدم بناية من 5 طوابق 10 شقق سكنية، وهذا أدى إلى تشريد العشرات. صاحبة إحدى الشقق أو المنازل تحدثت بألم هذا الأسبوع أيضا لإذاعة الشمس هذه العملية التي تمت. وطبعا وزير الأمن القومي حضر شخصيا، وزير أمن قومي، وزير يصل إلى الموقع ويلتقط الصور ويجلس على الجرافة التي نفذت عملية الهدم.
2: بيت انهدم، إحنا عمارة من 15 سنة نسعى في هاي البلد لناخد رخصة لبيتنا. 15 سنة وإحنا بنقدم للترخيص وبنقدم وبنقالب مخالفات وضرائب ومقالبة لحد قبل 4 سنين. يعني الموضوع كان كتير سيء، بس الحمد لله فضل ربنا والإعلام والصحافة ودعم الناس والمواطنين المقتصين قدرنا نوقف هذا القرار. في قرار استئناف قدمناه إحنا، وفي قرارين كانوا ناكف ذكريات. إحنا 15 سنة خلفتهم كلهم في هذا البيت، ذكرياتنا ما قدروا بناتي يطلعوا ولا إشي. يعني أنت عارف إنك تتملك بيت بالقدس قديش صعب. أنت عارف إذا بدك تستأجر بيت بالقدس إنه أجار أقل إشي عندك 8,000 شيكل.
3: لوين إسا أنتوا رايحين؟
2: ولا محل. أنا أكبر إشي إنه قالوا البسوا واطلع. طب أنا وين أطلع؟ أنا شخصية أحب بيتي كثير، ما بحب كثير أطلع. حتى بيت أهلي، بيت أهلي ربوني، أنا ما بنام فيه، أنا برتاح بس بداري. بناتي كذلك الأمر، عندي صبايا.
3: الملفت أختي أنه بن كفير كان موجود في عملية الهدم.
2: أقليا موجود، دهت في الحسبي الضفي، تحت في القاعد.
3: وانت شايفتي عم بحتفل؟
2: انا من بعيد رحت، بطلع من بعيد.
1: صاحبة المنزل متحدثة للزميل مصطفى شلاطة. وهذا الملف أيضا وكل الملفات فقط نؤكد يعني جزء كبير منها بالصوت والصورة كذلك، وتحديدا عملية الهدم التي كانت في القدس. في قضايا الأرض والمسكن أيضا في جانب آخر في منطقة الجليل، المجلس القطري للتخطيط والبناء يعلن عن المصادقة على مخطط لإقامة تجمع سكاني جديد لأبناء الطائفة الدرزية في منطقة مفرق يبور، يقولون على أراضي دولة، وهي أراضي يعني كانت في الماضي في منطقة الدمون ومعار، ولكن هذا جاء بفعل التماس كان قد قدم أيضا إلى المحكمة العليا. المحامي سامر علي من منتدى المحامين الدروز، والأستاذ ياسر غضبان رئيس المجلس المحلي في كسرى كفر سميع ورئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية.
4: أولا علينا أن نعرف أن التئام هذه اللجنة جاء بموجب قرار لمحكمة العدل العليا بعدما قدم التماس بهذا الصدد. وحسب قرار المحكمة العليا حتى نهاية شهر نوفمبر هذا على الدولة أن تقرر إقامة القرية الدرزية نتيجة الادعاءات اللي كانت في الالتماس وبعدها عالقة حتى اليوم. طبعا التئام اللجنة اليوم، اللجنة القطرية بعدما التأمت اللجنة الفرعية قبل 3 أشهر وأعلنت عن إقامة القرية، اليوم هي المصادقة الأخيرة التي تتعلق بالتخطيط والبناء ورصد الميزانيات التي يتوجب على رصدها لإقامة هذه القرية. واليوم نحن نستطيع أن نقول أن إقامة القرية الدرزية هي واقعة وحدث يأتي ببشرى إلى جميع أبناء الطائفة الدرزية الذين أنهكوا من قانون كامينتس ومن الغرامات المالية وأوامر الهدم.
5: أولا إن هي بشرى صار للوسط الدرزي عقب 78 سنة، وأخيرا قرر القرار أنه تقام بلدة درزية في منطقة يبور.

0: نعم، بشرى السارة للجميع.
1: هل في يعني جدول زمني لإقامة هذه البلدة؟
0: شخصيا بقدر اقول لك اخ زهير، حبذا لو هذه المنطقه تكون وين احنا كان بدنا هذه المنطقه،
1: وين كنتم
0: ولكن
1: بدكم؟
0: لجنه التخطيط اللي قررت الاماكن لهذه القريه في 5 مناطق، وفي الاخر اللجنه القطريه قررت انه تكون في هذا المحل. احنا كان الواجب تكون القريه الدرزيه ناحيه تومه اليكيم او ناحيه الجليل، المنطقة اللي فيها السكان الدروز أكثر وأكثر، ولكن هذا القرار اتخذ إنه ده تكون في تسومة يافور. إلحق العيار على باب الدار، تسومة يافور غربا مش شرقا.
2: شو كانت
0: إحنا سألنا هذا السؤال،
1: يقوم ولا يسعور؟ أنا بديش أطلع
0: يافور يافور يافور يافور
1: يافور
0: يافور يافور مش يقور، لا مش يقور، يافورنا في الوسط الدرزي اللي عم بيستأجروا دور في كرميل وفي كفار إفراديم وفي معلوت وفي محلات ثانية. إحنا إذا هاي القرية بدأت تقوم أحسن ليكونوا هناك، بيكونوا في هذا المحل.
3: إذن رئيس المجلس المحلي في كسرى كفر إسماعيل ورئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية ياسر غضبان متحدثا للزميلين زهير بهلول وأسيل فرحات. قبل ذلك استمعنا إلى المحامي سامر علي ويوضح لماذا التأمت أو اللجان ذات العلاقة، وهذا بفعل توجه إلى المحكمة العليا. بين هذا وذاك التهديدات تعود بالنسبة لإيران، ولكن بعيدا عن الصواريخ و كبسة الزر كما ذكرنا في بداية البرنامج، هذا يؤدي إلى تذبذب في بعض الأحيان في أسعار العملات وخاصة الدولار في هذه الفترة، والزميل مجد كرام في زاويته الاقتصادية وضح أيضا هذه الجزئية.
4: بنبدأ مع العملات، يعني بالسوق المحلي الدولار بيتم تداوله فوق 3.05 للشيكل، واليورو بحركة خفيفة فوق 3.42 للشيكل. عم نحكي على أسعار يعني أرقام مستقرة من أكثر من أسبوع تقريبا، أكثر أو أقل في هاي الأرقام الثابتة. أما عالميا يعني مؤشر الدولار ثابت على 102 نقطة بعد ما وصل مبارح خلال التداول ل 102.5، يعني هو أعلى مستوى من شهر 4 2025. واليورو اللي هبط مبارح لقاع 17 شهر أمام الدولار بيرتفع اليوم شكل طفيف لواحد نقطة 12 دولار لليورو الواحد. مع اللي بيصير بسوق السندات الأمريكية وارتفاع قوة الدولار عالميا رفع الفائدة جاكي الأمريكية صار أقل احتمال. يعني بحسب اقتصاديين بأسواق أمريكا، ضغوط التضخم بأمريكا وبأوروبا مش قوية لدرجة تبرر رفع الفائدة، وفي شك أنه يصير رفع لنهاية السنة. يعني الأرقام بتحكي، بيانات التضخم وسوق العمل خلال أيام معدودة حصل انخفاض حاد باحتمال رفع الفائدة باجتماع الفيدرالي الجاي اللي هو بـ 28 الشهر من 70% لـ 20%.
3: إذن ما بين مؤشرات رفع الفائدة وانخفاضها وبين الدولار والعملات الأجنبية أمام الشيكل في ظل المتغيرات، ولكن كل شيء يعني قد يتغير بسرعة. تابعنا هذا الصباح تقرير بأن البنتاغون يجهز لهجوم مكثف على إيران، وقبل ذلك بساعات الرئيس الأمريكي يقول لن نهاجم إيران. كل شيء مفتوح خاصة ونحن أمام حسابات انتخابية بامتياز. إذا كان في إسرائيل وإذا كان في الولايات المتحدة هناك الانتخابات، انتخابات نصف المدة للكونغرس في مطلع نوفمبر القادم. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميل هابي عويس رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، الزميل أسيل كبهة في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. نهاية أسبوع طيب أيضا أرجوها لكم جميعا. تحياتي وإلى اللقاء.

0: سائل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
1: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1.24

0: 20 شيكل و90. شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90. سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
3: البروف بفش غلك شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو 1 لتر 800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
5: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال ناصرة. تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وحتى 40% خصومات فقط يوم الأحد الكبير في محسني حشمال الناصرة.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن مصرع شاب في 35 من عمره جراء تعرضه لحادث طرق وقع بين حافلة وسيارة على شارع رقم 458 شمال شرق القدس. وذكرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن الشاب كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس ويعاني من إصابات بالغة، وتم إقرار وفاته في المكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت الشرطة عن اعتقال أكثر من 40 شخصا بينهم قاصرون خلال حملة نفذتها في منطقة الناصرة ومحيطها على مدار اليومين الماضيين، استهدفت متسولين في مفترقات الطرق ومباني ومناطق مفتوحة. وقالت الشرطة إن المعتقلين يشتبه في إقامتهم داخل البلاد بصورة غير قانونية، مشيرة إلى نقل عدد من الأطفال دون سن 12 إلى مناطق السلطة الفلسطينية، فيما أوقف بالغون وعرضوا على المحكمة للنظر في تمديد اعتقالهم. وبررت الشرطة الحملة بالقول إن وجود هؤلاء الأشخاص في المفترقات يشكل خطراً على السلامة العامة ويعرقل حركة السير. من المقرر أن تنظم اليوم في تمام الساعة 1:30 ظهرا وقفة احتجاجية بتنظيم من اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة ولجنة المزارعين احتجاجا على مخططات مصادرة أراضي من المدينة. ومن المقرر أن تبدأ الوقفة بجانب خيمة الاعتصام عند مدخل شارع محمود درويش. إلى الملف الأمريكي الإيراني، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن إعداد الجيش الأمريكي خططا لشن هجوم عسكري واسع على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، يستمر نحو 3 أيام ويستهدف منظومات الصواريخ والطائرات المسيرة ومنشآت الطاقة ومقرات الحرس الثوري، في وقت رفض فيه الرئيس ترامب 5 خطط عسكرية خلال الأشهر الأخيرة. وبالتزامن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة تستعد لتعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط ب3 حاملات طائرات وأكثر من 20,000 عسكري ومئات الطائرات. إلى ذلك، حذرت السفارة الأمريكية في القدس مواطنيها الموجودين في الشرق الأوسط من احتمال تصاعد التوترات الأمنية، ودعتهم إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر. وأشارت السفارة إلى إمكانية تصاعد الأعمال القتالية بسرعة، محذرة من احتمال استهداف إيران والجماعات المدعومة منها مصالح أمريكية في الخارج. ودعت المواطنين الأمريكيين إلى متابعة تحديثات المطارات وشركات الطيران. إسرائيليا، أفادت مصادر مطلعة بأن تل أبيب رفعت مستوى التأهب الأمني والعسكري على خلفية التطورات الأخيرة المتعلقة بالموقف الأمريكي من إيران. وأفاد مسؤول أمريكي لموقع أكسوس بأن واشنطن أطلعت إسرائيل على استعداداتها لاحتمال شن عمليات ضد إيران خلال الأسابيع 3 المقبلة. إيرانيا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي استمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر وسطاء، مشيرا لأن طهران تدرس المقترح الأمريكي الأخير ومن المتوقع أن ترد عليه خلال أيام. من جهته، شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على أن بلاده لن تتخلى عن المفاوضات، موضحا أن طهران تراجع المقترحات المتبادلة وتعمل على استكمالها بهدف إنهاء الصراع بما يضمن حقوقها المشروعة وفق القانون الدولي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود أجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار مع درجات حرارة أعلى من معدلها العام بنحو 2 درجة مئوية. في القدس والجليل الأعلى 28 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 32، في الناصرة 19، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، في النقب 28، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.

صباح الخير يا بلدي، صباح المحبة والأمل لكل الناس الطيبة، صباح الخير لكل قلب استيقظ اليوم وفي داخله أمني، ولكل إنسان بحمل هم ولا يزال قادر على الابتسام، ولكل أم بدأت نهارها بالدعاء لأولادها، ولكل أب خرج باكرا يسعى وراء لقمة العيش، ولكل عامل ومعلم وطالب، ولكل إنسان يحاول أن يصنع من هذا اليوم يوما أجمل من الأمس. صباح الخير لبلادنا، لحاراتنا القديمة، لأزقتنا التي تحفظ حكاياتنا، لبيوتنا التي تفوح منها رائحة القهوة والزعتر، ولأهلنا الذين رغم كل الظروف الصعبة ما زالوا يعرفون كيف يحبون الحياة وكيف يصنعون الفرح من أبسط الأشياء. يا أحباب، أحياناً مننسى وإحنا راقدين وراء هموم الحياة أن السعادة مش

بالضرورة تكون بحدث كبير، ممكن تكون بكلمة حلوة من إنسان بتحبه، باتصال من صاحب قديم، بفنجان قهوة مع الأهل، بابتسامة من شخص ما بتعرفه، أو حتى بلحظة راحة بعد أسبوع طويل من التعب. والحياة مهما قصت علينا بتضل تستحق إن نعيش بمحبة. لا تخلوا الهموم تسرق منكم طيبة القلوب، ولا تسمحوا للخيبات إنها تغير جمال الأرواح. سامحوا قدر المستطاع واسألوا عن بعض وقربوا المسافات، لأننا في النهاية مش بحاجة لناس كتير حوالينا، بقدر ما إحنا بحاجة لقلوب صادقة تشبهنا وبتفهمنا. وفي صباح الجمعة بدي أقول لكل واحد عم يسمعنا، لا تؤجل كلمة بحبك أو بحبك، لا تبخل بكلمة شكرا، لا تستصغر أثر كلمة طيبة. يمكن كلمة منك اليوم تكون السبب في ابتسامة إنسان، ويمكن اتصال بسيط يطبطب على قلب كان ينتظر منك الكثير. ومن هنا من إذاعة الشمس، من برنامج صباح الخير يا بلدي، بنفتح شبابيك الأمل وبنبعث سلامنا لكل بيت ولكل حارة ولكل بلد، وبنقول يا رب يكون هذا الصباح بداية خير وراحة بال وأخبار حلوة وأيام أحن علينا جميعا. صباح الخير للناس اللي بعدهم بخير، وللقلوب اللي ما غيرتها الأيام، وللوجوه اللي ما منشوفها منحس إنه الدنيا بعد بألف خير. معكم الآن دور الزرقاوي وبرنامج صباح الخير يا بلدي. يرافقني في غرفة الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، يشرف على هذا البرنامج الزميل بديع كرام. أحبكم لو تعلمون كم. جمعة مباركة عليكم وعلى أحبابكم، وخلينا نبدأ الصباح.

يسعد هالصباح أينما كنتم، لكم إن دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. نحن معكم ومنحب نسمع صوتكم هذا الصباح، ومنذكركم أنه اليوم برنامجنا برعاية مدرسة تاموفيل، الرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري تيوريا، والآن في مدرسة تاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس. اسمعوا منيح الأسعار الموجودة. درس خصوصي جير أو أوتومات بس 99 شيكل، رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل، رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، رخصة شحن جر وإنقاذ حصريا في هاموفيل بسعر مميز جدا، وطبعا بيخليك تعرف أنه فعلا مدرسة هاموفيل عم تعطي أسعار بدون منافس. رخصة شحن خفيف بس 2999 شيكل وغيرها الكثير. مدرسة هاموفيل الرائدة والأولى في تعليم السياقة والتئوريا، مدرسة هاموفيل بفروعها شفاعمر خدسوتان بفرات بير المكسور ومدعين القدس. اتصل الآن على نجم 6026. مدرسة هاموفيل مدرسة كل الرخص، بستناكو دايما. كمان شوي رح نعلن الجوائز. طبعا اليوم رح نعطيكم معلومات كثيرة جدا، وأسئلتنا اليوم رح تكون أسئلة في التاريخ. السؤال الأول، ما المدينة التي اتخذها العباسيون عاصمة لهم قبل الانتقال إلى سمراء؟ مدينة مشهورة جدا موجودة في العراق. ما هي المدينة التي اتخذها العباسيون عاصمة لهم قبل الانتقال إلى سمراء؟

كل الحب لكم هذا الصباح، تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. يعقوب شاهين في أغنية دلل الحلو دلل.

نحكي إحنا طبعاً رح يكون عنا أسئلة كتير عن التاريخ اليوم، والسؤال الأول: ما الحضارة التي اشتهرت باستخدام الكتابة المسمارية؟ هل هي الحضارة الفرعونية أم الحضارة السومرية أم الحضارة الرومانية؟ يلا، وين الشاطرين بالتاريخ يا جماعة؟ إذن ما هي الحضارة

دلل الحلو دلل، تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان، لكم منا دائما أطيب الأمنيات، ونذكركم إنه هذا البرنامج برعاية هاموفيل.

كل تحيات لكم أينما كنتم هذا الصباح، ونذكركم البرنامج برعاية مدرسة هاموفيل، الرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري تيوريا. والآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس، اسمعوا منيح: درس خصوصي جير أو أوتومات بس 99 شيكل للدرس، رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل، رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، رخصة شحن جر وإنقاذ حصري في هاموفيل بسعر مميز، رخصة شحن خفيف بس 2999 شيكل، وغيرها الكثير. مدرسة هاموفيل الرائدة والأولى في تعليم السياقة والتئوريا. مدرسة هاموفيل بفروعها شفا عامر خدس وتمفراتس، بير المكسور ومديعين القدس. اتصلوا الآن على نجمي 6026. مدرسة هاموفيل، مدرسة كل الرخص.

إذن طبعا أسئلة كثيرة، ولكن طبعا في سؤال الكل لازم يعرفه، يتصل على 046-1101 عشان يربح الجوائز الموجودة في هاموفيل، ورح شوي كمان شوي نعلن إيش الجوائز اللي بتعطينا إياها في هاموفيل. ما اسم الملكة المصرية الشهيرة التي ارتبط اسمها بيوليوس قيصر؟ هل هي زنوبيا أم بلقيس أم كليوباترا؟ ما اسم الملكة المصرية الشهيرة التي ارتبط اسمها بيوليوس قيصر؟ تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان على 046-1101.

0: أقول لك منظر النروج.
1: يا أهلا وسهلا فيك. إذن ما اسم الملكة المصرية الشهيرة التي ارتبط اسمها بيوليوس قيصر؟ هي كليوباترا، والكلام صحيح، وإن شاء الله بيكون لك حظ وتربح معنا.
0: إذا طلع لحظ فرق ولا غيري،
1: والله يسعد هالروح ويعطيكي تيرضيكي ربنا، وشكرا لإلك. السؤال التالي: في أي دولة توجد مدينة البتراء الأثرية؟ في أي دولة توجد مدينة البتراء الأثرية؟ هل في لبنان، الأردن، أم في مصر؟ يسعد هالصباح، أهلا وسهلا. من طبعا أغنية الرائع رامي صبري كل حاجة فيك حلوة، احنا مكملين معاكم.

0: كل تحياتي لكم هذا الصباح. نذكركم هذا البرنامج برعاية مدرسة هاموفيل طبعا، وهي المدرسة الرائدة والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري تيوريا. تحية إلى الرائعة المسلمة حنين نعامني لك من أطيب الأمنية. درس خصوصي جير أوتومات بس 99 شيكل في مدرسة هاموفيل، رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل. طبعا اتصلوا الآن على نجمي 6026. وطبعا مدرسة هاموفيل هي مدرسة كل الرخص، فعلا مدرسة كل الرخص. صباح الخير لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: معك أبو أحمد من بير المكسور.
0: أبو أحمد من بير المكسور، يسعد صباحك. كيفك أبو أحمد؟
1: الحمد لله.
0: كيف بير المكسور؟ إن شاء الله كل شيء تمام
1: الحمد لله
0: حبيبي. سألت سؤال أبو أحمد.
1: شو السؤال؟
0: في أي دولة توجد مدينة البتراء الأثرية؟
1: الأردن.
0: الأردن، والجواب صحيح، بارك الله فيك، وإن شاء الله حظك بيكون حلو، لك منا أطيب الأمنيات. الله يخلينا إياك دائما. مع كل الحب. اتصلين على 0461.

0: أحلى صباح لأحلى صبايا الشمس، للغالية أسيل كبهة والغالية أم محمود. مكملين دايما معكم على 0460-1001. صباح الخير لمين؟ ألو؟ مكملين. صباح الخير لمين؟
1: ألو؟
0: أيوة صباح الخير.
1: جمعة مباركة.
0: جمعة مباركة، كيفك؟ طمنا عنك. الله يخلينا إياك. مين معاي؟
1: عزمي.
0: عزمي كيفك عزمي؟ شو أخبارك؟ الأمور تمام؟
1: والله الحمد لله.
0: الله يخليك يا عزمي. طبعا البرنامج تحت رعاية
1: مدرسة ال
0: ايوه مدرسة ال هاموفيل. مدرسة هاموفيل، اوكي هاموفيل، نعم مدرسة مشهورة جدا، مدرسة كل الرخص. وبدي اسألك سؤال اشوف اذا وضعك منيح مع التاريخ ولا كيف.
1: اول شيء قبل ما تنزل اول شيء اعراضي الشمس انا زعلان، تعملوا دعايات الرسوم ذبح الشعر بالمخشير هذا جاي ما بعتنيش، بعت المخشير واخذ حقه
0: طيب
1: ما بعتنيش له قاعدة.
0: طيب خلص هاي محلول إسا، بس تخليك مع إيهاب
1: وإحنا كنت راجع لأجل
0: عشان لا لا لا من إسا منخليك مع إيهاب ونوصل لك كل إيش إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: يلا خلينا نسأل السؤال.
1: تفضل.
0: سؤال لإلك كالتالي، ما اسم السفينة الشهيرة التي غرقت عام 1912؟ في سفينة مشهورة جدا غرقت بال 1912، إيش اسم السفينة؟ هل هي التايتانيك أم كوين ماري أم سانت ماريا؟
1: تايتانيك.
0: إيش اسمها؟
1: تايتانيك.
0: تايتانيك صحيح. إذن هي التايتانيك، والتي طبعا في فيلم مشهور جدا، حضرته ولا ما حضرتوش؟
1: حضرناه.

0: بجنن فيلم رهيب ورائع.
1: اليوم بطلنا نحضر هاي الشغلات، اليوم حجينا وخلصنا.
0: خلص حجيت، بطل في افلام حب ومش حب
1: ولا افلام ولا عراس ولا تزكف ولا هز ولا كذب، خلص اعتذر.
0: حبيبي عزمي الله يهدي بالك، اهم شيء وتضلك تسمعنا على طول. يعطيك الصحه والعافيه غالي
1: حبيبي، الله يبارك.
0: شيرين تباعا تباعا.

0: الحضاري.
1: أوكي، الآن التاريخ العربي والإسلامي، من كان أول الخلفاء الراشدين؟ هل هو عمر، سيدنا عمر بن الخطاب، أم سيدنا عثمان بن عفان، أم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم؟

0: صباح الخير لمين؟
1: صباح الخير سلمى دراوشي من إكسال.
0: سلمى.
1: أبو بكر الصديق.
0: سيدنا أبو بكر الصديق. هو أول طبعاً الخلفاء الراشدين. وبدي أشكرك جداً عزيزتي. نعم هو طبعاً الأول الخلفاء الراشدين. سيدنا أبو بكر الصديق. شكراً لك.
1: شكراً لك.
0: السؤال التالي، في أي دولة تقع مدينة قرطبة الأندلسية؟ قرطبة مين بيعرف وين يا جماعة؟ أين تقع مدينة قرطبة؟ تفضل الأندلسية. أين تقع مدينة قرطبة الأندلسية؟ أنا زرتها شخصيا. تفضل تفضل. معرفتك في التاريخ طبعا بالضبط زي معرفتك كيف بيحكي روسي. إيه طبعا، هل هي بإسبانيا أم في إيطاليا أم في فرنسا؟ طبعا زملائي بيعرفوا بالراديو طبعا كل التفاصيل بيعرفوها، ولكن إن شاء الله أنه راح تعرفوا أنتوا وين تقع قرطبة الأندلسية.

0: في عندنا كمان اتصال، في عندنا كمان اتصال، هات نشوف. صباح الخير لمين؟ يا ريت الراديو تتسكر بعد سماحكم، كأنك طالع الأندلس. آه لا الوضع منيح كتير. إذن في أي دولة تقع مدينة قرطبة الأندلسية؟ بعد ما نعرف رح نروح لفاصل إعلاني ونكمل كل الحب.
1: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10

0: شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون اصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحمله. دباح بيج ماركت، معلو الطشيحه، الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
1: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1 ب7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب89 شيكل، 90 فقط. الحملة حتى 14/10. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب10 شيكل، وسوداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح، وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
4: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
5: مجمع سيفن طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه، ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات، فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت، من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. نستناكم في سيفن طمرة.
3: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسولنيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
6: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
7: الشمس دائما.
8: صباح الخير. تحش

0: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.
1: عدنا إليكم والعود أحمد، كل الحب لكم أينما كنتم، تحية خاصة جدا للجميع، لكم من دائما أطيب الأمنيات. ونذكركم هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مدرسة هاموفيل، الرائدون الأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري تيوريا، والآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس. اسمعوا منيح، درس خصوصي جير أو أوتومات بس 99 شيكل للدرس، رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل، رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، رخصة شحن جر وإنقاذ حصريا في هاموفيل بسعر مميز، رخصة شحن خفيف بس 2999 شيكل، وغيرها وغيرها. مدرسة هاموفيل الرائدة والأولى في تعليم السياقة والتئوريا. مدرسة هاموفيل بفروعها شفا عامر خدسوتا مفرات، بير المكسور ومودعين القدس. اتصلوا الآن على نجمي 60

0: ستي. مدرسة هاموفيل، مدرسة كل الرخص، تستناكو دائما على نجمي 6026. صباح الخير لمين؟
1: بلال مصري.
0: يا هلا فيك، شو أخبارك؟
1: ممتاز جدا
0: الحمد لله، هذا اللي بدنا نسمعه، تكون ممتاز جدا. طبعا هذا البرنامج مقدم تحت رعاية مدرسة هاموفيل. أوكي؟
1: مدرسة هاموفيل. نعم.
0: في أي دولة، سألت سؤال، تقع مدينة قرطبة الأندلسية؟ هل تقع في إسبانيا أم في إيطاليا أم في فرنسا؟
1: وين؟ قرطبة جنوب إسبانيا.
0: جنوب إسبانيا، نعم، هي في الأندلس. أنا يعني رحت عليها، وطبعا
1: تفتح طارق بن زياد.
0: يا عيني عليك، بلاد الأندلس الجميلة، وأنا بنصح الكل يزور الأندلس ويشوف جمال تاريخ العرب في هذه البلاد. شكرا من كل قلبي على هذا الجواب الصحيح.
1: حبيبي
0: دريد، يعطيك ألف عافية غالي. كزدورة مصيف زيتون. كل الدنيا تشغلنا، طب شو ذنب وهالمفتون؟ سبحان

السؤال التالي: من القائد المسلم الذي فتح مصر في القرن السابع الميلادي؟ هل هو القائد عمرو بن العاص، أم القائد طارق بن زياد، أم القائد موسى بن نصير؟ من القائد المسلم الذي فتح مصر في القرن السابع الميلادي؟

وأخذ غمرة صغيرة. إذن نذكركم هذا البرنامج برعاية مدرسة هاموفيل للسياقة في شفا عمر.

من هالأغنية الحلوة مكملين لكم منها دائما أطيب الأمنيات. وحاليا راح نكون مع الكثير من الأغنيات، ولكن قبل كل شيء توقعات الأبراج لهذا الأسبوع. نبدأ مع مواليد برج الحمل.

0: هذا الأسبوع لكم منا دائما أطيب الأمنيات وتحية لكل المواليد الأبراج. كلمة جميلة جدا لمواليد برج الحمل هذا الصباح حبيت أقول لك كالتالي: أسبوع مليان حركة وقرارات، ممكن تواجه ضغط بالشغل لكن عندك طاقة بتساعدك تتجاوز الصعوبات. عاطفيا في شخص ناطر منك مبادرة أو كلمة حلوة. ماديا انتبه أيها الحمل من المصاريف المفاجئة. نصيحتي لك: مش كل معركة لازم تربحها، أحيانا التجاهل أكبر انتصار. مواليد برج الثور، أسبوع ممكن يحمل انفراج في موضوع شاغل بالك من فترة. مهنيا فرصة لإثبات قدراتك. عاطفيا الأجواء مناسبة للمصالحة وتقريب المسافات. أما ماديا فالأفضل أيها الثور ترتيب الأولويات قبل أي التزام. نصيحتي لك: لا تخلي العناد يخسرك إنسان غالي. مواليد برج الجوزاء، أسبوع اجتماعي بامتياز، اتصالات ولقاءات واحتمال تسمع خبر يساعدك. مهنيا قد تتاح لك فرصة جديدة لكن لا تتسرع بالقرار. عاطفيا الوضوح مطلوب لأن سوء الفهم أيها الجوزاء ممكن يعمل مشكلة صغيرة. نصيحتي لك: احكي أقل واسمع أكثر ويمكن تكتشف أمور مهمة. مواليد برج السرطان، هذا الأسبوع عنوانه العائلة والراحة النفسية. قد تنشغل بمسألة عائلية وتكون الشخص الذي يجمع القلوب. مهنيا الأمور تتحسن تدريجيا. عاطفيا تحتاج للاهتمام لكن لا تنتظر من الآخرين قراءة الأفكار. نصيحتي لك أيها السرطان: اهتم بحالك مثل ما بتهتم بالناس اللي بتحبين. مواليد برج الأسد، أسبوع مناسب لتظهر قدراتك وثقتك بنفسك. قد تحصل على تقدير من المحيطين بك أو فرصة للتميز في العمل. عاطفيا الأجواء دافئة بشرط تخفيف حب السيطرة. ماديا أيها الأسد تجنب المبالغة في الإنفاق. القوة الحقيقية إنك بتعرف متى تكون متواضعا، وهي نصيحة. مواليد برج العذراء، أسبوع للترتيب والتنظيم وإنهاء الأعمال المتراكمة. مهنيا دقتك قد تلفت الأنظار. عاطفيا لا تدقق في كل كلمة يقولها الشريك. ماديا فرصة لمراجعة حساباتك ووضع خطة أفضل أيها العذراء. نصيحتي لك: مش ضروري يكون كل شيء كامل حتى تكون سعيد. مواليد برج الميزان، يا أصحاب الميزان هاي الفترة فترة أعياد ميلاد كتير منكم. أسبوع مناسب للتجديد والبدايات وقد تتلقى دعوة جميلة أو اهتمام من شخص قريب. مهنيا كن حاسما ولا تؤجل القرارات المهمة. عاطفيا فرصة لتعزيز العلاقات. نصيحتي لك أيها الميزان: لا تحاول إرضاء الجميع وتنسى نفسك. مواليد العقرب، صباح الخير. أسبوع فيه تفكير عميق وربما إعادة تقييم لبعض العلاقات. مهنيا ركز على أهدافك وابتعد عن الخلافات الجانبية وقد يكون الوقت مناسبا لمصارحة طال انتظارها. ماديا لا تتخذ قرارا تحت الضغط. نصيحتي إلى العقارب: مش كل إنسان ساكت ضعيف ومش كل إنسان بيحكي قوي. مواليد برج القوس، أسبوع مناسب للتغيير وكسر الروتين. ممكن تخطط لمشوار أو رحلة قصيرة أو لقاء مع أصدقاء قدامى. مهنيا فكرة جديدة تستحق الدراسة. عاطفيا خفف من الصراحة الجارحة فليس كل ما يقال لك بالطريقة نفسها. نصيحتي لمواليد برج القوس: المغامرة حلوة بس الأحلى لما تكون محسوبة. مواليد برج الجدي، أسبوع للاستقرار والعمل الجاد. قد تقترب من تحقيق هدف كنت تعمل عليه منذ فترة. عاطفيا لا تجعل انشغالك الدائم يشعر من تحب الإهمال. ماديا التنظيم والصبر أفضل من المجازفة. نصيحتي لمواليد برج الجدي: النجاح مهم بس لا تنسى الناس اللي وقفوا معك بطريق النجاح. مواليد برج الدلو، أسبوع للإبداع والأفكار المختلفة وقد تجد حلاً لمشكلة قديمة بطريقة لم يفكر فيها أحد. اجتماعياً لقاء مفاجئ يعيد ذكريات جميلة. عاطفياً لا تبالغ في إخفاء مشاعرك فالصراحة تقرب القلوب. الاختلاف في ميزة بس لا تخليه يتحول لعزلة. وأخيرا برج الحوت، أسبوع رومانسي وهادئ نسبيا وقد تشعر بحاجة إلى الابتعاد قليلا عن الضجيج والاقتراب من الأشخاص الذين يمنحونك الراحة. مهنيا اتبع خطة واضحة ولا تعتمد على المزاج وحده. فرصة لمصالحة أو بداية جديدة. نصيحتي لك يا الحوت، طيبة قلبك كنز، لكن لازم تعرف تحط حدود. طيبة قلبك كنز، لازم تعرف تحط حدود. النصائح من ببلاش يا جماعة. احنا مكملين معاكم، تحية خاصة جدا مع كل محبينا، تحية الى الصديق الاستاذ يوسف محمود، لك من اطيب الامنيات المربي الفاضل الاستاذ يوسف من عكا، كل الحب لك اينما كنت. البنات عمرو دياب.
1: متدلعين متعطرين وحنينين متبخرين،
0: طلبي

كل تحياتي لكم أينما كنتم هذا الصباح، تحية خاصة جدا. التحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحياتي من الأعماق. طبعا في عنا اسماء اثنين، هات نشوف مين الاسم الأول. أسامة غدير من بير مكسور، مبروك يا أسامة. وبلال من مجد كروم، مبروك يا بلال. تحية خاصة جدا لطاقم مدرسة هاموفيل، نتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا، ولكم منا أحلى وأجمل أمنيات هذا الصباح.

أنا قبلها. كل الحب لكم أينما كنتم. تحياتي إلى إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. تحية من الأعماق أيضا إلى الزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. تحية من الأعماق إلى الزميلة أسيل كبهة ستقرأ على مسامعكم نشرة أخبار العاشرة. أعود إليكم بعد الأخبار مباشرة في مسابقات جديدة، رعاية جديدة وأجواء حلوة، بس بصباح الخير يا بلد.

0: شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع الترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
1: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات ومن عند طه عربية بالذات.
0: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية. أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الوسطى عتسيم الناصرة. طه عربية اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
2: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة. تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
0: معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا
3: يا باترون.
4: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر بعشرة شيكل، شامبو أو مطرل الشعر بينوك 700 مل

0: 10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 مل ب 10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع الطشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
1: الشمس دائما
2: شوي على اليمين، لا لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
3: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن مصرع شاب في 35 من عمره جراء تعرضه لحادث طرق وقع بين حافلة وسيارة على شارع رقم 458 شمال شرق القدس. وذكرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث أن الشاب كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس ويعاني من إصابات بالغة، وتم إقرار وفاته في المكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت الشرطة عن تقديم لوائح اتهام بحق 3 أشخاص بينهم فلسطيني من الضفة الغربية واثنان من مدينة شفا عمر في العشرينيات من أعمارهم بشبهة حيازة صاروخ متدور مسروق من الجيش الإسرائيلي وتصوير أحد المتهمين وهو يحمله. وقالت الشرطة أن الصاروخ ضبط خلال عملية أمنية في منطقة الجليل قرب شفا عمر في 5 من شهر سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن التحقيق كشف تورط المشتبه بهم الثلاثة. وقدمت لوائح الاتهام أمام المحكمة المركزية في حيفا مع طلب إبقائهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية. وأضافت الشرطة أنها ضبطت أكثر من 700 قطعة سلاح منذ بداية العام في إطار حملتها لمكافحة الجريمة والعنف. أعلنت الشرطة عن اعتقال أكثر من 40 شخصا بينهم قاصرون خلال حملة نفذتها في منطقة الناصرة ومحيطها على مدار اليومين الماضيين، استهدفت متسولين في مفترقات الطرق ومباني ومناطق مفتوحة. وقالت الشرطة أن المعتقلين يشتبه في إقامتهم داخل البلاد بصورة غير قانونية، مشيرة إلى نقل عدد من الأطفال دون سن 12 إلى مناطق السلطة الفلسطينية، فيما أوقف بالغون وعرضوا على المحكمة للنظر في تمديد اعتقالهم. وبررت الشرطة الحملة بالقول إن وجود هؤلاء الأشخاص في المفترقات يشكل خطرا على السلامة العامة ويعرقل حركة السير. من المقرر أن تنظم اليوم في تمام الساعة 1:30 ظهرا وقفة احتجاجية بتنظيم من اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة ولجنة المزارعين احتجاجا على مخططات مصادرة أراض من المدينة. ومن المقرر أن تبدأ الوقفة بجانب خيمة الاعتصام عند مدخل شارع محمود درويش. إلى الملف الأمريكي الإيراني، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن إعداد الجيش الأمريكي خططا لشن هجوم عسكري واسع على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، يستمر نحو 3 أيام ويستهدف منظومات الصواريخ والطائرات المسيرة ومنشآت الطاقة ومقرات الحرس الثوري، في وقت رفض فيه الرئيس ترامب 5 خطط عسكرية خلال الأشهر الأخيرة. وبالتزامن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة تستعد لتعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط ب3 حاملات طائرات وأكثر من 20,000 عسكري ومئات الطائرات. إلى ذلك، حذرت السفارة الأمريكية في القدس مواطنيها الموجودين في الشرق الأوسط من احتمال تصاعد التوترات الأمنية، ودعتهم إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر. وأشارت السفارة إلى إمكانية تصاعد الأعمال القتالية بسرعة، محذرة من احتمال استهداف إيران والجماعات المدعومة منها مصالح أمريكية في الخارج. ودعت المواطنين الأمريكيين إلى متابعة تحديثات المطارات وشركات الطيران. إيرانيا، قال مسؤول الشؤون السياسية في بحرية الحرس الثوري الإيراني إن قواته تفرض سيطرة كاملة على مضيق

0: هرمز، مؤكدا أنها تنفذ عمليات ضد السفن التي وصفها بأنها مخالفة للقواعد في المضيق كل ليلة. وأضاف المسؤول أن الأرقام التي يعلنها الرئيس الأمريكي ترامب ووسائل الإعلام بشأن كمية النفط التي تعبر مضيق هرمز غير صحيحة. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر وسطاء، مشيرا إلى أن طهران تدرس المقترح الأمريكي الأخير وأنه من المتوقع أن ترد عليه خلال أيام.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود أجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار مع درجات حرارة أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. في القدس والجليل الأعلى 28 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 32، في الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، في النقب 28، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا، في أمان الله، وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.

كل التحيات لكم أينما كنتم، يسعد هالصباح من رب العالمين. لكم منا دائما أطيب الأمنيات. تحية من العماق لزميلي إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام يشرف على هذا اللقاء، مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب. وتحية خاصة جدا لكل اللي عم بيكونوا بيسمعونا دائما. حاليا سنذهب إلى نحف، هناك في علام هاكل نوع في عشمال نحف بأكبر حملات هاي السنة. ركزوا منيح، نحن طبعا عشية ونقترب كثيرا على انتهاء السنة، ولكن حملة كبيرة جدا يطلقها أبو الورد في علام هاكل نوع في عشمال في نحف. إذا بدكوا استقبال من القلب، معاملة مميزة وأسعار من القلب، عنوانكم واحد ووحيد علام هاكل نوع في حشمال نحف. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم، ودايما بتطلعوا مبسوطين وراضيين. والآن جهزونا حالكم لتفجيرات الحملات والتخفيضات، عرسان 2027. ركزوا منيح، أي عريس عم بسمع، أي أبو عريس عم بسمع، أي أبو عروس عم بسمع، بده يجيب أغراض الكهرباء بس من علام هاكل نوع في حشمال بنحف. وليش؟ لأنه هاي الحملة اللي إسا بدي أقولكم إياها مش راح تشوفوها ولا بمحل ولا بهيك سعر أبدا. ركز، ثلاجة تدرن 4 أبواب 600 لتر، غسالة 10 تدرن كيلو 10 طبعا غسالة تدرن 10 كيلو أو غسالة سامسونج 11 كيلو، شاشة سامسونج ميني ليد 65 إنش فورين مدمج بوش أو فورين سامسونج، غاز تدرن 4 شعلات، ميكروويف تدرن 31 لتر، ساوند بوفر طبعا هو ساوند بار بريمير مع سبوفر، والتوستر ضغط ميديا، خلاط سل، غلاية كهرباء هيميلتون، وفوق هذا كله هدية ماكينة إسبريسو. ركز منيح، كل هاي الرزمة اللي هي من أرفع الماركات في العالم بس ب 14,000

990 شيكل. ومش بس هيك يا جماعة، ركزوا كمان وكمان، شاشة ذكية كيوليد ضخمة 85 إنش مع ستاند زائد توصيل مجانا بس 2990 شيكل، سعر لا يصدق. هاي بس البداية، في عشرات الحملات والتخفيضات على الأدوات الكهربائية. تحية من الأعماق إلى أبو الورد الغالي. واليوم في عنا جوائز، ركزوا بالجوائز. في عنا توستر لحيتسا بيرلس وبلاطة لماكينة كريب. يا سلام، بلاطة ماكينة كريب تستناكو، وتوستر لحيتسا بيرلس. طبعا بكتقولوها صح، وإلا أبو الورد.

لكم أجمل التحيات وأرقاها وأجملها. وطبعا راح يكون في عنا اليوم أسئلة ومسابقات حلوة. اللي بفوت على القرعة ممكن يربح توستر. نعم نعم، ممكن يربح توستر لحيتسا بيرلس وبلاطة كريب. يا سلام.

0: أول سؤال طبعاً سنسأله أيضاً نكمل عن الحديث، ما عاصمة الدولة الأموية؟ كان لها عاصمة، هل هي بغداد أم دمشق أم القاهرة؟ وتذكروا أبو الورد بيستناكوا في علامها كل نوع راح يربحكوا، يا توستر لختساب بيرلس يا مكينة كريب. يلا مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: أهلاً أهلاً، وينك يا غالي يا مغلغل؟
1: صباح الخير. يعني أبو الورد عامل
0: حملة في علامها كل نوع في عشمال بنحف ضرب أسعار
1: يعني أخ دريد
0: أخوي
1: 14,000 شيكل يحط، يعني هاي عن 50,000 14,000. أنا رحت عنده أبو الورد محترم،
0: أبو الورد محترم جدا، وأبو الورد الله. اللي بروح عنده يعني مش صعب، يعني ما يرجعش كمان مرة، صعب
1: دريد يعني التيتي عب الدار كله ب 14,000 شيكل. هذا يرحمه ما في الأرض يرحمه ما في السماء.
0: حلو.
1: أبو الورد هاي الحملة اللي عملها تصدقني يعني ربنا
0: هذا كمان يعني بيرزقه أكتر، لأنه هو بيساعد العرسان اللي جين، صح ولا لا أبعدنا؟
1: شايف إنه اليوم بتعرف شو اللي بدهم يتجوزوا.
0: ايه مزبوط،
1: هذا صعب جدا. فلذلك تحيل ابو الورد،
0: تحيل ابو الورد حبيب الشعب.
1: وبدك النووي مع زمارنا ابو الورد
0: اضرب
1: اللي يشرب ابو ليل يضرب لابو الورد.
0: ايه من عيوني
1: لو اغلى، يعني عن جد حشمال عنده بجنن. انا رحت عنده.
0: انت رحت عند ابو الورد في علم علمها كل نوع في حشمال؟ نعم
1: فاهم. اه بتعرفني.
0: الله يسعدك ويسعدك يا ابو عدنان. وانت تعال تعال تعال على النحف.
1: الله يبارك حبيبي دريت، سلم على.
0: والله يسعد قلبك وبارك الله فيك على اتصالك، شكرا من القلب.
1: الله يبارك
0: حبيب قلبي، يعطيك العافيه.

إذن طبعا الكل اليوم متوجهين لنحف. اليوم في عنا جائزتين، الجائزة الأولى عن جد إشي بجنن، توستر لحيتسا بيرلس، والجائزة الثانية ببلاطة أو ماكينة كريب. أوكي، وين هذا كله؟ في عند أبو الورد، في طبعا في علماء كل نوع في حشمال في نحف. إذا بدكوا استقبال من القلب، معاملة مميزة وأسعار من الآخر، عنوانكم واحد ووحيد، علماء كل نوع في حشمال نحف. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم، ودايما بتطلعوا مبسوطين وراضين. الآن جهزوا حالكم لتفجير الحملات والتخفيضات. عرسان 2027 اسمه منيح، وركزوا، من 10 قطع كهربائية فخر جدا، ثلاجة تدرن 4 باب 600 لتر. شوفوا إيش الحمل بتشمل، كيف بكوش تروحوا على علامة كل نوفي حشمال.

0: وكيف بكوش تشتروا بس من عنده. غسالة تادرن يعني كلها متقيم 10 كيلو أو غسالة سامسونج 11 كيلو. بنكمل. شاشة سامسونج ميني ليد 65 إنش فرن مدمج بوش أو فرن سامسونج. بنكمل. غاز تادرن 4 شعلات. بنكمل. ميكروويف 31 لتر تادرن. والساند بار بريمير مع السبوفر والتوستر ضغط ميديا وخلاط السل وغلاية الكهرباء هاملتون. وفوق كل هاد هدية ماكينة إسبريسو. كل الرزمة ركزوا بالسعر يا جماعة 14,990 شيكل. وين كل هاد؟ في علامها كل نوع في حشمال في نحف. ومش بس هيك، شاشة ذكية كيوليد ضخمة 85 إنش مع ستاند زائد توصيل مجانا بس 2990 شيكل، سعر لا يصدق. اليوم في عنا جائزتين، الجائزة الأولى عبارة عن توستر لخدسة بيرلس وكمان ماكينة كريب. يا جماعة روحوا على علامها كل نوع، اتصلوا كمان وحددوا موعد 054-589-3593 أو 07-333-24-522. مرحبا لمين؟
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: كيف الحال؟
0: شو الأخبار؟ طمنينا عنك.
1: معك أبو الورد.
0: أبو الورد بحاله؟
1: أبو الورد بحاله.
0: الورد كله عند أبو الورد.
1: بس نعم. عند أبو الورد إن شاء الله اليوم رايحين لعنده.
0: اليوم رايحين إن شاء الله تسكروا خلاص؟
1: إن شاء الله مدام هيك عامل مفتاعين.
0: شو بقول لك ما فيش موش ولا محل، أنا بقول لك كدوريد فيش ولا محل عامل هيك إشي. عم بضرب الزلمة خلاص.
1: بدنا نروح لو إنها بدنا ننطر بدت القبضة.
0: روحوا على السريع وخلصوا حالكم مع أبو الورد غادي.
1: فاتت القبضة عشان.
0: فاتت القبضة خلاص ضبط الفيلم.
1: شو الأخبار كيف؟
0: الله يسعدك، شو أخبارك أنت؟ كيف حيفا وكيف الأمور عندكم؟
1: الدينار الحمد لله.
0: الدينار منيح اليوم، وضعه منيح الحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: يلا إن شاء الله يا رب أمور خير. اليوم في عنا كمان جائزتين، يا بتربحي ماكينة كريب يا بتربحي التوستر لخدسة بيرلس. أوكي؟
1: يلا.
0: بس سؤالي لإلك بلكي عرفت الجواب. ما عاصمة الدولة الأموية؟ هل هي بغداد، دمشق أم القاهرة؟
1: لا بغداد.
0: بغداد والجواب من حدا ساعدك؟
1: لا.
0: الجواب غلط. هي دمشق الحقيقة. بكل أحوال شكرا لك عزيزتي ومعلومة أضفناها لك، يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ ألو. ألو. وعليكم السلام.
2: غنائي محمد باكا.
0: شو أخباركم بباقة غنائي محمد؟ كيف أمورك؟
2: يا رب العالمين.
0: بدنا نروح عند أبو الورد في علامة حشمال في نحف ولا بدناش نروح؟
2: لا بدنا نروح أكيد.
0: سمعت الأسعار؟ إشي بأخذ العائلة.
2: بارك الله فيك.
0: إن شاء الله حظك حلو. بلكي ربحت لك توستر حلو مرتب هيك مع أول ربحت ماكينة كريب كمان، مش غلط اليوم.
2: الله عليك.
0: طيب بدي أسألك سؤال. في قائد مشهور طبعا اشتهر بفتح الأندلس، مين هذا القائد الذي اشتهر بفتح الأندلس؟ هل هو طارق بن زياد أم عمرو بن العاص أم صلاح الدين الأيوبي؟ فتح الأندلس.
2: صلاح الدين.
0: صلاح الدين الأيوبي. حدا ساعدك ولا؟
2: لا.
0: غلط الجواب لأنه
2: ليه؟
0: طارق بن زياد عندما قال البحر من وراءكم والعدو أمامكم وليس بيني وبين وفاهم ولع في هاي الخراريب.
2: طارق بن زياد صلاح الدين بالمثل
0: يعني. طارق بن زياد هو إن شاء الله. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ ألو. مين معي؟ أسيل كبها موجودة عليا معي في الإنتاج. سارعوا في الاتصال 0460-10-101. مرحبا لمين؟ ألو.
3: ألو مرحبا.
0: يا هلا
3: يوسف رمان.
0: يوسف شو أخبارك؟ كيفك؟
3: الحمد لله.
0: سمعت الأسعار الموجودة عند أبو الورد؟ نار وشرارة.
3: أكيد.
0: يعني الكل يطلع على نحف وعن جد إشي بأخذ العيل. حاضر؟
3: حاضر.
0: قل لي من الخليفة الذي لقب بالفاروق؟ في خليفة معروف كان عادل جدا، هل هو أبو بكر الصديق أم عمر بن الخطاب أم عمر بن الخطاب أم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم؟ من هو؟
3: علي بن أبي طالب.
0: علي أبي طالب. والجواب غلط. ما كل يوم هو عمر بن الخطاب
3: عمر
0: الفاروق.
3: عمر.
0: نعم أصدق عمر. إذا ركزوا بالأسئلة. مرحبا لمين؟ ألو.
4: اسمع اسمع، إذا أجهزة بيتك بدك تجمع وأقل الأسعار تدفع وعن أحسن معاملة مش بس تسمع، قوم على علامة كل نوع اطلع.
0: أبو الركن شو أخبارك؟
4: يعطيك العافية.
0: الله الله إيش الكلام الحلو. الله يسعد لي قلبك عن جد.
4: أنت بتحلي أيامنا.
0: تسلم لي قلبك. تحية لأهل الكرم في عزفيا. صباح الخير لمين؟
5: ألو. ألو.
0: بلال كيفك حبيبي؟ اشتقنا لك. أنت منيح؟ احنا بنحبك يا بلال ولكن منا اطيب الامنيات. مكملين طبعا. تحيه لعلامها كل نوع في عشمال. الكل عم بيتصل غاد وبده يعرف كيف بده يوصل لانه عن جد عم الحملي حتى نفاذ المخزون. اتصلوا على علامها كل نوع في عشمال 054-589-3593 كمان مره 054-589-3593 او 0733-324-522. مرحبا لمين؟
6: ألو مرحبا.
0: يا هلا شو الأخبار؟
6: شو أخبارك يا غالي يا مغلغل؟
0: كيفك يا قلب؟

0: معك حمودي مصالح.
1: حمودي بدنا نروح لوين يا حمودي؟
0: عند ابو الورد.
1: ابو الورد على علامك النوع في نحل.
0: علامك النوع
1: دمر الاسعار الزلمه غادي نجن.
0: نزل شيء يوم كل شيء نزلوا على اخر.
1: يلا قول يا رب ان شاء الله بتروحوا بتظبطوا اموركم غادي. اوكي
0: ان شاء الله. اوكي
1: حاضر. اين يقع سور الصين العظيم؟ في اليابان، في الصين، في كوريا الجنوبيه.
0: الصين. الصين
1: صح.
0: الصين. كنت علي انا هناك
1: عن جد.
0: كنت ساعه مرجع.
1: واو. كل احترام لك، يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟
2: العافيه.
1: يا هلا، كيفك؟
2: بالكلب.
1: ابو الناجي شو اخبارك؟
2: لك انت اسد.
1: اسد يا زلمه، شكرا على المناقيش الطيبه والزاكي اللي جبتها هذيك المره، اشي فاخر.
2: متفقين معك عم
1: دريد. والله انت انسان محترم، احنا ما بدنا الا صحتك وسلامه قلبك. بدنا نروح على نحف.
2: ممكن اعطي سؤال للجمهور؟
1: اعطي. شو هات، شو سؤالك؟
2: انت حزريه يعني هيك قوي شوي.
1: يا ساتر، شو الحزريه؟
2: بقول لك في شيخ صلاه العصر.
1: طيب
2: قاعد بصلي. وراه واحد اخلاص.
1: طيب
2: وراه واحد اعمى.
1: ايوه
2: ورا واحد اطرش تلاته. أيوة. ورا بعض هني. هو يصلي خربت بالصلاه، مين بيصلحوا فيهن؟ الاطرش ولا لعمة ولا الاخلاص؟
1: مين بيصلحوا فيهن؟ الاطرش ولا لعمة ولا لعمة؟
2: لا
1: ليه؟
2: غلط اللغة.
1: مين برايك؟
2: انت يلا.
1: اسيل سعديني الزلم عبور. عبور. نعم
2: الصلاة سرية بكلولها عشان هيك مش حدا بيصرفها في لحاله.
1: ابو الناجي انت مبدع
2: حبيبي. ابو الناجي
1: حبيبي. ابو الناجي انت غالي ومغلغل.

0: يا أهل الهوى. إيه العمل؟
1: العمل يلي هويت عمر عطيته وهي الأمل.
0: كل التحيات لمرجان في علامها كل نوع في نحف، تحية لأبو الورد حبيب الشعب، كل الحب لإلكو في نحف غاد. عاملين أسعار بتخدي العقل بصراحة، روح على أي محل بعدين روح عند أبو الورد وقارن بالأسعار، بتعرف إنه أبو الورد مولح.
1: أنا كل ما اشتق إليها
0: أروح واسأل عليها.

0: كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها. مرحبا لمين؟ ألو.
1: طيب بنروح يا بلان.
0: بنروح شو أخبارك؟
1: بنروح تتعافي. أيوه. يا بلان
0: يا هلا، شو الأخبار؟ كيفك؟ الله يخليكي.
1: طبعا برنامج بلعات كل نوع نحف،
0: علامها كل نوع في عشمال نحف. نعم
1: أيوه
0: نعم.
1: بتقدم كلمة شكر بنفع؟
0: طبعا أدمي.
1: رتبت من نهرية بل من انتين العافية، والله كتير ساعدوني.
0: حلو،
1: وإن شاء الله إلى الأمام. وعلم النهرية كتير ساعدتني كما بقدم لها الشكر. ومحمد والله انتين العافية رتب معي كتير.
0: شو عم تعمل بلوك البنك إنك ولا شو؟ تلوك البان ولا ايش هذا؟
1: لا ابدو خلص.
0: مي لا ما اساسا سامع سامع لوك البان على الهواء. اوكي شكرا لك، يعطيك العافيه. اذا كيفك انا مش فاهم. اوكي 0 4 60 10 101.

حبيت أقول أوكي إحنا خلينا نكمل خلينا نكمل. فجروها في علامها كل نوع بعشمال عند أبو الورد في نحف هناك أكبر الحملات لسنة. إذن لكم منا دائما أطيب الأمنيات. إذن أكبر طبعا الحملات لهذه السنة. إذا بدكم استقبال من القلب معاملة مميزة وأسعار من الآخر عنوانكم واحد ووحيد علامها كل نوع في عشمال نحف. بس تفوتوا غاد يا جماعة على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم عن جد ودايماً

أكزو رزمي من 10 قطع كهربائية فاخر جدا من أرقى الماركات العالمية، ثلاجة تدرن 4 باب 600 لتر، غسالة تدرن 10 كيلو، كمان وكمان اسمعوا كمان، شاشة سامسونج ميني ليد 65 إنش فرن مدمج بوش غاز تدرن 4 شعلات، منكمل مع ميكروويف تدرن 31 لتر ساند بار بريمير مع سبوفر، توستر ضغط ميديا، وكمان خلاط السول غلاية كهربائية هاملتون، وفوق هذا كله في عنا هدية ماكينة إسبريسو. كل الرزمة ركزوا منيح 14,990 شيكل. نعم، ومش بس هيك، شاشة ذكية كيوليد ضخمة 85 إنش مع ستاند زائد توصيل مجاناً بس 2,990 شيكل، سعر لا يصدق. هاي بس البداية، في عشرات الحملات والتخفيضات على الأدوات الكهربائية. اكتبونا بالويز علامها كل نوع في حشمال في نحب بتشرفونا. ومهم جداً تعرفوا أن الزبون بفوت وبيطلع من أهل البيت. اعرفوا شغلة واحدة، إنه اليوم في عنا جائزتين بجننوا. الجائزة الأولى عبارة عن توستر لختساب بيرلس، والجائزة الثانية بلاطة كريب أو ماكينة كريب. مرحبا لمين؟ ألو؟ مكملين. سؤالي لكم أيضا في هذا المدبار، في أي دولة تقع مدينة بابل التاريخية؟ سمعتوا ببابل؟ مشهورة جدا. هل تقع في سوريا أم العراق أم في مصر؟ في أي مدينة تقع، بأي دولة تقع مدينة بابل التاريخية؟ مرحبا لمين؟ ألو؟ ألو؟ أيوة، مين معاي؟ مين معاي؟ فيش حدا معاي. أوكي، راغب علامة كده كده بهديها لأحلى وأجمل مستمعين.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم. منقول مرحبا لمين؟ ألو.
1: صباح الخير يا عمي دريد.
0: يا هلا فيك.
1: شو الأخبار يا غالي؟
0: أهلا.
1: بحكي معك مهند مفيد خطيب.
0: أهلا مهند، كيفك حبيبي؟ شو أخبارك مهند؟
1: والله الحمد لله تمام بخير خير.
0: الله يخليك يا مهند. نعم يا مهند.
1: البرنامج برعاية
0: برعاية مين؟ أبو الورد. علامها أبو كل الورد. نوع في حشمال. أوعى تنسى أبو الورد، بالله عليك. في ناحية فواد بستناكو بأحلى عزومات، يعني اللي بروح غاد عند أبو الورد يعني بشوف شو يعني، شو يعني الضيف، وبيستقبل الضيف أحلى استقبال. أوكي، بتشتري بتشتريش مش مهم، المهم من أبو الورد بيستقبلك أحلى استقبال. أوكي
1: أوكي
0: أوكي. حاضر السؤال؟
1: حاضر.
0: سألت سؤال، في أي دولة تقع مدينة بابل التاريخية؟ هل تقع في سوريا أم العراق أم في مصر؟
1: العراق.
0: العراق والجواب صحيح. مرحبا لمين؟ يا هلا، مين معنا؟
2: أبو جمال.
0: مين؟
2: أبو جمال.
0: أبو جمال كيفك؟
2: والله الحمد لله. البرنامج أول شيء برعاية أبو الورود.
0: رحت عند أبو الورد ولا ما رحتش؟
2: لا الطريق، على الطريق
0: عند بنحف غاد، يعني عامل حملة أسعار لعرسان 2000، دمر الدنيا أبو الورد.
2: دمار أبو الورود
0: حبيبي. يلا سؤالي لك، من القائد الفرنسي الشهير الذي هزم في معركة واترلو؟ قائد مشهور جدا كان بفرنسا في التاريخ، هل هو شارل ديغول أم نابليون بونابارت أم لويس الرابع عشر؟
2: نابليون.
0: صحيح، نابليون بونابارت ورائع. مرحبا لمين؟
3: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
3: إياد بدرني من سخنين.
0: كمان مرة.
3: إياد بدرني من سخنين.
0: إياد شو أخبارك إياد؟
3: الحمد لله. البرنامج برعاية أبو الورد علماء كل نوع.
0: يا سلام عليك، وإن شاء الله حظك يكون حلو. حاضر للسؤال، بلكر بحت لك بلاطة كريب تروح تعمل كريب هيك تزبط بالبيت، أو التوست اللي خيتسا بيرلس ولا بكاش ولا شو؟
3: منقول نضل.
0: قل لي، من الزعيم الذي ناضل ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا؟ في زعيم معروف جدا.
3: نيلسون مانديلا.

كاملين. مرحبا لمين؟ صباح. ألو، صباحكم خير، صباحكم زعتر بري، صباحكم سعادة.

0: ما الدولة التي كانت تعرف تاريخيا باسم بلاد فارس؟ ما اسم هذه الدولة اليوم؟ هل هي تركيا أم إيران أم أفغانستان؟ إذن سؤالي لكم، ما هي الدولة التي كانت تعرف تاريخيا باسم بلاد فارس؟ هل هي تركيا أم إيران أم أفغانستان؟ صباح الخير لمين؟ ألو؟
1: ألو؟
0: أيوة صباح الخير.
1: صباح الفل
0: حبيبي، مين معنا؟
1: محمد الشيخ.
0: محمد كيفك يا محمد؟
1: والله الحمد لله.
0: محمد بدنا نروح على نحف، وين بدنا نروح هناك على نحف؟
1: عند أبو الورد.
0: أبو الورد حبيبي الشعب، علماء كنوا في حشمال في نحف.
1: أيوة.
0: بيستقبلكم أحلى استقبال، عامل عرض للعرسان وعامل عرض لكل مين بيجي، أرخص الأسعار في البلاد. أوكي؟
1: أيوة طبعا.
0: يلا حاضر للسؤال. ما الدولة التي كانت تعرف تاريخيا باسم بلاد فارس؟ هل هي تركيا؟ إيران. والجواب صحيح. كل احترامي لك، يعطيك ألف عافية. طبعا تحية خاصة جدا لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة، بس مع الشمس أطيب الأمنيات. وقلك فوري مدللتي مدللتي

0: إذا منقول مع كل الحب تحية خاصة جدا، منقول صباح الخير لمين؟
1: مجد محمد، أتفق
0: عليك. أهلين، شو أخبارك مجد؟ كيف أمورك؟
1: الحمد لله يرضى عليك.
0: أهلين فيك، تفضل مجد، أهلا وسهلا، تفضل.
1: كيف حالك؟
0: يا هلا، شو أخبارك؟ كيف أمورك؟ تفضل مجد.
1: الحمد لله.
0: أهلين.
1: تسألني؟
0: أسأل صح، نسيت السؤال. قل لي، ما بدنا نروح على علماء كلنا في حشمال عند أبو الورد، شو رأيك؟
1: أبو الورد
0: إن شاء الله، تحية لأبو الورد، غاد أجواء بتجنن. يلا بدي أسألك سؤال. سؤالي هوين خفيف نظيف، وإن شاء الله حظك تكون حلو. طيب، ما المدينة الفلسطينية التي تعد من أقدم المدن المأهولة في العالم؟ مدينة فلسطينية تعد من أقدم المدن المأهولة في العالم، هل هي أريحة أم رام الله أم جنين؟ مدينة تاريخية جدا جدا جدا.
1: أريحة.
0: أريحة، والجواب صحيح.
1: الله عليك،
0: الله عليك. يسعد يا غالي، يسعد، يعطيك العافية. كل تحياتي للأستاذ حسين نعمي، ألف تحية لزوجتي الغالية أم باسل المسافرة معي ومتحملتني. تحية لحسين، تحية للغالي المعلمة ابتسم. إذن فجروها في علامها كل نوع في حشمال في نحف بأكبر حملات هذه السنة. إذا بدكوا استقبال من القلب، معاملة مميزة وأسعار من الآخر، ركزوا منيح، عنوانكم واحد ووحيد، علامها كل نوع في حشمال نحف عند أبو الورد وعند مرجان غاد. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم، ودائما بتطلعوا مبسوطين وراضين. الآن جهزوا حالكم لتفجير حملات وتخفيضات عرسان 2027. اسمعوا منيح وركزوا بالحملة. رزمي من 10 قطع كهربية فاخر جدا، ركزوا بالرزمي وركزوا بالحملة وركزوا بالمتاجيم الموجودة، يعني كلها ماركات عالمية. نحكي على ثلاجة تدرن 4 باب 600 لتر، زائد غسالة تدرن 10 كيلو أو غسالة سامسونج 11 كيلو، زائد شاشة سامسونج ميني ليد 65 إنش، زائد فرن مدمج بوش أو فرن سامسونج، زائد غاز تدرن 4 شعلات، زائد ميكروويف 31 لتر تدرن، زائد ساوند بار بريمير مع ساب بوفر، زائد توستر ضغط ميديا، زائد خلاط سول، زائد غلاية كهربائية هاملتون، وفوق هذا كله هدية ماكينة سبرسو. لا كتير هيك أبو الورد، كل الرزمة ركزوا بالسعر 14,990 شيكل. اتصلوا هناك على نحف على علامها كل نوع على 054-589-3593 أو 07-333-24522، وروحوا غاد واستغلوا الحملة. مرحبا لمين؟
2: صباح الخير.
0: يا هلا
2: أبو ليانا يا غالي
0: حبيب قلبي، شو أخبارك؟
2: والله الحمد لله.
0: أهلين أهلين سيد سليم، كيف أمورك؟ طمنا عنك سيد سليم.
2: والله الحمد لله، جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله أيامك كلها سعادة وهدات بال، وربنا يحميك ويقويك. وأكيد بدك تروح عند أبو الورد هناك في علماء.
2: أبو الورد كثر الأسعار، الله يسعده ويفضل. نعم. بالخير إن شاء الله.
0: الله يخلينا إياك. طبعا في لي سؤالك سؤال، وتأمل يكون حظك حلو مع السؤال.
2: يلا.
0: في مدينة فلسطينية معروفة تاريخيا باسم مدينة البرتقال، هل عرفتها من؟
2: طبعا.
0: من؟
2: يافا.
0: يافا، من لحد اليوم بيكتبوا على البرتقال جافا.
2: البرتقال كان يسأل ألمانيا.
0: مزبوط يعني، والله كانت أجمل مدينة في في في في تاريخ فلسطين يافا البحر، وكانت مشهورة في البرتقال. شكرا لك عزيزي
2: حبيبي.
0: مرحبا لمين؟ ألو.
3: ألو.
0: أيوة، مين معاي؟ ألو.
3: محمود.
0: محمود، كيفك يا محمود؟
3: مير.
0: حبيبي محمود، هذا البرنامج يا محمود تحت رعاية
3: أبو الورد.
0: أبو الورد علامها كل نوع في حشمال، صحيح؟
3: صح
0: صح. هيثم شوملي، تامر نصر.

0: ماليش في الحب ماليش ها. مرحبا صباح لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح الفل
1: ابو عمر.
0: ابو عمر كيفك يا وردي؟ شو اخبارك؟
1: ايه علامها كل نوع صح؟
0: رحت عند ابو الورد ولا بعدها؟
1: ممكن اسألك سؤال؟ لا ما رحتش بس ممكن
0: مجبور تروح لانه الاسعار تاخذ العائل عنده. نعم تفضل.
1: طيب ان شاء الله ان شاء الله. هات اسألك سؤال بس بديش اجرح حدا.
0: يا ساتر شو فيه؟
1: ليه البنت بس بودولها قطع كهرباء والولد بيعطوه ارضه بعمروا له؟ ولا كله على الجريل؟ ولا كله على الجريل بده يروح؟
0: كله على المشاوي.
1: ليه البنت شو يعني انت بنتي وديت لها قطع كهرباء وليه هيك بتعطيه ارض؟ ليه هاي مش بنتك يعني؟ هاي مش ابنك
0: يعني؟
1: مش
0: نفس الشيء يعني ابو عمر؟
1: والله ما عندي بنات.
0: ابو عمر اسا بدك تحكي الصراحه، لو عندك بنات بدك تعطيها ارض زي ابنك يعني عادي؟
1: غصب عني
0: يا الله.
1: دينيا دينيا بدي اعطيها نفس الشيء.
0: كل احترام يا ابو عمر، شو بدي اقول؟
1: انا بقول لك اياها صراحه يعني في فرق يعني بين الولد والبنت
0: يعني عندك يعني لحظة عندك خمس دنومي وعندك خمس أولاد كل واحد بتعطيه دنوم حتى
1: البنت؟ أربع أولاد عندي يعني. والله ما أقول لك عندي أراضي، ما عنديش أراضي
0: يعني لنفرض.
1: أنا بعملهن نفس المعاملة من الصغير للكبير.
0: يعني أنت برأيك الأب اللي بيعطي بنته هاي يعني هذا شو أنت رأيك يعني إنه هذا مش عدالي؟
1: تغري عجني
0: عجني.
1: بعدين اسمع بقول لك إياها صراحة. كمان خلينا نحكي صراحة. إحنا عنا باسموش اسمة الحق
0: ليه؟
1: بيجي بقول لك أختي سامحتني.
0: طيب
1: البناء إسا واحد عنده 50 درهم صح؟
0: طيب
1: عنده 5 أولاد وعنده بنات تنتين. كل بنات تنتين إقبال ولد أركي له يعني نص ظلم، الولد بأخذ ظلم. تعال امشي، ولا واحد بيمشي كمان.
0: ما في عندنا الثلثين والثلث، الثلث والثلثين، الثلثين للولد الثلث للبنت، ولا غلطان
1: يا عمي؟ يا عمي كل بنتين كل بنتين كل بنتين بولد يا زلمة، كل بنت ب10 أولاد يا زلمة.
0: يعني انت بتتمنى كان يكون عندك بنت؟
1: والله على واي يا زلمة، بس انا بقول لك اياها كبني ادم كابو عمر بديش اطول عليك. انا بقول انت بالحياة ابنك وبنتك نفس المعامل.
0: حلو.
1: نفس الشيء
0: نفس الشيء.
1: انا بقول لك وبالوالدين احسانا.
0: نعم.
1: ولا تشرح لا ولد ولا تشرح بنت ولا إشي، وخليك عدل. خليك عدل
0: خليك عدل يحتار عدوك فيك. صحيح.
1: يعني انت عندك 3 بنات بدك تعدل بنات نفس الشيء؟
0: الحمد لله.
1: مش تجيب لهاي ألم
0: لا
1: ولا هيك لا عشان بالك.
0: شكرا ابو عمر، يعطيك العافية حبيبي عن جد. شكرا شكرا. منقول صباح الخير لمين؟
2: صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: تحكي ام محمد.
0: ام محمد شو اخبارك؟ ام محمد
2: هلا هلا هلا.
0: الله يخلينا.
2: حشمال
0: بدنا نروح على علامها كل نوع في حشمال عند ابو الورد بنحف. اذا بدنا اليوم وطالع بدك تشتري لابنك لبنتك بس من عند ابو الورد.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: حاضره للسؤال بلكي ربحتي توستر على الخفيف. على الخفيف هات نشوف سؤال خفيف نضيف يا رب. اسمعيني هذا سؤال حلو. شايفه؟ في أي مدينة ألقيت أول قنبلة ذرية استخدمت في الحرب عام 1945؟ صار
2: هيروشيما.
0: هيروشيما والله كل احترام لإلك. إذا هي هيروشيما، وشكرا لاتصالك عن جد من قلبي. شكرا.
2: الله يعطيك.
0: اليوم علامها كل نوع في حشمال بده يربحنا يا توستر لخيتسا بيرلس يا بلاطة ماكينة كريب. طبعا تحية خاصة جدا للجميع، ومنذكركم أبو الورد هناك ومرجان بيستنوكوا في علامها كل نوع في حشمال بنحب بأكبر حملات السنة. إذا بدكم استقبال من القلب اتذكروا عنوانكم واحد ووحيد، علامها كل نوع في حشمال بنحف، بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم ودايما تطلعوا مبسوطين وراضين. الآن جهزوا حالكم لتفجير الحملات والتخفيضات. عرسان 2027 اسمعوا منيح وركزوا. رزمة من 10 قطع كهربائية فاخرة جدا، ثلاجة تدران 4 أبواب 600 لتر ركز، زائد غسالة 10 كيلو تدران أو غسالة سامسونج 11 كيلو، زائد شاشة سامسونج ميني ليد 65 إنش، زائد فرن مدمج بوش أو فرن سامسونج، زائد غاز 4 شعلات تدران، زائد ميكروويف 31 لتر تدران، زائد ساوند بار بريمير مع ساب بوفر، زائد توستر ضغط ميديا، زائد خلاط سل، زائد غلاية كهربائية هاميلتون. وفوق هذا كله هدية ماكينة إسبريسو. وكل الرزمة يا جماعة ركزوا بالسعر 14,990 شيكل. مش بس هيك، شاشة ذكية كوليد ضخمة 85 إنش مع ستاند، زائد توصيل مجانا 2,990 شيكل، سعر لا يصدق. كل هذا وين؟ في محل واحد ووحيد، اكتبوا بالويز

0: أمها كل نوع في حشمان نحف بتشرفونا دائما وأبدا. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: شو الأخبار؟
1: ألو
0: أيوة مين معاي؟
1: مرحبا كيفك زوريت؟
0: كيفك؟ مين معنا؟
1: مع سمير مشكي.
0: سمير كيفك يا سمير؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله زوريت أخبارك أنت؟
0: الله يخليك. البرنامج تحت رعاية؟
1: كل نوع.
0: نعم علامها كل نوع في حشمال في نحف وتحية خاصة جدا لإلك. حاضر
1: أهلين.
0: للسؤال
1: حاضر.
0: في أي مدينة يا سمير في أي مدينة فلسطينية يقع الحرم الإبراهيمي؟ في مدينة مشهورة جدا يقع فيها الحرم الإبراهيمي ودائما هناك في مشاكل وأيم الإيامي، هل هي الخليل أم حيفا أم الناصرة؟
1: الخليل.
0: الخليل والجواب صحيح، شكرا. سوافيمنتي. طبعا تحية خاصة جدا حمائي في أغنيته الحلوة حلا حلا ولا حلي حلي ولا حلي حلي.

شكرا من جديد لزميل إيهاب لزميل إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، لزميل بادية كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. 6 دقائق تفصلنا عن أخبار الشمس مع زميلة أسيل كمام. مني أنا دوري الزرقاوي، أعود للساعة القادمة حاملا معي الكثير من الحب والسعادة وهداة البال. لكم مني أطيب الأمنيات، خليكم معي.

0: حياة.
1: واحد كيلو جرام بعشرة شكل. شنيتسولنيم عوف توب 600 جرام بعشرة شكل. بيتزا شلوشة هاوفيم 320 جرام بعشرة شكل. وبوضة ريو ريو 1 لتر و 800 مل بعشرة شكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لطشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا. رخص الدراج نارية تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شكل بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرات، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
3: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع نظام الحملة.
4: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: فقط يوم الأحد الكبير في محسني حشمال الناصرة. تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسني حشمال الناصرة.
6: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
4: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل. منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل. ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب 10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي.

0: الفرنسي. أهلا وسهلا.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الحادية عشر صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن تقديم لوائح اتهام بحق 3 أشخاص بينهم فلسطيني من الضفة الغربية واثنان من مدينة شفا عمر في العشرينيات من أعمارهم بشبهة حيازة صاروخ متدور مسروق من الجيش الإسرائيلي وتصوير أحد المتهمين وهو يحمله. وقالت الشرطة أن الصاروخ ضبط خلال عملية أمنية في منطقة الجليل قرب شفا عمر في 5 من شهر سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن التحقيق كشف تورط المشتبه بهم الثلاثة، وقدمت لوائح الاتهام أمام المحكمة المركزية في حيفا مع طلب إبقائهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية. وأضافت الشرطة أنها ضبطت أكثر من 700 قطعة سلاح منذ بداية العام في إطار حملتها لمكافحة الجريمة والعنف. أعلنت الشرطة عن اعتقال أكثر من 40 شخصا بينهم قاصرون خلال حملة نفذتها في منطقة الناصرة ومحيطها على مدار اليومين الماضيين، استهدفت متسولين في مفترقات الطرق ومباني ومناطق مفتوحة. وأقالت الشرطة أن المعتقلين يشتبه في إقامتهم داخل البلاد بصورة غير قانونية، مشيرة إلى نقل عدد من الأطفال دون سن 12 إلى مناطق السلطة الفلسطينية، فيما وقف بالبالغون وعرضوا على المحكمة للنظر في تمديد اعتقالهم. وبررت الشرطة الحملة بالقول إن وجود هؤلاء الأشخاص في المفترقات يشكل خطرا على السلامة العامة ويعرقل حركة السير. في حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن مصرع شاب في 35 من عمره جراء تعرضه لحادث طرق وقع بين حافلة وسيارة على شارع رقم 458 شمال شرق القدس. وذكرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث أن الشاب كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس ويعاني من إصابات بالغة، وتم إقرار وفاته في المكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى الملف الأمريكي الإيراني، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن إعداد الجيش الأمريكي خططا لشن هجوم عسكري واسع على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، يستمر نحو 3 أيام ويستهدف منظومات الصواريخ والطائرات المسيرة ومنشآت الطاقة ومقرات الحرس الثوري في وقت رفض فيه الرئيس ترامب 5 خطط عسكرية خلال الأشهر الأخيرة. وبالتزامن، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة تستعد لتعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط ب3 حاملات طائرات وأكثر من 20,000 عسكري ومئات الطائرات. إلى ذلك، حذرت السفارة الأمريكية في القدس مواطنيها الموجودين في الشرق الأوسط من احتمال تصاعد التوترات الأمنية، ودعتهم إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر. وأشارت السفارة لإمكانية تصاعد الأعمال القتالية بسرعة، محذرة من احتمال استهداف إيران والجماعات المدعومة منها مصالح أمريكية في الخارج، ودعت المواطنين الأمريكيين إلى متابعة تحديثات المطارات وشركات الطيران. إيرانيا، قال مسؤول الشؤون السياسية في بحرية الحرس الثوري الإيراني أن قواته تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مؤكدا أنها تنفذ عمليات ضد السفن التي وصفها بأنها مخالفة للقواعد في المضيق كل ليلة. وأضاف المسؤول أن الأرقام التي يعلنها الرئيس ترامب ووسائل الإعلام بشأن كميات النفط التي تعبر مضيق هرمز غير صحيحة. أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء تزايد أعداد المفقودين في اليمن منذ التصعيد الأخير للأعمال العدائية. وقالت اللجنة أنها تلقت أكثر من 1800 طلب للبحث عن مفقودين في اليمن منذ شهر تموز الماضي، مشيرة إلى أن عائلات كثيرة لا تزال تجهل مصير ذويها. في المقابل، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن مطار الملك خالد الدولي في الرياض تعرض أمس الخميس لاعتداءين، استهدف الأول مرافق المطار فيما استهدف الثاني طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، ما أسفر عن ارتقاء 3 مواطنين سعوديين وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة. تعقد اليوم في مدينة ميامي الأمريكية محادثات بين مبعوثي الرئيس الأمريكي ترامب ومسؤولين أوكرانيين لبحث أفكار جديدة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بمشاركة أوروبية متوقعة. وأكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن فريق بلاده التفاوضي سيلتقي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في ولاية فلوريدا على أن تستمر المحادثات يومين، معربا عن أمله في انضمام فريق أوروبي إلى المفاوضات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود أجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار مع درجات حرارة أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. في القدس والجليل الأعلى 28 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 32، في الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، في النقب 28، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.

كل التحيات لكم أينما كنتم من هذا النهار، أتمنى أن تكونوا بخير، وتحية من الأعماق لزميل إيهاب عويسي وغرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. التحيات القلبية لزميل إيهاب عويسي وغرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام يشرف على هذا اللقاء، شكرا أسيل كبهة في غرفة الأخبار، مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب. البرنامج الآن برعاية معهد العنان لجميع مديري المدارس في البلاد، معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفن في المدارس، بناء غرف البودكاست في المدارس دورة CNC والحصول على شهادة معترف بها، بناء جوقات وتعليم عزف مع معلمين مختصين، ورشات في جميع المجالات، بناء مطبخ علاجي في المدرسة، تقوية لجميع الطلاب في مواضيع الرياضيات حتى 5 وحدات، عروض موسيقى وغناء لجميع المناسبات. الجملة اللي بدكم تقولوها معهد العنان في المدارس كمان، للاستفسار 052-675-6916. اليوم الهدية عبارة عن شاشة ليد فاخري مقدمة من معهد العنان.

أولى التهاني تصلنا إلى غرفة الاستوديو رقم واحد. في عنا عيد ميلاد حلو كتير. لمين العيد؟ هذا نشوف.

غنوا غنوا الحبيبي. معايدة مقدمة من أختنا إم محمود هون من إذاعة الشمس، ومن البنات الغاليات للأخت الغالية إملية بمناسبة عيد ميلادك. يا إملية منقول لك كل عام وإنت بألف خير سعادة وهدات بال وهناء ودايما حب كبير بحجم الشمس، من إم محمود والبنات للأخت الغالية إملية. وكمان تحية خاصة جدا إلى الغالي على الجميع محمد حبشي من أم محمود، عيد ميلادك يا محمد، عيد ميلاد سعيد إلك ولجميع أفراد العيلة، منحبك كتير ومتمنى لك السعادة وهدات البال. لكم أجمل التحيات من

هاي سولو. إذن البرنامج برعاية معهد العنان لجميع مديري المدارس في البلاد. معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفن في المدارس. ركزوا في البرامج الرائعة اللي بيعملها معهد العنان: بناء غرف البودكاست في المدارس دورة CNC، والحصول على شهادة معترف بها، بناء جوقات وتعليم عزف مع

معلمين مختصين، ورشات أيضا في جميع المجالات، بناء مطبخ علاجي في المدرسة. وإن ننسى لا ننسى أيضا تقوية لجميع الطلاب في مواضيع الرياضيات، حتى 5 وحدات عروض موسيقى وغناء لجميع المناسبات. الجملة كتير هوينة، ما حد العنان في المدارس. كمان للاستفسار 052-675-6916.

قولوا له قولوا له. طبعا أغنية كتير بحبها من عنان سلوم اسمها الله كبير، وبنتمنى إن شاء الله يا رب هالفترة الصعبة عن جد يعني عنان أطلق هالأغنية الحلوة الله كبير، غناء عنان سلوم وكلماتي، تخيل الفنان علاء.

إذن لجميع مديري المدارس في البلاد، معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفن في المدارس، بناء غرف البودكاست في المدارس، دورة السي أن سي والحصول على شهادة معترف بها، بناء جوقات وتعليم عازف مع معلمين مختصين، ورشات في جميع المجالات، بناء مطبخ علاجي في المدرسة، تقوية لجميع الطلاب في مواضيع الرياضيات حتى 5 وحدات، عروض موسيقى وغناء لجميع المناسبات. معهد العنان في المدارس، للاستفسار 052-675-6916. الهدية عبارة عن شاشة ليد فاخري.

0: إلى الغالي والحبيب علاء وليد. بتأمل إنه الكلمة صح. بمناسبة ولادة ست البنات ألمى، سائلا المولى التوفيق والنجاح وأن يجعلها قرة عين أبويها. ألف مبروك إن شاء الله، بتعيش وبتحمل اسمها يا رب. وما ننسى الجد الدكتور وليد أبو العلاء والجدة وأم العلاء، ألف ألف مبروك من الحج أبو الأشرف سميح نخاش وزوجته وأولاده. ألف مبروك للغالي والحبيب علاء بمناسبة ولادة ست البنات ألمى. احنا مكملين، تحيات خاصة جدا للجميع. تليفوناتنا على 0460-101. إذن نذكركم البرنامج برعاية معهد العنان لجميع مديري المدارس في البلاد. معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفن في المدارس، بناء غرف البودكاست في المدارس، دورة CNC والحصول على شهادة معترف بها، بناء جوقات وتعليم عزف مع معلمين مختصين، ورشات في جميع المجالات، بناء مطبخ علاجي في المدرسة، تقوية لجميع الطلاب في مواضيع الرياضيات حتى 5 وحدات، عروض موسيقى وغناء لجميع المناسبات. المعهد معهد العنان في المدارس. كمان وللاستفسار 0526756916، والهدية عبارة عن شاشة ليد فاخري. كمان شوي رح نبدأ بالأسئلة العامة. مرحبا، لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: أيوة، مين معنا؟
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا فيك.
1: من أمين.
0: شو أخبارك يا مجد؟ كيفك حبيبي؟
1: الحمد لله.
0: الله يخليك يا مجد. طبعا تحيات خاصة، نذكركم هذا البرنامج ب إيش؟ تحت رعاية معهد؟
1: لا، معهد العنان.
0: يا سلام، معهد العنان في المدارس كمان. أوكي؟
1: الله.
0: أوكي، سؤالي لك: ما الدولة العربية التي تشتهر بمدينة تدمر الأثرية، مشهورة بتدمر؟ هل هي سوريا أم لبنان أم الأردن؟ أين تقع تدمر؟ نعم،
1: سوريا.
0: سوريا، رائع. إذا سجلناك، بلكر بحت معنا شاشة ليد من معهد العنان.

0: مرحبا لمين؟ الو
1: يك العافيه.
0: يا هلا، مين معنا؟
1: معك ورود من القريه.
0: ورود، شو اخبارك يا ورود؟
1: الحمد لله، اخبارك انت؟
0: اهلا بورود الغالي ورود، ويسعد يسعدكم في كفر قرع. كيف كفر قرع؟ طمنينا عنكم.
1: والله العظيم الام مبسوطين فيك. شو اقول لك يعني، انا ما بقدرش اقول لك اكثر من هيك، بس مبسوطين فيك وبذات الشمس.
0: الله يخليك وكلك ذوق، عن جد شكرا من كل قلبي. انا يعني ما بعرف غير احكي لك
1: الصبايا الحلوات يا رب.
0: الله يسعد لي اياكم، وشكرا دائما لكم على الحب الكبير اللي بتعطونا اياه في اذاعه الشمس، ومعهد العنان في المدارس كمان. في المدارس كمان، صحيح؟
1: في المدارس كمان.
0: نعم. سؤالي لك اليوم، نعم،
1: لك شو
0: عندنا؟ ان شاء الله يكون حظك حلو، وان شاء الله ايامي كلها سعاده وهدات بال. وسؤالي لك اليوم كالتالي: ما هي الدولة التي اخترعت فيها صناعة الورق لأول مرة؟ دولة لأول مرة تخترع الورق، صناعة الورق، هل هي الصين أم فرنسا أم مصر؟
1: مصر.
0: هي الصين يا عزيزتي.
1: صين.
0: من يوم يومها الصين. إنها الصين، إنها الصين. الله يخلينا إياك وشكرا لإلك. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو.
0: أيوة، مين معاي؟
2: برنامج رائد معهد العنان.
0: معهد العنان في المدارس كمان، صحيح، يعطيك العافية. مين معاي؟
2: أحمد. معك أحمد الزهيد.
0: يا حبيبي، إذن ما النهر الذي قامت على ضفافه الحضارة المصرية القديمة؟ هل هو نهر
2: نهر
0: نعم؟
2: نهر النيل.
0: نهر النيل، رائع حبيبي. مرحبا لمين؟
3: مرحبا

0: ألو
1: صباح الخير.
0: صباح الفل، مين معاي؟
1: معك أمل.
0: أمل ولا أنس ولا مين؟
1: أمل.
0: أمل، كيفك يا أمل؟
1: تمام شكرا الله.
0: الله يخليكي. معهد العنان في المدارس كمان صحيح؟ بل كربحتي شاشة الليد. حاضر للسؤال؟
1: تفضل.
0: ما هي الدولة الحالية التي تقع فيها آثار مدينة طروادة القديمة المشهورة طروادة؟ هل هي إيطاليا أم مصر أم تركيا؟ ما هي الدولة الحالية التي تقع فيها آثار مدينة طروادة القديمة؟ مصر. إيش؟
1: لا عيد.
0: هل هي إيطاليا مصر أم تركيا؟
1: ممكن تركيا.
0: تركيا والجواب صحيح، يعطيك العافية غالي. إذن البرنامج برعاية معهد العنان لجميع مديري المدارس في البلاد. معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفن في المدارس، بناء غرف البودكاست في المدارس، دورة سي أن سي، الحصول على شهادة معترف بها، بناء جوقات وتعليم عزف مع معلمين مختصين، ورشات في جميع المجالات، وبناء مطبخ علاجي في المدرسة، تقوية لجميع الطلاب في مواضيع الرياضيات حتى 5 وحدات، عروض موسيقى وغناء لجميع المناسبات. الجملة اللي بكنت قلوها معهد العنان في المدارس كمان، خذ رقم عنان سلوم 052-675-6916، شاشة ليد فاخر بتستناكم. مرحبا لمين؟
2: أعطيك العافية.
0: يا أهلا وسهلا، كيفك؟
2: مبارك إن شاء الله يا رب على الجميع.
0: خلينا إياكي، مين معنا؟
2: معاكي مغالي من الناصري، معهد العنان لجميع المدارس.
0: يا عيني، معهد العنان في جميع المدارس. وسؤالي لك، ما اسم التمثال الشهير الموجود بجانب أهرامات الجيزة؟ في تمثال غير
2: أبو
0: مشهور.
2: الهول.
0: أبو الهول. كنت بأبو الهول ولا ما شفتهوش بالحقيقة؟
2: لا كنت قبل 15 سنة. على وين؟
0: على وين نرجع؟ شكرا، يعطيك ألف عافية. مرحبا لمين؟ مين معنا؟ أوكي منكمل. ألو صباح الخير.
3: ألو.
0: صباح الخير.
3: صباح النور.
0: مين معنا؟
3: ورود. رجعت أخرى مرة، ماني أنا بكاد أقول لك إيش ثاني.
0: أهلا بورود. أهلا بورود.
3: بكاد أقول لك إنه امبارح بك عيد ميلاد أخوي محمد، وكل عقبال 120، وخلينا أيوة. يا ربي هذا نوع العيلة طبعا، وحبه أيوة. غنوية وسامعة،
0: أحلى غنوية للغالي
3: لمحمد الغالي.
0: لمحمد الغالي.

0: إذن البرنامج برعاية معهد العنان في المدارس كمان. 0526756916. مرحبا، لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: مرحبا.
0: أهلين، صباح.
1: صباحك عم دوري.
0: حبيب الشعب، مين معاي؟
1: معهد العنان في المدارس كمان.
0: يا سلام عليك، يسعد لي قلبك وإن شاء الله يكون حظك حلو وتربح كمان شاشة ليد فخري اليوم. حاضر للسؤال ولا كيف؟
1: جاهز.
0: يلا. ما اسم الملكة التي حكمت مملكة سبأ وفق الروايات الدينية والتاريخية؟ هل هي كيلوباترا أم بلقيس أم زنوبيا؟ اسم الملكة التي حكمت مملكة سبأ. ما اسم الملكة التي حكمت مملكة سبأ وفق الروايات الدينية والتاريخية؟ هل كيلوباترا أم بلقيس أم زنوبيا؟ في عندك شاشة ليد بتستناك من معهد العنان. كيلوباترا. والجواب غلط. الجواب الصح هو بلقيس يا عزيز. أوكي،

إذن نذكركم البرنامج برعاية معهد العنان لجميع مديري المدارس في البلاد. معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفن في المدارس، بناء غرف البودكاست في المدارس، دورة CNC، الحصول على شهادة معترف بها، بناء جوقات وتعليم عازف مع معلمين ومختصين، ورشات في جميع المجالات، بناء مطبخ علاجي في المدرسة، تقوية لجميع الطلاب في مواضيع الرياضيات حتى 5 وحدات، عروض موسيقى وغناء لجميع المناسبات. معهد العنان في المدارس كمان. للاستفسار 052-675-6916. شاشة ليد فاخرة بتستناكم من معهد العنان. الغزالة الرايقة من طبعا إبداع الفنان كريم محمود عبد العزيز ومحمد أسامة.

0: إذا طبعا مهم جدا تعرفوا قديش مهم البودكاست اليوم في المدارس لطلابنا، اللي من خلال هذا البودكاست ممكن الطالب يصير نجم في المستقبل وشخصيته أقوى وحضوره والكاريزما طبعا تبعته تتميز في البودكاست. إذا في معهد العنان أيضا بناء غرف البودكاست في المدارس. مرحبا، لمين؟ ألو، مين معنا؟ أيوة،
1: معك خالد.
0: شو أخبارك يا خالد؟
1: الحمد لله.
0: حبيبي، من وين أنت حضرتك يا خالد؟
1: أنا خاصة بكتاج.
0: حبيبي، أول إشي معهد العنان في المدارس كمان، صحيح؟
1: صحيح.
0: الله يسعدك حبيبي. وطبعاً بدي أسألك سؤال، بلكي أنت بتعرف هذا السؤال أو حدا بيساعدك. سمعت عن قبة الصخرة في القدس، صح؟
1: صح.
0: نعم، من الخليفة الذي أمر ببناء قبة الصخرة في القدس؟ هل هو عبد الملك ابن مروان أم هارون الرشيد أم أبو جعفر المنصور؟ من الخليفة الذي أمر ببناء قبة الصخرة في القدس؟ طبعاً هاي القبة اللي بتشوفوها الجميلة جداً اللي بتبين في كل مكان.
1: من
0: هارون الرشيد؟ مين بيساعدك؟ مين ساعدك؟ أنت لحالك؟ الجواب غلط حبيبي، الله يسامحه اللي زادك. الخليفة الذي أمر ببناء قبة الصخرة يا عزيز هو عبد الملك ابن مروان. أوكي، باي. مرحبا، لمين؟
2: السلام عليكم.
0: يا هلا.
2: عواطف محاجني
0: كمان مرة.
2: عواطف محاجني.
0: عواطف محاجني، شو أخبارك يا عواطف؟
2: الحمد لله.
0: الله يخلينا إياك يا عواطف. معهد العنان في المدارس كمان، واللي بحب يستفسر عن كل المواضيع المطروحة لمعهد العنان على 0526756916. أوكي؟ حاضرة؟
2: حاضرة.
0: في عالم مشهور جدا ارتبط اسمه بعلم الجبر، عالم مسلم، هل هو ابن الهيثم أم الخوارزمي أم الرازي؟ من هون إجت كلمة اللوغاريثم. الرازي؟ مش فاهم إيش؟ الخوارزمي، هذا هو الجواب صحيح، الخوارزمي وليس الرازي. يعطيك العافية وسجلنا اسمك للتلفزيون، بلكي ربحتي. مرحبا، لمين؟
3: هلا. مرحبا.
0: يا هلا،
3: كيف حالك استاذ زريع؟
0: شو اخبارك؟ كيفك؟ طمنينا عنك.
3: الحمد لله. انا غزالي من عكا.
0: غزالي، كيفك يا غزالي؟
3: الحمد لله
0: منيحه. معهد العنان
3: في المدارس كمان.
0: في المدارس كمان، وان شاء الله حظك بيكون حلو اليوم.
3: طيب.
0: في أي دولة عربية تقع مدينة القيروان التاريخية؟ مدينة مشهورة جدا القيروان، هل تقع في تونس أم في المغرب أم في الجزائر؟ مدينة القيروان مدينة جميلة جدا، إن شاء الله بتزوريها يا رب.
3: إن شاء الله. تونس.
0: تونس والجواب صحيح. كل احترام لإلك ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله حظك بيكون حلو. طبعا تحيات خاصة لكل محبينا في كل مكان اللي عم بيسمعونا وبيحبونا وبيحبوا دائما يظلوا معنا. إذن البرنامج برعاية معهد العنان لجميع مديري المدارس في البلاد. معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفن في المدارس.

برجوف رجف برجوف رجف. البرنامج برعاية معهد العنان لجميع المديري المدارس في البلاد. معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفن في المدارس. بناء غرف البودكاست في المدارس دورة السي أن سي والحصول على شهادة معترف بها. بناء جوقات وتعليم معازف مع معلمين مختصين ورشات في جميع المجالات. بناء مطابخ علاجية في المدارس تقوي لجميع الطلاب في مواضيع الرياضيات حتى 5 وحدات. عروض موسيقى وغناء لجميع المناسبات. معهد العنان في المدارس كمان. للاستفسار 0526756916. الهدية عبارة عن شاشة ليد فاخر. مكملين مع الأسئلة وطبعا المسابقات في المعلومات العامة. في أي مدينة يقع الجامع الأزهر التاريخي؟ طبعا جامع الأزهر هو أيضا جامعة. في أي مدينة يقع هذا الجامع التاريخي؟ هل يقع في بغداد أم في القاهرة أم في دمشق؟

0: كل هذه التفاصيل والاتصالات على 0461-101 معهد العنان في المدارس، كمان خذوا الرقم 0526756916. رايحين على هذا الفاصل الإعلاني ونعود.
1: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
2: مجمع سيفن طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه، ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات، فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت، من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. نستناكم في سيفن طمرة.
3: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
4: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
5: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14

0: مجموعة المشهداوي.
1: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صف كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا. خاضع لنظام الحملة.
5: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
6: عدنا والعود أحمد، ونذكركم هذا البرنامج برعاية معهد العنان لجميع مديري المدارس في البلاد. معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفن في المدارس. معهد العنان 0526756916. مرحبا لمين؟
7: صباح الخير دغيت.
6: صباح الفل.
7: معك بلال من الناصري.
6: بلال، شو أخبارك يا بلال؟
7: الحمد لله، شو أخبارك؟
6: الله يخليك يا بلال. معهد العنان في المدارس كمان، صحيح يا بلال؟
7: 100%.
6: سمعت عن النظرية النسبية؟
7: نسمع.
6: من هو العالم الذي اشتهر بالنظرية النسبية؟ هل هو توماس أديسون أم داروين أم ألبرت أينشتاين؟ النظرية النسبية.
7: أفرى مرة.
6: من هو العالم الذي اشتهر بالنظرية النسبية؟ هل هو توماس أديسون أم داروين أم ألبرت أينشتاين؟
7: إذا مش غلطان
6: أينشتاين. صح، ممنوع كنت تتردد أبدا. النظرية النسبية هي لأينشتاين. وشكرا، وفتت على قرعة التلفزيون من معهد العنان. مرحبا لمين؟
8: برنامج برعاية معهد العنان.
6: يا عين.
8: معهد العنان في المدارس كمان.
6: أضرب، شو هاد؟ مين معنا؟
8: أم محمد للطيرة.
6: إيش هالكلام الحلو أم محمد؟
8: تسلم.
6: إن شاء الله حظك بكون حلو معنا من معهد العنان وتربح التلفزيون اليوم.
8: يلا تنشوف السؤال.
6: وسؤالي لك أيتها الغالية، اسمعي. ما اسم الملكة البريطانية التي حكمت من عام 1837 ل 1901؟ هل هي إليزابيث الأولى أم إليزابيث الثانية أم فيكتوريا؟
8: كمان مرة.
6: ما اسم الملكة البريطانية التي حكمت من عام 1837 للعام 1901؟ هل هي إليزابيث الأولى أم إليزابيث الثانية أم فيكتوريا؟
8: شو اسمها الثانية؟ فيكتوريا.
6: فيكتوريا والجواب صحيح. شكرا لك يا ياتو الغالية. مرحبا لمين؟
9: صباحك فل وياسمين وعنبر وكل شيء حلال يا رب.
6: صباحك أحلى صباح مزين بالعسل والقشطة. مين معك؟
9: عارف مين معك يا غالي؟
6: أبو كريستيانو.
9: يا عين عربك
6: أبو كريستيانو يا غالي يا مغلغل
9: حبيب قلبي. أحلى تحية لشوفرية بساط البلد، وأهم شيء الصحة.
6: يا أهم شيء الصحة، فيش صحة رحنا فيها. أوكي،
9: ركزوا يا شباب وشدوا
6: شدوا، اطلع بطلوع اطلع
9: حبيب قلبي. انت بالكلب وين بدك تيجي لفه؟
6: بدنا ناخذ لفه، بدك تاخذنا لفه بس مرتبه وحياه روحك.
9: من عيوني يا غالي. عائلات
6: عليهم. ولعت ابو كريستيانو.
9: اطلع
6: ابو كريستيانو.
9: يا غالي،
6: ما الدوله التي كانت عاصمتها موسكو خلال فتره الاتحاد السوفيتي؟ هل هي بولندا ام رومانيا ام الاتحاد السوفيتي؟ ما هي الدولة التي كانت عاصمتها موسكو خلال فترة الاتحاد السوفيتي؟ هل هي بولندا أم رومانيا أم الاتحاد السوفيتي؟
9: الاتحاد السوفيتي.
6: صح.
9: الاتحاد السوفيتي. ما تقول لي إياه. ولا كنت بتكلم يا غالي يا مغلغة.
6: يسعد قلبك.
9: يا زلمة سمعني بس هيك.
6: إيش؟
9: صوت الحدادي هاي الإشي.
6: بتحب الحدادي أنت؟
9: سمعنا شو طاحن يا زلمي.
6: خلاص، أحلى مجوز وأحلى يرغول لحضر.
9: أنت بالكلب.
6: يا طيب يا محترم يا ابن المحترمين كمان.
9: والله يقويك ويوفقك يا رب.
6: سلم يا قلبي، سلم على الجميع. إلى اللقاء.
9: حبيب، الله يسعدك.
6: إذن طبعا نحن مستمرون معكم، تحيات خاصة للجميع، وطبعا الكثير من العزف اليرغول. وهي العيونك دبغت يرغول، جفرة وظريفة طول والدلعونة. أشرف أبو الليل، عصام العمر وصهيب العمر.

هلك ابو راني، هلك هلك لؤي الزراوي، هلك هاي هم هاي هم ارفع. شيل شيل إذاعة الشمس الأولى في البلاد.

إذن البرنامج برعاية معهد العنان لجميع مديري المدارس في البلاد. معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفن في المدارس، بناء غرف البودكاست في المدارس، دورة CNC والحصول على شهادة معترف بها، بناء جوقات وتعليم عزف مع معلمين مختصين، ورشات في جميع المجالات، بناء مطبخ علاجي في المدرسة، تقوية لجميع الطلاب في مواضيع الرياضيات حتى 5 وحدات، عروض الموسيقى والغناء لجميع المناسبات. معهد العنان في المدارس كمان، للاستفسار 052-675-6916. شيل

هلك هلك هلك هاي هم هاي هم البرنامج برعاية معهد العنان لجميع مديري المدارس في البلاد. معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفن في المدرسة. اتصلوا على عنان 052-675-6916. راح يكون عندنا أيضا فاصل ولقاء مع مندوب شركة بيكيو ليزر، وأيضا لنتحدث عن هذا الجهاز العظيم والساحر بعد

0: العجل. إذن بنقول مرحبا لمين؟ ألو؟
1: ألو؟
0: أيوة مين معنا؟
1: العافي
0: حبيبي الشعب، مين معي؟
1: معك مؤنس.
0: هلا مؤنس، شو أخبارك؟
1: والله يا الحمد لله.
0: حبيبي مؤنس، معهد العنان؟
1: إيه.
0: في المدارس كمان، صحيح؟
1: أيوة.
0: الله يهدي بالك يا مؤنس، وإن شاء الله حظك يكون حلو وتربح معنا التلفزيون اليوم.

الثانية خاصة للأخت والمربي أسراء عيسى من رفعة شعبان وإبراهيم الدمج لبراءة بمناسبة زواج ابنها سيزار. ألف ألف مبروك لأحلى سيزار.

إذن البرنامج وقدمنا لكم هذا البرنامج برعاية معهد العنان لجميع مديري المدارس في البلاد. معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفن في المدارس، بناء غرف البودكاست في المدارس، دورة CNC والحصول على شهادة معترف بها، بناء جوقات وتعليم عازف مع معلمين مختصين ورشات في جميع المجالات، بناء مطابخ علاجية في المدرسة، تقوية لجميع الطلاب في المواضيع الرياضيات حتى 5 وحدات، عروض موسيقى وغناء لجميع المناسبات. معهد العنان في المدارس. كمان للاستفسار 052-675-6916. حيك ارفع

0: منيح ربح معانا التلفزيون. اسمع معنا حمودي عابد من الناصرة، مبروك لحمودي عابد، ألف مبروك لك، تلفزيون مقدم لك من معهد العنان. حظا أوفى للي ما ربح، للمرة الجاية إن شاء الله.
1: عاش الفحموي، عاش الله،
0: عاش الفحموي، عاش.

شكرا جزيلا لكل من تابعنا ورفقنا. سألتقي بكم في الساعة الأخيرة والساعة الأخيرة رح أوديكم على مطعم بجنن في مجد كروم اسمه كارما. وهالمطعم هناك بيستناكوا طاقم بجنن من الصبايا والشباب اللي بكرموكوا أحلى كرم وبطعموكوا أطيب طعام. في كارما غاد محمد كيوان، كل الحب لك يا محمد. وقت اللي قرب صوبي شو بقلك.

0: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة. تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
1: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
2: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
3: الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن التلفزيونات بتبلش من 299 شيكل، الغسالات بتبلش من 599 شيكل، والناشفات الكبيرة تبدأ من 1300 شيكل بس. وأيضاً لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جداً وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامها كل نوع نحف بتشرفونا.
4: لبروف، بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
5: لبروف بفش غلك.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف الضفاط الغربية. أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة مسنة في الثمانين من عمرها بجروح متوسطة جراء مهاجمة.

0: بمتهم من كلب أطلقه مستوطنون تجاه قاطفي الزيتون في قرية بيرين شرق الخليل. وذكرت مصادر محلية أن الكلب نهش الجزء الأعلى من فخذها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي قرية يبرود شرق رام الله حاصر مستوطنون مركبة مواطن وسط الشارع الرئيسي في القرية واعتدوا عليه وعلى طفله بالضرب قبل أن يقوموا بسرقة مركبته. وفي قرية عين قنية غرب رام الله ذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين المسلحين سرقت أغناما من مواطن في القرية واعتدت على أهالي متضامنين أجانب ومنعتهم من قذف الزيتون. وفي سياق اعتداءات المستوطنين المتواصلة أفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت الطريق بين قريتي دير شرف والنقورة غرب نابلس وهاجمت المزارعين خلال قطفهم ثمار الزيتون هناك وأجبرتهم على مغادرة أرضهم وعدم العودة لقطف الزيتون. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب فلسطيني في العشرينيات من عمره من بلدة غرب الخليل للاشتباه في التحريض على الإرهاب وتمجيد هجوم 7 أكتوبر عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت الشرطة أن المشتبه به نشر مقطع فيديو تضمن عبارات تمجد الهجوم مشيرة إلى نقله إلى مركز شرطة الخليل للتحقيق معه ثم احتجازه. وأضافت أنها تواصل ملاحقة أشخاص تشتبه في تورطهم بالتحريض على الإرهاب عبر الإنترنت. محليا من المقرر أن تنظم اليوم في تمام الساعة 1:30 ظهرا وقفة احتجاجية بتنظيم من اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة ولجنة المزارعين احتجاجا على مخططات مصادرة أراض من المدينة. ومن المقرر أن تبدأ الوقفة بجانب خيمة الاعتصام عند مدخل شارع محمود درويش. في إيران قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العالم والمنطقة بحاجة إلى تعزيز التعددية محذرا من ترسيخ الأحادية والهيمنة على المستوى الدولي. وفيما يتعلق بالمفاوضات مع واشنطن أشار بازشكيان إلى أن الجانبين تبادلا مقترحات وأن إيران أجرت تعديلات على المقترحات الأمريكية تمهيدا للاجتماع مع الوسطاء وتوحيد النتائج بعد استكمال الخطة. وأكد الرئيس الإيراني على طهران ستواصل المشاركة في المحادثات ولن تنسحب من طاولة المفاوضات. إلى ملف اليمن أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء تزايد عدد المفقودين في اليمن منذ التصعيد الأخير للأعمال العدائية. وقالت اللجنة أنها تلقت أكثر من 1800 طلب للبحث عن مفقودين في اليمن منذ شهر تموز الماضي مشيرة إلى أن عائلات كثيرة لا تزال تجهل مصير ذويها. في المقابل أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن مطار الملك خالد الدولي في الرياض تعرض أمس الخميس لاعتداءين، استهدف الأول مرافق المطار فيما استهدف الثاني طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية ما أسفر عن ارتقاء 3 مواطنين سعوديين وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة. في الأخبار الدولية تعقد اليوم في مدينة ميامي الأمريكية محادثات بين مبعوثي الرئيس الأمريكي ترامب ومسؤولين أوكرانيين لبحث أفكار جديدة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بمشاركة أوروبية متوقعة. وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن فريق بلاده التفاوضي سيلتقي جاريد كوشنر وستيف وودكوف في ولاية فلوريدا على أن تستمر المحادثات يومين معربا عن أمله في انضمام فريق أوروبي إلى المفاوضات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود أجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار مع درجات حرارة أعلى من معدلها العام بنحو 2 درجة مئوية. في القدس والجليل الأعلى 28 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 32، في الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، في النقب 28، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.

إذن عدنا إليكم في الساعة الأخيرة من هذا اللقاء. هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مطعم وكافيه كارما، مشلي كروم الشارع الرئيسي، مطعم وكافيه كارما، أجواء بتنحس وقعدات بتنعاش. كارما أجواء مميزة وجلسات إلى حكاية، في كتير قعدات بتمر مرور الكرام، بس في كارما القعدة بتضل بالبال يا جماعة. من الصبح للمساء كارما هو المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء الحلوة. فطور غني متنوع بيفتح النفس، غدا وعشاء مع تشكيلة واسعة من الوجبات والأطباق لكل الأذواق، سلطات طازجة مميزة، قهوة ومشروبات، طبعا ما تنسوش الأراجيل على أنواعها. مع العيلة مع أصحاب مع الأحباب في كارما، كل قاعدة إلها جو وكل وجبة إلها طعم وكل زيارة إلها حكاية. مطعم وكافيه كارما، مجلي كروم الشارع الرئيسي. وكمان منستناكم بمفاجأة حلوة اليوم، رح أوزع لكم وجبتين زوجيات هدية من كارما للمستمعين اللي بتصلوا فينا. إذن مطعم وكافيه كارما مش بس أكل زاكي، كارما قاعدة بتنعاش وبتضل بالبل.

يلا جاوبوا صح وروحوا على كارما في مجد كروم عند محمد كيوان غاد. عيشوا الأجواء الحلوة بس في كارما. 0-64-10-101 الاتصالات هنا على استوديو رقم 1. صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي. ارفع

ضاع نص عمري وأنا مؤدب وبالي طويل، بس بصير خير إن شاء الله. أهلي بيعملوا موني ومخلل لأربع سنين لقدام، وإذا سألناهم الغدش بكرة شو بقولولنا إحنا ضمنين نعيش لبكرة. يما شو مع المكابيس اللي حطيتها في المخزن؟

ذكركم أن البرنامج مقدم برعاية مطعم وكافيه كارما. أجواء بتنحس وعادات بتنعاش. كل اللي عم بيتصلوا بده يفوتوا على قرعة الوجبات. أطيب وجبات رح تاكلوها اليوم وبكرة. يلا ضبوا المطابخ اليوم وروحوا على كارما. ستات عيشوا الأجواء في مجد كروم غاد، في أطيب مطعم في مجد كروم والمنطقة.

من الصبح للمساء كارما هو المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء الحلوة. طور غني متنوع بيفتح النفس. غدا وعشاء مع تشكيلة واسعة من الوجبات والأطباق لكل الأذواق. سلطات طازجة ومميزة قهوة ومشروبات وطبعا ما تنسوش الأرجيل على أنواعها. مع العيلة مع الأصحاب مع الأحباب في كارما كل قاعدة إلها جو وكل وجبة إلها طعم وكل زيارة إلها حكاية. مطعم وكافيه كارما مجد كروم الشارع الرئيسي. وكمان مستناكم بمفاجأة حلوة وجبتين زوجيات هدية من كارما. مطعم وكافيه كارما مش بس أكل زاكي، كارما قاعدة بتنعاش وبتضل بالبال. نعيش الأجواء الحلوة بس مع الشمس. عنا وجبتين زوجيات من مطعم كارما في أطيب المطاعم في الشمال. زوروا مطعم كارما في مجد كروم.

إذن نحن معكم أعزائي، تحية خاصة جدا لكل العشيلة جو الحلوة بسمع الشمس. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، وشو بدنا نقول غير أنه الله يجيب الفيل خير، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها، على أمل أن تكون الأيام القادمة فعلا أطيب وأحلى بكثير مما نحن عليه اليوم.

0: الطيبة دي قوة.
1: مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
1: يا هلا.
2: البرنامج برعايه كافيه ومطعم
1: كارما.
2: كارما
1: كارما في مجد كروم. اجيت عليه ولا بعدك؟
2: لا والله ان شاء الله بنربح.
1: لازم تيجوا وتشوفوا هذا المطعم لانه بجنن. كل الناس عم بيجوا عليه عم بيحجزوا لانه من اطيب المطاعم في الشمال. اوكي
2: ان شاء الله. ان شاء الله
1: الله يخليكي. بلكي ربحتي معنا اليوم وخلص تعبتي من الطبخ اكيد.
2: ان شاء الله. والله يجيكم.
1: يلا يا رب تربح معنا اليوم
2: ان شاء الله.
1: سلام. مرحبا لمين؟
3: مرحبا عم دوريل
1: حبيبي.
3: حبيبي خيوال 200 عم دوريل ما خدناش شيء هذيك الجمعه.
1: يلا على كارما اليوم. على كارما.
3: على كارما عم دوريل اللبابيدي بحكي معاك.
1: ابو اللبابيدي شو اخبارك كيفك
3: حبيب؟ الحمد لله حبيب عم دوريل.
1: يسعد قلبك ابو اللبابيدي.
3: على هذيك الجمعه كنت مسجد الكروم، ليه ما قلت الناس عليك كنا رحنا؟
1: والله لو تيجي على كارما راح تقول لي دوريل شكرا انك وديتنا هذا المطعم.
3: خلاص اليوم راح اروح ان شاء الله.
1: روح وقول له عن طريق اذاعه الشمس ودريد شوف المعامل انت. بس
3: على راسي عم دريد.
1: يلا ان شاء الله تربح معنا اليوم يا غالي يا مغلغل.
3: حبيب عم دريد.
1: هاي مرحبا لمين؟
4: مرحبا بليانا.
1: غالي ومغلغل شو اخبارك
4: حبيبي؟ ابو النور من الناصر.
1: ابو سليم. النور شو اخبارك سليم كيفك؟
4: والله مشتاق لك يا غالي حبيبي.
1: ان شاء الله يكون لك حظ تربح معنا بانه مطعم
4: مطعم كارما
1: في ماجيك روم. نعم عيشوا الاجواء. سالت سؤال ما هي عاصمه استراليا؟ اللي بيعرف كمان باخذ 5 نجوم. سيدني مالبورن كامبيرا.
4: عاصمه استراليا.
1: نعم
4: اهل
1: سيدني مالبورن كامبيرا.
4: يعني خير الامور الوسط.
1: مالبورن والجواب غلط. هي كامبيرا. اتذكر هذا الجواب.

0: بيرا. اوكي الناس في قلبكم يا صاحبي وانت تكون 0-64-10-101. مرحبا لمينا. لو يا هلا
1: سمية.
0: سمية شو اخبارك يا سمية؟
1: الحمد لله. البرنامج برعاية مطعم وكافيه.
0: رحتي على مطعم وكافيه كارما ولا بعدك يا سمية؟ بعدين؟
1: لا صراحة بعد.
0: الله يسامحك.
1: حكيت اسمه غلط عشان
0: أكل. نعم كارما. هو كارما.
1: كارما كارما.
0: إن شاء الله حظك يكون حلو معانا وتربحي معانا اليوم.
1: إن شاء الله.
0: خذي كمان 5 نجوم. ما هي عاصمة تركيا يا غالي؟
1: إسطنبول.
0: إسطنبول والجواب غلط. هي أنقرة.
1: لا لحظة مش
0: مين؟
1: لا لحظة.
0: أيوة. صحبة حلوة وعشرة أحلى. عشرة أحلى. بس عشرة أحلى.
1: أنقرة.
0: نعم إذن هي أنقرة يا عزيزة. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ لو
2: مرحبا.
0: يا هلا مين معاي؟ كمان مرة؟
2: مايا من الناصر.
0: مايا شو أخبارك مايا؟
2: الحمد لله تمام.
0: مايا رحتي على كارما في مجد كروم ولا بعدك؟
2: لا بعدي.
0: لازم تروحوا أهل الناصر مدعوون تروحوا على كارما في مجد كروم. أوكي؟ ما هي الدولة التي عاصمتها برازيليا؟ هل هي البرتغال أم الأرجنتين أم البرازيل؟
2: كمان مرة سأعيد السؤال.
0: ما هي الدولة التي عاصمتها برازيليا؟ هل هي الأرجنتين، البرازيل، البرتغال؟ يلا وجبة زوجية تستناك في كارما.
2: البرتغال.
0: البرتغال والجواب غلط. برازيليا هي البرازيل. من برازيليا. برازيل. أوكي.

0: مرحبا لمين؟
1: هلا مرحبا.
0: يا هلا.
1: كيفك دريت؟
0: حبيبي كيفك؟ طمنا عنك.
1: تمام الحمد لله.
0: مع مين بحكي عفوا؟ مع مين بحكي عفوا؟
1: محمود من المكر.
0: محمود شو اخبارك يا محمود؟
1: هلا هلا دريت.
0: اجيت على مطعم وكافيه كارما في مسجد كروم ولا بعدك؟
1: لا بعد بس ناويين ان شاء الله.
0: الله يسامحك.
1: يعني ما روحش.
0: لا روح لا روح لانه عن جد بجنن. اوكي
1: ان شاء الله.
0: طيب سمعت باثيوبيا؟
1: اثيوبيا اكيد دوله.
0: نعم شو عاصمه اثيوبيا؟ نيروبي، اديس ابابا، ام الخرطوم؟
1: لحظه شوي.
0: اثيوبيا
1: اديس ابابا.
0: اديس ابابا والجواب صحيح. خمس نجوم. مين عم زائف لك؟ الأولاد عم زائفوا لك ولا مين؟
1: الأولاد.
0: يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
2: لكنان.
0: مين؟
2: كنان.
0: كنان كيفك كنان؟
2: الحمد لله.
0: وين بدنا نروح يا كنان؟
2: مجد الكروم في كارما.
0: يا عين عليك مجد الكروم في كارما غاد بيستناكم محمد كوام والطاقم الجميل. وبدي أسألك سؤال، ما هي عاصمة المغرب؟ الدار البيضاء أم مراكش أم الرباط؟
2: الرباط.
0: الرباط والجواب صحيح. كل احترام لنا. أنا مش فاضلكم. مش فاضي بنفع. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: يا هلا
3: معك مريم من المكر.
0: مريم شو أخبارك؟
3: الحمد لله
0: نحمد الله ونشكره. سكرت المطبخ ولا طبخت اليوم ولا شو؟
3: لا كنا اليوم بدي أربعة أعزم بنات اليوم عيد ميلادي عشان هيك.
0: كل عام وانت بخير يا غالية.
3: الله يسعدك وانت بألف خير ان شاء الله.
0: الله يسعد قلبك.
3: لا لا احنا طالعين بس بركي غيرنا رأينا ورحنا مطعم
0: روح كارما. على مطعم كارما وادعولي كمان.
3: خلاص منقول لهم من راديو الشمس
0: بس قولوا شوفوا الدلع انتو بس قولوا لي راديو الشمس.
3: خلاص ان شاء الله اليوم خلاص نغير.
0: يا اهلا وسهلا. بتيجي على مجد كروم بتيجي على بيتك. قولي لي باكستان، سمعت بباكستان؟
3: لا ما فيها.
0: شو عاصمة باكستان؟ خفيش. هل هي كراتشي أم لاهور أم إسلام أباد؟
3: إسلام أباد.
0: إسلام أباد والجواب صحيح.

0: إذن البرنامج برعاية مطعم وكافي كارما في مجد كروم الشارع الرئيسي. مطعم وكافي كارما، أجواء بتنحس وقعدات بتنعاش. كارما أجواء مميز وجلسات هاي هذه، كل مين راح على كارما رجع كمان وكمان، لأنه الطعم زاكي والقعدة بتجنن والأراجيل. أو ماي جاد. مرحبا لمين؟ يا غالي
1: حبيبي، الله يرضى عليك.
0: حبيب قلبي، مين معاي؟
1: أحمد من الطيبة.
0: أحمد شو أخبارك يا أحمد؟
1: الله يعزك عم، الحمد لله. ان شاء الله
0: نروح على
1: كارما.
0: الله يسعدك، تعالوا على كارما وانبسطوا كمان بكارما كتير. اوكي،
1: جودك بوجودك ان شاء الله.
0: حبيب الشعب، حاضر لسؤال؟
1: تفضل.
0: من هي الدولة المشهورة في مدينة البندقية المبنية على الجسر والقنوات المائية، يعني بلد بقلب المي اسمها فينيسيا؟
1: ايطاليا.
0: ايطاليا.
1: ايطاليا
0: رحت عليها ولا بعدك؟

0: مرحبا لمين؟
1: السلام عليكم.
0: يا هلا.
1: نضال صغير المجدكم.
0: مين؟ نضال.
1: نضال صغير المجدكم.
0: شو أخبارك نضال؟ كيفك؟
1: الحمد لله.
0: رحت على كارما يا نضال ولا بعدك؟ لازم تروح يا زلمة. شو مالك؟ مجدكم انت؟
1: والله.
0: أوكي، ما هي الدولة التي تضم مدينة مراكش؟ أين تقع؟ في أي دولة مراكش؟ في تونس، في الجزائر، في المغرب؟ نضال.
1: الجزائر.
0: وين؟
1: الجزائر.
0: الجزائر. مين حدا ساعدك نضال ولا لحالك؟
1: لحالي.
0: صحيح. شو الجواب غلط. اوكي حبيبي نضال، المغرب يا روحي. اوكي ان شاء الله بتروح عليها. اي دولة عربية تقع على المحيط الهندي وخليج عدن؟ ركزوا منيح، دولة عربية. هل هي الصومال، تونس، لبنان؟ مرحبا لمين؟
2: الو.
0: يا هلا.
2: كيف حالك عمي؟
0: حبيبي كيفك؟
2: الحمد لله. معك عمر شراري من يافة الناصر.
0: عمر شراري، كيفك يا عمر؟
2: الحمد لله.
0: وين بدنا نروح ناكل اليوم او بكره؟
2: عند مطعم كارما.
0: مطعم كارما، وين هذا المطعم؟ في مجلي كروم، تذكروا. نعم، شارع 85، الكل بيعرفه. تعالوا على الشمال اهل يافا وذوقوا الطعم الطيب. اوكي
2: ابشر.
0: حاضر للسؤال؟
2: حاضر.
0: اسمع، ما هي الدولة العربية التي تقع على المحيط الهندي وخليج عدن؟ هل هي الصومال أم تونس أم لبنان؟
3: لما الأيام تبقى يلا روح مصر، روح
0: مين؟
2: تونس.
0: تونس، والجواب غلط. شكرا جزيلا.
2: الصومال.
0: هي الصومال حبيبي.

0: آه يا دنيا. مرحبا لمين؟ صباح. ألو. فيش حدا روح. صباح الخير لمين؟
1: لو مرحبا.
0: مرحبا.
1: كيف حالك؟
0: كيفك يا غالي؟
1: حبيبي معك سعيد ملشي من حيفا.
0: سعيد شو أخبارك يا غالي؟
1: حبيبي يا كبير.
0: أهل حيفا وين بدي يجي اليوم أو بكرة؟
1: اليوم بدي يجي على مجلي كروم على مطعم كرمة.
0: تعالوا ادعوا لي كمان. ادعوا لي.
1: على فكرة على فكرة تكون عارف اليوم عيد ميلادي أنا ومرتي مع بعض.
0: أوه ماي جاد. آه يا دنيا.
1: آه يا دنيا ولا عفا.
0: لف بينا يا دنيا.
1: لف بينا.
0: الله يهدي بالك حبيبي، إن شاء الله يا رب تربح معنا اليوم وتروح تدلل.
1: حبيبي يا كبير.
0: الله يخليكم لبعض كل العمر.
1: حبيبي حبيبي يا كبير.
0: سلم. مرحبا لمين؟
2: ألو.
0: أيوة. مين معنا؟ فيش حدا. ألو. مكملين.

هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مطعم وكافيه كارما مجد الكروم الشارع الرئيسي. مطعم وكافيه كارما أجواء بتنحس وقعدات بتنعاش. كارما أجواء مميزة وجلسات إلى حكاية. في كثير قعدات بتمر مرور الكرام، بس في كارما القعدة بتضل بالبال من الصبح للمساء. كارما هو المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء الحلوة. فطور غني متنوع بيفتح النفس، غدا وعشاء مع تشكيلة واسعة من الوجبات.

0: لو.
1: مرحبا.
0: اهلا.
1: مين معي؟
0: منير من يركا.
1: منير من يركا، كيفك يا منير؟
0: الحمد لله منيح
1: حبيبي يا منير. منير وين بدنا ناكل اليوم وبكره وبعد بكره واللي بعده؟
0: في كارما.
1: في كارما مجدي كروم، صحيح؟
0: صحيح.
1: يلا ان شاء الله يا رب يكون حظك حلو. مرحبا لمين؟
2: الو.
1: ايوه مين معنا؟
2: احمد المرسات من طمره.
1: احمد شو اخبارك؟
2: الحمد لله والله ضيح للأمور. شو أخبارك؟
1: شو أخبار الطمروية؟ صمينا شو أخبار؟ طمينا عنه.
2: طمرة من طمرة،
1: أحلى ناس الطمروية. وين بدنا نروح نأكل اليوم وبكرة؟
2: مطعم كارب مجدلي كروم.
1: بس في مجدلي كروم غاد، روحوا وادعوا لي كمان الوجبة والأكل والطعم والسعر كمان بأخذ العيل. أوكي؟
2: إيش إيش.
1: سلامات. ما هي الدولة التي تضم مدينة فاس الشهيرة بجامع وجامعة القرويين؟ هل هي الجزائر أم المغرب أم تونس؟ الدولة التي تضم مدينة فاس الشهيرة. وجبتين زوجيات في مطعم كارما بستنى

0: حلو كتير. تحية خاصة جدا للجميع. راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني، من بعد الفاصل مكملين معكم، خليكم معنا.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
0: من الصبح مع الفطور الزاكي ولحتى ساعة المساء مع أطيب وألذ الوجبات، مطعم وكافي كارما مجد كروم، المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء المميزة. عبر الويز، مطعم وكافي كارما مجد كروم، الشارع الرئيسي.
4: الشمس دائما
5: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
6: إسا حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.
0: سوافي منتي. إذن نذكركم هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مطعم وكافي كارما مجد كروم الشارع الرئيسي. مطعم وكافي كارما، أجواء بتنحس وقعدات بتنعش. كارما أجواء مميزة وجلسات إلى حكاية، بس في مجد كروم هناك روحوا وشوفوا الأجواء اللي بتجنن وبتاخذ العيل. مرحبا لمين؟ ألو؟ أيوة، مين معنا؟
7: معك سهيل من حيفا.
0: سهيل، شو أخبارك يا سهيل؟
7: تمام، كيفك
0: انت؟ الله يخلينا إياك، يعطيك العافية.
7: الله يعافيك.
0: تفضل.
7: نروح على مطعم كرمة بمجد كروم.
0: إيه، انت رحت ولا بعدك؟
7: بعدني، بس اذا بتنصحني اروح.
0: انا انصحك بشدة، ولا مرة نصحت حدا وطلع يعني خذلان او عنده خيبة امل، لانه اللي بروح عليه يعني عن جد يعني ما شفتش هيك

0: خلص
1: رح اروح. الله يسعدك وان شاء الله يا رب تربح معنا اليوم كمان، كل شيء جايز
0: ان شاء الله. ان شاء الله.
1: واللي مدينه مدينه فاس تعرف وين موجوده؟ فاس،
0: مدينة فاس،
1: فاس بالسين، فاس المشهورة جدا. هل هي موجودة في الجزائر أم في تونس أم في المغرب؟ فاس.
0: بالجزائر.
1: والجواب غلط يا سهيل، هي بالمغرب. عزيزي أوكي
0: مغرب.
1: سلامت. مرحبا لمين؟
2: سلام دريا، كيف حالك؟
1: هلا كيفك، شو أخبارك؟
2: أخبارك جمعة مباركة.
1: أهلين محمد بشر، كيفك؟
2: أيوة يا كارثة
1: محمد، أنت من زوار كارما صحيح؟
2: آه. إلا
1: قل لي شو رأيك بكارما يا محمد؟
2: والله مطعم بجنن، والخدمة والأكل والشروط يقولوا،
1: والناس اللي غاد والطاقم الموجود
2: بجنن.
1: يعني أنت بتنصح بقوة الذهاب إلى كارما في مجلس؟
2: بنصح بقوة. أيوة بنصح بقوة
1: إن شاء الله يا ابن البلد، كمان تربح من مطعم كارما وجبة زوجية مرتب إن شاء الله.
2: أيوة بنروح أنا وياك.
1: الله يسعد قلبك.
2: أنا بروح وأنت
1: أنت غالي حبيب قلبي يا محمد، كلك ذوق يا روحي.
2: السؤال
1: كالتالي محمد، وإن شاء الله يكون لك حظ مع سؤال حلو. بنقول ما هي الدولة التي تشتهر بتماثيل، دولة مشهورة بتمثيل اللي بسموها هذول العمالقة الأسطورية، دولة مشهورة في تمثيل العمالقة الأسطورية وهن بشبه الفايجينج القراصنة؟ هل هي النرويج أم فرنسا أم إيطاليا؟ تخافش.
2: فرنسا.
1: غلط
2: فرنسا.
1: غلط.
2: النرويج.
1: نعم هي مدينة أو بلد أو دولة الفايجينج اللي هني دولة القراصنة. شكرا لك عزيزي. مرحبا لمين؟
3: هلا مرحبا دريت.
1: هلا بالغالي، مين معي؟
3: حبيبي أمجد معك. أمجد
1: فضل. أمجد كيفك يا أمجد، شو أخبارك
3: حبيبي يا غالي؟ شو أخبارك
1: حبيبي يا أمجد؟ الله يهدي بالك يا أمجد.
3: البرنامج
1: برعاية
3: مطعم كافيه
1: مطعم وكافيه كارما. رحت عليه ولا بعدك؟
3: لا والله بعدنا.
1: لازم تروح، وبس تروح وتجرب ادعيلي أوكي؟
3: إن شاء الله.
1: الله يخلينا إياك وحظك يكون حلو معانا اليوم. وسؤالي لك كالتالي، في أي دولة أوروبية ينبع نهر الدانوب؟ سمعت بنهر الدانوب؟
3: لا أول مرة بس.
1: هذا نهر مشهور جدا في أوروبا، هل ينبع في ألمانيا أم النمسا أم المجر؟
3: النمسا.
1: النمسا. والجواب غلط. الحقيقة في ألمانيا.
3: أنا بطل دائما يوم الجمعة عشان أول شيء أسمع صوته
1: حبيب قلبي،
3: ودائما بالفترة آخر ربع ساعة من البرنامج بتحط لنا يرغول عبد الراس.
1: أيوة الحكي عيرغول. بتحب المجوز؟
3: حط لنا يرغول مليح مجوز
1: اللي بتحبه يا دريد. الله يهدي بالك، وإسا بنحط لك أحلى مجوز. المهم أنك أنت تكون مبسوط إن شاء الله
3: حبيب. بس أسمع طولك بنبسط
1: يا حبيب قلبي. الله يخلينا إياك وشكرا لاتصالك معنا. الله يخليك
3: حبيبي.
1: شكرا، إلى اللقاء. مرحبا لمين؟
4: معتز من شعب.
1: معتز كيفك يا معتز؟
4: الحمد لله.
1: وين بدنا نروح ناكل يا معتز؟
4: في مطعم وكافيه كارما.
1: كارما في مجلي كروم صحيح؟
4: صح.
1: ان شاء الله يكون حظك حلو. واحنا مكملين مع اجواء المجوز. شكرا لك حبيبي، يعطيك الف عافية. يرغول ومجوز طبعا مع أسامة ابو علي. تحية خاصة جدا للجميع ولكم من أطيب النيات. أحلى أسامة أبو علي. عالصف عالصف.

0: مرحبا لمين؟ هلو هلا مش سامعينك منيح، متأسف منك. الله يسعدك، شو أخبارك؟ وين بدنا نروح ناكل؟
1: مطعم كارما.
0: مطعم كارما في مجد كروم، وإن شاء الله حظك يكون حلو مع مطعم كارما وأمورك تكون بتجنن إن شاء الله. حاضر للسؤال.
1: شو رأيك يا خبير المطعم؟ يعني كل التجربة
0: مطعم رهيب، يعني أول شيء أجود الطعم كلياته، كل المينيو الموجود غاد، طبعا مطبخ شرقي عربي بجدارة، سلطات من هبة ودب، الأرجيلة بتنعف نعف، بعدين الحلو إنه الفريش كلياته زاكي، كله يعني مش قديم، مش من امبارح، كلياته
1: يا
0: عيني عليك يا عيني عليك. فأنا لما بروح على مطعم وباكل وبنبسط نعمل له دعاية، أوكي؟ وروح نبسط أنت كمان.

0: مرحبا لمين؟ الو
1: عمر ابو ريح.
0: عمر كيفك يا عمر؟
1: الحمد لله
0: حبيبي. يا عمر، عمر وين بدنا نروح ناكل ان شاء الله اليوم وبكره؟ مطعم وكافيه ايش؟
1: مطعم دارنا.
0: كارما كارما
1: كارما.
0: شو جارنا؟ جارنا خليه نايم. اوكي
1: اوكي.
0: اي دوله تقع بحيره بايكال، اعمق بحيره للمياه العذبه في العالم؟ في روسيا، في كندا، في الصين. اسمها بايكال. هلا بهنس. روسيا. الجواب صحيح.

0: هلا بحبيب القلب خليل حداد ارفع يا كبير. هي هي هي هي. مرحبا لمين؟
1: خطاب.
0: اهلين.
1: كيف عملي دعاية حلوة انا بيت تذكر وخطاب تمعي.
0: مين معاي؟
1: محمد مكتاب.
0: محمد شو اخبارك يا محمد؟
1: حبيب الله يسعدك.
0: انت غالي ومغلغل.
1: شرحت لي على المطعم كله فريش وطبيعي واصلي واشياء طيبة وحلوة.
0: رحت عنده ولا بعدك؟
1: انا ما رحت بس انت هيك شرحت لي ان شاء الله بنروح عنده على القريب.
0: روح وادعي لي كمان.
1: حبيب الله يسعدك.
0: غالي ومغلغل بلكي ربحت معنا اليوم وجبة زوجية ان شاء الله.
1: يا الله ان شاء الله الله يسعدك.
0: سلامات. مرحبا لمين؟
2: يعطيك العافيه.
0: يا هلا اهلا وسهلا
2: معلم من الناصيه. يا ريت تربحنا ازور مطعم كارما اللي تحت عنه فريش.
0: تعالي أزورة. على مطعم كارما وادعي لي يا ام علي. تعالي بس
2: يلا يا ريت تربحنا
0: ان شاء الله تربح اليوم معي.
2: تحياتي لاولادي كمان واحد بالاردن وواحد
0: الله يسعدهم. اوه بيتعلموا ولا بيشتغلوا ولا شو؟
2: لا بيتعلموا واحد طب عام وواحد طب اسنان ولبنتي كمان عامله اجتماعيه عم تشتغل. تحياتي
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
2: الله
0: يحميهم يا رب.

واحدة بتقول جوزي نسي تليفونه بالبيت وما كانش عليه الرمز الكود يعني، فهي قلبت التليفون على وجهه وكملت تشرب القهوة لأنها عرايها مش ناقصني أطلق. والله كل احترام، تفكري صح ليه تطلق وهاي اتصلت وهاي بعتت وهاي ما عليكم، أنا الفيلم خلص حطيه عشان يمشي، بتغلبوا حالكم مرات انتوا النسوان.

0: مرحبا لمين؟
1: يا غالي تقلعتي.
0: أهلا محمد، شو أخبارك؟
1: كيف انت زلت؟
0: كيفك يا طيب يا محترم؟
1: لا لا الحمد لله، الله يخليك.
0: خلينا يا
1: كرمة مجدكم.
0: رحت على مطعم كرمة ولا بعدك؟
1: لا ولا بعدنا الصراحة.
0: لازم تروح وتدعي لي كمان.
1: أكيد أكيد
0: نروح. الله يخلينا إياك. تحية لمحمد كيوان غاد في مطعم كافيه كرمة غاد في مجدكم. هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مطعم وكافيه كرمة مجلي كروم الشارع الرئيسي. مطعم وكافيه كرمة أجواء بتنحس وأعداد بتنعاش. كرمة بأجواء مميزة وجلزات هادي، واللي بروح عن طريق إذاعة الشمس، يعني بقول لمحمد غاد إنه إحنا إجينا عن طريق إذاعة الشمس، راح يأخذ غاد شغلة مفاجأة تيجي على الطاولة هاي عن طريق هاي، اسمها إشي للشمس. أوكي، هاي من محمد لكل مين بيجي عن طريق إذاعة الشمس. من الصبح للمساء كارما هو المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء الحلوة. فطور غني متنوع بيفتح النفس، غدا وعشاء مع تشكيلة واسعة من الوجبات والأطباق لكل الأذواق، سلطات طازجة مميزة، قهوة، مشروبات، طبعا ما تنسوش الأراجيل على أنواعها. مع العيلة، مع أصحاب، مع الأحباب، في كارما كل قاعدة إلها جو وكل وجبة إلها طعم وكل زيارة إلها حكاية. كمان بنستناكم بمفاجأة حلوة، وجبتين زوجيات اليوم راح أطلع.

0: يلا خلينا ناخذ اخر ثلاث اتصالات ممكن يكون حظكم حلو وتربحوا معنا اليوم على 0460 10 101. وجبتين زوجيات من كارما. مرحبا لمين؟
1: الو.
0: مرحبا.
1: مرحبا، شو الاخبار؟
0: غالي ومغلغل، مين معاي؟
1: احلى ابو ليانا.
0: غالي حبيب قلبي سليم.
1: محمد عازم الطيب.
0: محمد متاسف، شو اخبارك محمد؟
1: الله يسعدك يا غالي حبيب.
0: الله يسعد. كيف اهل الطيب؟ طمنا عنكم.
1: الشمس ملاح طالما انتم ملاح. احلى تحيه للكرمويه،
0: احنا بنحبك وان شاء الله بتيجي على مجد كروم وبتتغدى احلى غدا في كارما.
1: يا غالي يا غالي، مطعم البرنامج برعايه مطعم كارما
0: مطعم كارما. وكافيه كارما. شكرا لك. اخر اتصالين، مرحبا لمين؟
2: الو.
0: ايوه
2: يعطيك العافيه،
0: شو اخبارك؟
2: الله يسعدك، شو اخبارك؟
0: اهلا اهلا، مين معي؟
2: سميرة نعيم من ابو سنان.
0: سميرة نعيم، شو اخباركم بابو سنان يا سميرة؟
2: والله الحمد لله، البرنامج برعاية مطعم وكافيه كارما.
0: صح،
2: بجنن بجنن.
0: اه فتي عليه، كنت فيه؟
2: اه بجنن.
0: شو رايك؟ بجنن. شو بتقولي للناس، يجوا عليه ولا كيف؟
2: بس يجوا عليه، وان شاء الله ترفعني اليوم كمان اروح كمان مره.
0: يا رب تربحي يا رب. يلا يعطيك العافيه. اخر اتصال. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: يا هلا،
3: كيف حالك؟
0: كيفك حبيبي، شو اخبارك؟
3: بحكي حنا خوري من طرعان.
0: حنا خوري، كيفك بطرعان؟ يعطيك العافيه.
3: الله يخليك.
0: الله يسعدك.
3: مطعم الكرمة بمجد الكروم.
0: يا اهلا وسهلا بمجد الكروم، بتيجي وبتنورنا عمي حنا.
3: ان شاء الله بتربحنا وانا جوعان.
0: يا رب اهلا، انت جوعان محبه وجوعان فرح.
3: تسلم. الله يخليك.
0: يسعد لي قلبك، يعطيك العافيه.
3: الله يخليك.
0: بدناش يكون هذا جوعان يا جماعه. لحظات وانا انتقل الى الرائع، ولكن اه مزبوط في عنا ربحتين وجبات زوجيات. تحيلة ابو العويس كبير. نعم محمود من المكر، مبروك لك وجبة زوجية من مطعم كارما. وكنان من شعب، مبروك لك وجبة زوجية من كارما. الف الف مبروك لكم التنين. حاليا سننتقل الى جاي ترفاتي، وهو طبعا سمنكال هلاكوخوتشي السانسيكا، اللي راح يشرح لنا عن مخشير سانسي لايت برو اللي عم بيعمل الهوايل. ولحظات سننتقل الى

0: إذن نحن معكم أعزائي، تحيات خاصة جدا للجميع. مين منا ما بيحب يحافظ على بشرة ناعمة ومظهر مرتب من دون ما يضطر يروح طبعا على كل فترة على مركز تجميل وإزالة الشعر ويدفع مبالغ كبيرة ويضيع من وقته؟ اليوم التكنولوجيا صارت توفرنا حلول متطورة وإحنا مرتاحين ببيوتنا، ومن بين هاي الحلول جهاز سانسي لايت برو طبعا من شركة سانسيكا، اللي عم طبعا يلفت النظر وعم ينحكى عنه كثير في عالم إزالة الشعر والعناية بالبشرة. الحديث عن جهاز منزلي متطور لإزالة الشعر بيعتمد على تقنية الضوء النبضي المكثف IPL، وبيوفر إمكانية العناية بالبشرة وإزالة الشعر غير المرغوب فيه بكل راحة وخصوصية من دون الحاجة لزيارة مراكز التجميل بشكل متكرر. الأجمل إنه شركة سانسيكا مستمرة بتقديم عروض خاصة ومميزة للمستهلكين، ولحتى نتعرف أكثر على الجهاز طريقة عمله مميزاته لمين بناسب أكيد رح نسأل عن العروض الخاصة لمستمعينا. بيسعدنا نستضيف الآن على الهاتف جاي ترفاتي، وطبعا هو نائب المدير العام لشؤون الزبائن في شركة سانسيكا. أهلا وسهلا جاي ترفاتي.
1: أهلا دوغيد لخابة لكل المعزينين.
0: حبيبي جاي بو بونت

زميلي هانس، فيا ريت تقولنا شو في شويات الوضع المادي يا هانس، كيف الوضع المادي يا هانس؟ اللي طبعا امور اقتصاديه طالعه نازله، طبعا عم بحكي عم باشر لي باصبع، في طالعه ونازله، طالعه متامل يا رب تكون طالعه ورغم كل الظروف الصعبه، لكن هانس دائما بيطمننا ان شاء الله يا رب انه بتعطينا وبتلقي الضوء على اهم الامور الماليه ان كان في البلاد او خارج البلاد. وشكر لك ولكل ضيوفك اللي دائما بتستضيفهم في برنامجك، لك من اطيب الامنيات هانس شقور. تابعوه بعد الاخبار مباشره مع الزميله إيهاب، بقول لي شو مع مضيق هرمز عن جد والله احنا مش فاهمين شو الموضوع، بس احنا كتير بنسمع مضيق هرمز، سكر فتح ما فتحش، الوضع عم باخده جمرك، مش يعني مش فاهمين اشي. يا ريت يا هانس تفهمنا وتوعينا اكتر. هذا موضوع اليوم، موضوع اليوم يا طلاب مضيق هرمز افتح الراديو وعن جد كلكو اذان صاغي. تمتعوا واستمتعوا مع باقي برامجنا هون في إذاعة الشمس حتى انتصاف الليل. شكرا بديك الرام أشرف على هذا اللقاء، مني أنا دوري الزرقاوي كل التحيات، أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات، وما بدنا نقول غير إحنا بس منقول الله يهدي البال، لأنه عن جد بدون هدات البال فيش إشي بنحصل عليه. وبالنهاية شو بدنا نقولكم يا جماعة، تستنونا ولا خلص؟ إلى اللقاء، مني أنا دوري الزرقاوي، أتمنى لكم كل الحب، محمد شاكر وسعد المجرد الأمر ديالي. لكم منا إلى كل الحب، مني أنا دوريل، سألتقي بكم يوم غد في تمام 11 ظهرا في برنامج آخر حلاوي. إلى اللقاء.

0: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة. تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
1: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
3: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا. خاضع لنظام الحملة.
4: الشمس دائما
5: دخلك. قولي لي، كيف ممكن نثبت أن الأرض كروية مش مسطحة؟
6: والله علم علمك.
5: طيب قديش إحنا البشر بنستهلك أواعي بالسنة؟
6: شو بعرفني، علم علمك.
5: طب دخلك، هاي الرموز اللي على المصاري إلها معنى؟
6: سؤال حلو، والله علم علمك.
5: هي كل شي علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لأي شي؟
6: كل الأسئلة والأجوبة عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل أحد من 7 للـ8 معي ابتهال حسن.
5: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
6: علم علمك.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف الضفات الغربية. قال رئيس مجلس قرية بدير بزيع غرب رام الله إن مزارعين فلسطينيين غادروا أراضيهم في القرية بعد إعلان السلطات الإسرائيلية المنطقة عسكرية مغلقة. وأضاف الرئيس أن مساحة الأراضي التي صدرها الجيش الإسرائيلي تبلغ نحو 3000 دنم، وأشار إلى أنه تعرض للضرب على يد مستوطنين كما اعتدوا على مزارعين ومتضامنين أجانب، ما أسفر عن إصابة متضامنة بجروح. وذكر الرئيس أن المستوطنين سرقوا ثمار الزيتون بعد قطفها من قبل مزارعين فلسطينيين، داعيا سكان القرية وأبنائها الموجودين خارجها إلى التجمع لحماية أراضيهم والتصدي لمحاولات منعهم من الوصول إليها. بقاء في ملف الضفة الغربية، أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة مسنة في 80 من عمرها بجروح متوسطة جراء مهاجمتها من كلب أطلقه مستوطنون تجاه قاطفي زيتون في

0: قرية بيرين شرق الخليل، وذكرت مصادر محلية أن الكلب نهش الجزء الأعلى من فخذها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي قرية يبرود شرق رام الله، حاصر مستوطنون مركبة مواطن وسط الشارع الرئيسي في القرية واعتدوا عليه وعلى طفله بالضرب قبل أن يقوموا بسرقة مركبته. وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت الطريق بين قريتي دير شرف والنقورة غرب نابلس وهاجمت المزارعين خلال قطفهم ثمر الزيتون هناك وأجبرتهم على مغادرة أرضهم وعدم العودة لقطف الزيتون. إلى ذلك، سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 19 اعتداء نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ صباح اليوم، شملت مهاجمة قاطفي الزيتون وإحراق الأشجار وسرقة المحاصيل والمواشي والاعتداء على المواطنين ومركباتهم. وأوضحت الهيئة أن الاعتداءات شملت إحراق مركبة خلال هجوم على المزارعين في قرية تل واقتلاع أكثر من 50 شجرة زيتون في بلدة قسرة. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب فلسطيني في العشرينيات من عمره من بلدة غرب الخليل للاشتباه في التحريض على الإرهاب وتمجيد هجوم 7 أكتوبر عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت الشرطة أن المشتبه به نشر مقطع فيديو تضمن عبارات تمجد الهجوم، مشيرة إلى نقله إلى مركز شرطة الخليل للتحقيق معه ثم احتجازه. وأضافت أنها تواصل ملاحقة أشخاص تشتبه في تورطهم بالتحريض على الإرهاب عبر الإنترنت. أعلنت الشرطة عن ضبط مخزن للأسلحة والذخيرة غير القانونية في حي الهدار بمدينة حيفا خلال عملية نفذتها أمس، وأسفرت عن اعتقال 3 مشتبه بهم من سكان المدينة. وقالت الشرطة أن المضبوطات شملت مسدسات وبنادق صيد ومسدسات على شكل أقلام وقنبلة شظايا وذخيرة حية ومخازن ذخيرة، إضافة إلى أجزاء أخرى من الأسلحة. وأضافت أن المعتقلين نقلوا للتحقيق، مشيرة إلى أنها تعتزم طلب تمديد اعتقالهم أمام المحكمة في إطار التحقيق في حيازة الأسلحة غير القانونية. في إيران، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العالم والمنطقة بحاجة إلى تعزيز التعددية، محذرا من ترسيخ الأحادية والهيمنة على المستوى الدولي. وفيما يتعلق بالمفاوضات مع واشنطن، أشار بازشكيان إلى أن الجانبين تبادلا مقترحات وأن إيران أجرت تعديلات على المقترحات الأمريكية تمهيدا للاجتماع مع الوسطاء وتوحيد النتائج بعد استكمال الخطة. وأكد الرئيس الإيراني أن طهران ستواصل شاركتها في المحادثات ولن تنسحب من طاولة المفاوضات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود أجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار مع درجات حرارة أعلى من معدلها العام بنحو 2 درجة مئوية. في القدس والجليل الأعلى 28 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 32، في الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، في النقب 28، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.

بعد 3 سنوات من الحرب قد تصمت المدافع، لكن عداد الحرب الاقتصادي لا يتوقف. أكثر من 400 مليار شيكل وما زال الحساب مفتوحاً. دين أثقل، فوائد أعلى، إعمار متعثر، وإنفاق أمني متزايد ويمتد لسنوات. فهل تبدأ الآن المعركة الأقصى على الضرائب والخدمات والنمو؟ وهل كسبت إسرائيل عسكرياً لتدخل في دوامة اقتصادية طويلة؟ رح نناقش هذا الموضوع.

بحسب تغريدات واشنطن، هرمز يبدو مفتوحا وتدفقات النفط تتحسن، لكن الفاتورة تشتعل، خام أغلى، شحن وتأمين وديزل وغاز وغذاء تحت الضغط، والأسعار تحلق. فإذا كانت حركة الإمدادات تتحسن، لماذا لم تهدأ الأسعار؟ وما الذي تخفي هذه المفارقة فعليا عن الأزمة؟ وهل يسعر العالم مخاطر تصعيد وشيك؟ رح نتحدث بهذا الملف.

في عالم يتراجع فيه الفقر يسير الشرق الأوسط وجواره بعكس الاتجاه، فقر يتسع، غذاء يصبح أبعد عن المتناول، وحروب ومناخ وأسعار طاقة تضغط معا. فليشهد الشرق الأوسط أزمة معيشية عابرة أم دائرة أعمق من الجوع والهشاشة التي قد تهدد المنطقة كلها؟ رح نتناول هذا الشأن.

أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بحلقة جديدة من برنامج أعمل حسابك. المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس بالموجتين 101.98.1 FM عبر تطبيق الشمس وطبعا موقع الانترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي. هدفنا في برنامج اعمل حسابك نحلل آخر المستجدات الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة ونقدم رؤية أوضح. في الإعداد معنا الزميل خلي حداد وعلى التقنيات والهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، من وراء الميكروفون أنا محدثكم هنس شقور.

الآن خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية وشو مهم نعرف قبل عطلة نهاية الأسبوع. إذا بدنا نلخص الأسبوع الأخير ممكن نقول إنه كان أسبوع اللي رجعت فيه الأسواق تسأل إذا فعلا التضخم تحت السيطرة وإذا الطاقة والديون والذكاء الاصطناعي عم يفتحوا جبهة جديدة على الفائدة والنمو. السندات ما زالت القصة الأهم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. عائد العشر سنوات الأمريكي طلع خلال الأسبوع لمستويات فوق 5.3%، الأعلى من حوالي 24 سنة، قبل ما يرجع الخميس لتقريباً 5.23% بعد ما زاد قوي على سندات 30 سنة. يعني الطلب على السندات موجود، لكن المستثمر بعده بيطلب فائدة عالي جداً ليحافظ على هاي السندات يحتفظ فيها، والسوق عم بقول إنه كلفة راس المال رح تضل مشكلة. في الطاقة المفارقة كانت أوضح، برميل برنت قفز بالأمس الخميس رغم إعلان ترامب إنه أمريكا مش راح تهاجم إيران قبل الانتخابات النصفية ب3/11 وإنه في محادثات جيدة. الأسواق ما صدقت هالتصريح، هرمز بعده مصدر خطر، الحوثيين مصدر قلق، الشحن والتأمين مضغوطين، ومع تعطل جزء من إنتاج خليج المكسيك بسبب الإعصار رجع شبح التضخم النفطي والركود التضخمي مع الطاقة أغلى وفائدة مرتفعة ونمو ممكن يبدأ يدفع الثمن. أما الأسهم وشركات الذكاء الاصطناعي فالصورة انقلبت خلال الأسبوع. من ناحية ناسداك وصل مستوى قياسي جديد بعدها عاد وتراجع. صحيح أن الذكاء الاصطناعي بعده بيولد أرباح واستثمارات ضخمة، لكن بالمقابل تمويل مراكز البيانات والرقائق عم يحتاج عشرات بل مئات المليارات ويمكن تريليونات، ومع فائدة وسندات بهالمستويات المستثمر بلش يسأل، ومن حقه يسأل مش بس قديش رح يكبر الاي اي الذكاء الاصطناعي، بل مين رح يدفع الفاتورة وينتا رح تتحول الاستثمارات لأرباح فعلية. بأوروبا والصين وإسرائيل الصورة مش أهدى بكتير. أوروبا تحت ضغط الطاقة والديون، عوائد فرنسا اقتربت من 5% والأسهم الأوروبية تراجعت. بإسرائيل البورصة عاشت أسبوع متوتر مع هبوط قوي خلال الأسبوع ولكن عودة لاستقرار نسبي بالأمس. الخلاصة الاقتصاد العالمي لسه مش معطي إشارة ركود واضحة، لكن الأسواق صارت أقل راحة بكتير. بين أسعار الطاقة وعوائد السندات البنوك المركزية بعدها مش قادرة تعلن النصر على التضخم، والاي اي الذكاء الاصطناعي عم يتحول من قصة نمو بلا حدود لاختبار ضخم للتمويل والربحية. يعني السؤال مش إذا في نمو، السؤال قديش صار مكلف الحفاظ عليه. بنظرة على مؤشرات الأسواق الرئيسية، S&P 500 تأرجح وسط الضغوط، بالمجمل الأسبوعي حقق تقدم بمعدل 0.5%. ناسداك تقدم هذا الأسبوع لكن بالمقارنة مع الجمعة الماضي يدوبك عمل حقق مكاسب، بالأحرى حقق تراجع اللي هو تقريباً 10%. داو جونز رغم التأرجح بالمحصلة ما حقق مكاسب، بل يمكن نقدر نقول تراجع بشكل طفيف للغاية ولكن أنه مستقر نسبياً. برميل النفط اتخطى $105 في العقود الآجلي هذا الأسبوع، حالياً سعره قريب من $103. الذهب بين ضغط العوائد والدولار والخوف من الديون والحرب والمخاطر الجيوسياسية الذهب اتخبط وكان أقرب إلى التراجع. سعر الأونصة حالياً عند $4,222 في العقود الآجلي. البيتكوين بعد ما تقدم بشكل حاد تراجع بشكل حاد، وصل تقريباً مستوى $80,000 حالياً عند $82,300. مؤشرات تل أبيب تراجعت بقوة وسط الضغوط العالمية وضبابية المشهد كمان محلياً، المشهد السياسي، الانتخابات اللي على البواب، احتمال تصعيد لأنه في حديث عن احتمالية تصعيد ما بعرف من وين ولكن في حديث من الشكل اللي يعني يتم تداوله. تل أبيب 125 تراجع بمعدل 24%، شوي أكتر 4.23%. أما تل أبيب 35 فتراجع بمعدل 3.16%. سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية بالآخر بالمحصلة مستقر نسبيا، دولار للشيكل 3 شيكل و5 أجورات، يورو للشيكل 3 شيكل و43 أجورة، باوند للشيكل 4 شيكل و4 أجورات،
والدينار أردني 4 شيكل و31 أجورة. وبما أنه المشهد ضبابي وعدم اليقين هو اللي بيسيطر، إحنا دايماً منحذر الجميع من أي تداول خطوة استثمارية، وخاصة بهيك فترة اللي أمامنا بعد انتخابات وبعد انتخابات نصية الولايات المتحدة، والمشهد يعني متأرجح كل يوم، فما حدا بيعرف لوين الأمور رايحة. رح نخرج لفاصل إعلاني قصير ونعود لمتابعة محور برنامجنا اعمل حسابك، خليكم معنا.

فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة. تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع وحتى أربع

0: 2% خصومات فقط يوم الأحد الكبير في مخزن حشمال الناصرة.
1: سيل غير شكل في مخزني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في مخزني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
2: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.

أهلا بكم من جديد. اعمل حسابك المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس.

0: كيلو 90 شامبو او مطري او مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل 90 سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل 90 فقط الحمله حتى 14/10 خاضع لشروط الحمله
1: من مجموعه المشهداوي
2: سيل غير شكل في محسني تيورا 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك سمعت صح 40% تخفيض الآن في محسني تيورا خاضع لنظام الحملة
3: تعالوا نقص الشريط سوا يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65 وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا يتخلل الحفل محاضرات مهنية كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع حضوركم يزيدنا بهجة وسرور ونأمل تشريفكم
4: آيس مود يعني آيس موت جهاز ثوري لإزالة الشعر يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة
5: مجمع سيفن طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات فعاليات وهدايا بالمئات 3 أيام من الفرح والاحتفالات خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا منستناكم في 7 طمرة
6: بالإذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS لا تنتظروا ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم مقدم من وزارة الداخلية
7: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور
8: رجعنا اعمل حسابك المساحة الاقتصادية في ذات الشمس

0: ومن الاقتصاد الإسرائيلي للاقتصاد العالمي والإقليمي، ورح نتحدث فيه عن الهوة اللي عم تتسع بين الرواية السياسية والتسعير الحقيقي للأسواق. هرمز مفتوح والنفط يتدفق على ذمة تغريدات واشنطن، لكن السوق ما بيصدق بسهولة وما زال يسعر مخاطر أعلى. خام وديزل وشحن وتأمين وغذاء كلها ما زالت مكلفة. فمن يقرأ الواقع بدقة أكبر، التغريدات أم الأسعار؟ وما الذي تكشفه علاوة المخاطر عن عمق الأزمة الحقيقي؟ قبل الخوض في الحديث مع ضيف البرنامج، خلينا نستمع للتقرير التالي بصوت الزميلة أسيل كبهة.
1: والنفط يتدفق بمستويات تقارب ما كانت عليه قبل الحرب، هذا ما تقوله واشنطن. وفي الوقت نفسه يتخطى سعر برميل برنت 100 دولار منذ فترة، ويبلغ سعر الديزل مستويات قياسية. فأين الخلل؟ البيانات تؤكد جزءا من الرواية الأمريكية، فالنفط الخام العابر لهرمز عاد فعلا إلى معدل يقارب 13 مليون ونصف المليون برميل يوميا، أي ما يقارب مستواه قبل الحرب، والمنطقة ككل تجاوزت أحيانا مستويات ما قبل الحرب. لكن الشيطان في التفاصيل، وهناك الكثير منها، وإليكم ثلاثة تفسيرات. أولاً، الخام ليس وقوداً، فالمشتقات النفطية المكررة أي الديزل والبنزين تمر عبر هرمز اليوم بمعدل لا يتجاوز 677 ألف برميل يومياً مقابل 3,600,000 قبل الحرب، أي أقل من خمس مكان. وبالمعدل فإن أرقام الخام والمشتقات معاً تبلغ نحو 80% فقط، والمستهلك لا يشتري خاماً بل يشتري المنتجات المكررة. ثانياً، الطرق البديلة أغلى، فنحو 40% من نفط الخليج أصبح يتجاوز هرمز عبر أنابيب بديلة مقابل 17% قبل الحرب، وجزء كبير من الناقلات يتحرك بحراسة بحرية أمريكية، أي إن البرميل يصل لكن

0: تكلفة شحن وتأمين أعلى بكثير، والسعر لا يعكس الكمية وحدها بل كلفة إيصالها. ثالثاً، الهجمات مستمرة ولم تتوقف للحظة، فالمعطيات نفسها تتحدث عن موجة جديدة من الاستهداف حول المضيق وعن تهديد وصف بأنه متصاعد وغير متوقع، والأسواق لا تسعر الواقع فحسب بل تسعر المخاطر، ومرور الناقل اليوم بسلام لا يضمن مرور الناقل غداً. الكثير من محللي الأسواق يقولون إنه رغم الادعاءات الأمريكية فإن هرمز ليس تحت السيطرة الأمريكية والنفط لا يتدفق بحرية. الخلاصة أن الرواية الأمريكية ليست كذبا صريحا لكنها انتقائية، تختار الرقم الذي يناسبها أي الخام، وتسكت عن الرقم الذي يمس جيوب الناس أي الوقود المكرر. حين يرتفع سعر اللتر في المحطة القريبة من بيتك لا يهم كثيرا كم ناقلة عبرت المضيق.
1: رحبوا معي بالدكتور نصر عبد الكريم، محاضر في الجامعة العربية الأمريكية ومختص بالاقتصاد السياسي.
2: هلا بيك.
1: هلا بيك دكتور نصر، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: دكتور نصر، إذا كانت تغريدات واشنطن ترامب تدعي أن هرمز مفتوح وأن تدفقات النفط تحسنت، كيف ممكن نفسر بقاء أسعار الخام والديزل والشحن والتأمين والغذاء حتى عند مستويات مرتفعة وترتفع وين المفارقة فعليا؟
2: هو المفارقة تكمن في التفاصيل اللي ذكر بالتقرير.
1: نعم.
2: ويضاف لها بأنه يعني كمان الأسواق تسعر لأجل، يعني ترى المخاطر.
1: نعم.
2: لشهرين ثلاثة أربعة، ومن ثم يعني بتحدد السعر، يعني هذا السعر اللي بتشوفها على الشاشة هي ليست أسعار فورية.
1: نعم.
2: إنما عقود أجل.
1: نعم.
2: ولا سبب، يعني ممكن يكون اليوم بمر هذا الكم من النفط الخام، لكن الأسواق ترى بأنه هذا غير متأكدين أنه سيستمر، أنه في حالة لا يقين خطط سياسي يجيو سياسي كبير، وبالتالي هذا قد ينقطع قريبا. فهم من باب التحوط، من باب التحوط.
1: نعم.
2: يقوموا بشراء كمية أكبر، حتى كثير من الدول كمان بتحاول مش بس تلبي حاجاتها الحالية وإنما أيضا في المستقبل تحاول تعبي المخزون الاحتياطي اللي فقد جزء مهم منه.
1: وإحنا بنعرف أن الاحتياطيات بأدى مستوياتها
2: بالضبط، وبالتالي هذا واحد من أسباب. السبب الثاني أظن كمان فرق بين سعر نفط خام غير مكرر وما بين السعر المشتقات اللي بيستفيد منها المستهلك النهائي.
1: نعم.
2: لأنه كمان كل دولة لها ظروفها، يعني مثلا عندنا وعندكم.
1: نعم.
2: عندك ضريبة البلو بتشكل 60% من المضاف للسعر.
1: صحيح. في البلاد
2: بالتالي بعض الدول لم يرتفع البنزين والديزل بهذا الكم، في الولايات المتحدة ارتفع، وحتى لما ارتفع وصل البنزين لأربعة وأربعة ونص للجالون دولار.
1: نعم.
2: يعني للجالون، يعني للتر بيطلع دولار واحد. دولار.
1: نعم. يعني لازال بس بالنسبة للمواطن الأمريكي ارتفع كتير، هيك بهيك هو بيعتبر.
2: لأنه اعتاد على 99 سنت الجالون.
1: نعم.
2: دولار ونص. بس هذا بيعتمد كمان على موقع ومكانة البلد، يعني ونظامها الضريبي، وهل لديها شركاء تجاريين تقدر تستورد منهم، توفر البديل، بعدها عن مركز الأسواق، وبالتالي يعني هي أسباب كثيرة. ولذكر كمان أنكم بالتقرير أنه بدك تفكر بس بالسعر المدرج على الشاشة،
1: وأنه
2: أيضا بده يشمل التأمين والشحن والضرائب والمخاطر
1: كلها بأعلى المستويات.
2: وبالتالي يعني بس هو على كل الأحوال لا زال سعر نفط البرميل الخام حتى اليوم دون توقعات كثير محللين كثير.
1: نعم.
2: العالم. هو أقل من 105، وبالتالي هو لامس 108 لفترة قصيرة وعاد، وبالتالي واضح بأنه يتأثر أكثر بالتطورات الجيوسياسية. لكن الواضح كمان أنه تغريدات الإدارة الأمريكية ما فيها تراب، ما عادتش تهم السوق كثير.
1: نعم. وترامب ضمن تغريدات وربط جانب كبير من أزمة الوقود بالحرب الروسية الأوكرانية وقضية مصافي النفط. لأي مدى بتعكس هاي الرواية الصورة الكاملة؟
2: كلام مش كثير دقيق. السبب لأنه بجوز أنه الحرب اشتدت أكثر.
1: نعم.
2: وتم استهداف بعض المصافي البترول، ولكن بالضرورة مش هو السبب الرئيسي.

0: لأن أصلاً هذا قائم منذ زمن.
1: نعم.
0: وبالتالي ماذا اليوم؟ ما كان 60 وصل 60 و50 برميل النفط.
1: نعم.
0: وبالتالي أظن هذا تبرير غير واقعي ولا يفسر الارتفاعات الكبيرة، ربما يفسر هامش 5% في الأونة الأخيرة.
1: يعني كنا بهرمز دكتور نصر ولسه زدنا أضفنا باب المندب وانضافت على المعادلة قضية روسيا والبحر الأسود وروسيا أوكرانيا والبحر الأسود، ففي توزيع بين هدول على أسعار الطاقة على ديش أثر هدول؟
0: مظبوط، بس هو ترامب يريد أن يقول ذلك بأنه هي عدوان أو حرب على إيران مش هو السبب الرئيسي، في آخرين بيشتركوا بتحمل مسؤولية، لكن هو يعلم تماما بأنه إغلاق مضيق هرمز ومن ثم تعطل الأبرباك الحركة التجارية من الخليج للعالم هي السبب الرئيسي، لكن يريد أن يشرك الآخرين إنه والله هذول مسؤولين كمان. وبالتالي أنا أظن كل هذا يعني محاولة تصدير موقف للعالم إنه هو ليس المسؤول.
1: وليش بتزامن مع الانتخابات النصفية بده يطلع بصورة كمان معين. طب اقتصاديا وانت ممكن نقول دكتور نصر إنه سوق الطاقة بلش يرجع حتى لو تدريجيا لوضع طبيعي، شو المؤشرات اللي لازم نراقبها بعيد عن التصريحات السياسية؟
0: أظن السوق النفط برجع لوضعه الطبيعي، مش لا لشبه الطبيعي، ربما يرجع لوضع تتراجع فيه الأسعار 80-70 دولار برميل فور الإعلان عن أي خطوات جدية على الأرض التهدئة. ولكن لم يتراجع أكثر من ذلك السبب لأنه مصافي النفط ومنشآت الاستخراج النفط والتكرير في دول الخليج هي لا زالت يعني قد تحتاج لسنة أو 6 شهور أو أكثر بعضها لترميمها.
1: نعم.
0: وعادة إدخالها للدائرة الإنتاج، وبالتالي يبدو أنه ستطول هذه الحالة، لكن مرة أخرى بتتهدى الأسواق بشكل فوري في حالة توصل لتهدئة.
1: نعم.
0: والإعلان عن ذلك وبشكل جدي وليس إعلان مجرد إعلان لفظي.
1: طب إذا بقيت الأسعار مرتفعة رغم تحسن بعض التدفقات، يعني شو اللي بيحتاج السوق فعليا للخروج من حالة التوتر الحالية؟ في مسار ممكن ينعكس أول إشي على المستهلك والأسواق؟
0: لا، يعني أظن بعض الدول بدأت تأخذ بعض الإجراءات الفردية.
1: نعم.
0: يعني تخرج الاحتياطي، يعني تحرر جزء من الاحتياطي اللي لديها بالذات الديزل. بعض الدول بدأت تخفف الضرائب، بعض الدول بدأت تأخذ إجراءات باستهلاك أقل الطاقة، بعض الدول بدأت تبحث عن شركاء آخرين وتستفيد من الفرص الموجودة في بحر الشمال، في شمال أفريقيا، في أمريكا اللاتينية. وبالتالي هذه الدول يعني كل واحد دولي يبدو أنها بدأت تحاول تبحث عن حلول.
1: نعم.
0: خصوصا الدول اللي ما عندهاش إمكانيات.
1: نعم.
0: عشان تقدر تدعم النفط، بعض الدول دعمت النفط، يعني وربما مرشح أنها تدعم النفط بحوالي يكلفها حوالي $1 تريليون يعني.
1: نعم.
0: مع المشتقات النفطية بالشتاء. نعم.
1: وانت ذكرت الشتاء، يعني هل الأسواق اليوم لما بتسعر المخاطر هي نتيجة انه ترامب غير متوقع ولا انه شايف تصعيد وشيك لابد منه؟
0: الأمرين، يعني اظن انه ترامب كمان عنده خطة انه ربما يكون في تصعيد مما قبل مما بعد، لكن هذا التصعيد سيؤدي الى انه الأسعار تعود من جديد.
1: نعم.
0: وبالتالي الشتاء يزيد تفاقم الأزمة لأن استخدام الوقود بيكون أكبر.
1: نعم.
0: وبالتالي أعتقد ترامب ليس معنيا إطلاقا بتصعيد الحرب مع إيران.
1: نعم.
0: وأنا أقول في الحكي من أشهر طويلة ولا زلت متمسك برأيي، لا إيران ولا أمريكا لها مصلحة في توسيع المواجهة أو تصعيد المواجهة. أنا أظن كلها مناورات للضغط على الطرف الآخر، وأنا أعتقد سيصلوا لحل قريب.
1: نعم. وصلت الصورة دكتور نصر عبد الكريم، محاضر في الجامعة العربية الأمريكية ومختص بالاقتصاد السياسي، يعطيك ألف عافية وشكرا كنت معنا. شكرا دكتور نصر.

ومن أسواق الطاقة اللي بتأثر علينا وعلى كل العالم إلى مستقبل الشرق الأوسط. تقرير البنك الدولي يرسم صورة قاتمة

0: لا تبشر بمستقبل زاهر للشرق الأوسط. فبينما تتحسن الأوضاع عالميا، منطقتنا هي الوحيدة التي ما زال الفقر فيها يرتفع. الشرق الأوسط ماشي عكس التيار، والأمن الغذائي بيواجه مخاطر متزايدة، من غزة والضفة الغربية لليمن ودول الجوار. هل يتحول غلاء الغذاء والحرب والمناخ إلى دوامة فقر وأزمة تهدد المنطقة برمتها؟ أهلا وسهلا بالخبير الاقتصادي الفلسطيني دكتور ثابت أبو الروس.
1: يا هلا، تحياتي لك أخي هانس وتحياتي للمستمعين.
0: هلا بيك، يعطيك ألف عافية.
1: أهلا.
0: دكتور ثابت، كيف بتفسر أنه منطقتنا الوحيدة عالميا اللي ما زال الفقر فيها بيرتفع بحسب بيانات البنك الدولي، بواية اللي المؤشرات عم تتحسن على المستوى العالمي، شو اللي بيخلي الشرق الأوسط ماشي عكس التيار؟
1: نعم، تحياتي لك للمستمعين. بالتأكيد الظروف السياسية هي التي تخلق واقع اقتصادي.
0: نعم.
1: إذا كان هناك ظروف سياسية مناسبة تلقائيا تنعكس على الأداء الاقتصادي. دعنا نأخذ مقارنة بين دولتين، منطقة الشرق الأوسط من جانب، ودولة على سبيل المثال كندا أو غيرها. هناك استقرار سياسي، هناك الدولة تقوم برعاية المواطنين، والدولة تقوم بدفع موازنتها لصالح المواطن في الدولة.
0: نعم.
1: في المقابل في منطقة الشرق الأوسط التي ما زالت تنزف لعقود في النزاعات السياسية، هذا يستنزف موازنة الدولة، وبالتالي من يدفع الفاتورة هو المواطن.
0: نعم.
1: هذا أولا. ثانيا، نحن نتحدث عن صراعات ممتدة لسنوات. اليوم نحن نتحدث عن دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام الرابع على التوالي.
0: نعم.
1: نتحدث عن الوضع الإيراني الإسرائيلي الأمريكي للعام الثاني أو الثالث على التوالي. نتحدث عن جبهة اليمن للعام الثالث أو الرابع على التوالي. الآن لماذا هذه الدول تحديدا؟ هذه الدول ترتبط بمضيق باب المندب، ترتبط بمضيق هرمز.
0: نعم.
1: دلالة هذول المضيقين تمر منهما لا يقل عن 20% من حجم تجارة العالم فيما يتعلق بالنفط.
0: نعم.
1: هذول المضيقين يمر منهم جميع البضائع التي تأتي إلى منطقة الشرق الأوسط من الصين ودول شرق آسيا. طيب الآن هذه البضائع التي يتم استيرادها تلقائيا ارتفعت تكلفتها. هذا جانب. الجانب الثاني أخي هانس، رأس المال جبان. في ظل ظروف سياسية معقدة يكون هناك فرصة وأرضية خصبة لهروب رأس مال المستثمرين. تلقائيا هروب رأس المال يعمل على زيادة البطالة ويعمل على ارتفاع الأسعار.
0: نعم. طب احنا بنحكي يعني عن غزة، بنحكي عن الضفة الغربية كمان، بنحكي عن لبنان، اليمن ودول أخرى، سيناء إلى آخره. إلى أي مدى تدهور الأمن الغذائي أكثر من قضية الطاقة هو الخطر الاقتصادي الإقليمي الأكبر اللي بتجاوز حدود كل دولة على حدة؟
1: تمام. دعنا ننطلق من الضفة الغربية وقطاع غزة.
0: نعم.
1: الآن شو يعني الأمن الغذائي؟ هو مفهوم الأمن الغذائي. الأمن الغذائي توفير السلة الغذائية الزراعية التي ترتبط بالماء وترتبط بالطاقة.
0: نعم.
1: جيد؟ طيب، سلة الغذاء تتحدث عن المزروعات. عندما نتحدث عن محافظة طوباس، محافظة طول كرم، محافظة نابلس، الأغوار، جيد، هم المناطق الآن آلاف الدنومات تم مصادرتها.
0: نعم.
1: وبالتالي انعدم الأمن الغذائي فيما يتعلق بالزراعة.
0: نعم.
1: دعنا نتحدث عن الثروة الحيوانية. الآن اليوم أنت تتحدث عن ثروة زراعية مهددة، من يملك أي رأس من الأغنام أو قطيع من الأغنام تتم مصادرته.
0: نعم.
1: إذا أنت تتحدث عن حدث كبير جدا يمس الأمن الغذائي. هذا فيما يتعلق في الضفة الغربية. فيما يتعلق في قطاع غزة، هل تعلم أستاذ الكريم أنه أكثر من 86% من أراضي قطاع غزة أصبحت مسممة ولا يتم الزراعة فيها، وأصبحت أرض غير قابلة للزراعة. ما زلنا نتحدث.
0: نعم.
1: عن الأمن الغذائي. طيب نتحدث عن الأمن المائي. إذا أنت كل مصادر المياه عندك بتم من الجانب الإسرائيلي، فتلقائيا أصبحت رهين القرار الإسرائيلي فيما يتعلق بالمياه.
0: نعم.
1: طيب بدنا نتحدث عن الجانب الثالث وهو جانب الطاقة. طيب 88% من الطاقة التي يتم توريدها إلى مناطق الضفة الغربية يتم من الجانب الإسرائيلي.
0: نعم.
1: إذن أين الأمن الطاقي لكي يكون هناك استقرار سياسي ومن ثم يلحق استقرار اقتصادي.
0: طب أمام اتساع الفقر وتزايد هشاشة الأمن الغذائي زي ما تفضلت، شو اللي ممكن فعله فعليا لكسر هذا المسار؟ هل يعني الاقتصاد، اقتصادات المنطقة حتى لو المحلية، القطاعات الخاصة، الحكومات الهشة إلى آخره، عندها الأدوات والموارد حتى لو مش الضرورة اللازمة إنما المينيمال زي ما نسميها، ولا إحنا أمام أزمة ممكن تصير أكثر عمق وتهديد للمستقبل؟
1: والله ما بدي أكون سوداوي أخي هانس، بس يبدو أننا رايحين على منطقة أكثر سوداوية. لماذا؟ لأن المقومات في منطقة الشرق الأوسط الخطب جدا في المقومات ومدخلات الإنتاج، إلا أن هناك ظروف سياسية تمنع استثمار هذه الاستثمار واستخراج و التجارة في هذه في مدخلات الإنتاج، وبالتالي هذا ينعكس سلبا على الاقتصادات المرحلة المستقبلية. دعني أعطيك رقمين مهمين. قبل 7 أكتوبر كانت نسبة البطالة في مناطق السلطة الفلسطينية 23.8، اليوم نتحدث عن نسبة بطالة تفوق 32%. دعني أعطيك رقم ثاني مهم.
0: هذا بس بالضفة الغربية مش قطاع غزة.
1: قطاع غزة الآن تفوق 88% إلى 92%. دعني أعطيك رقم في غاية الأهمية. الآن الجميع يتحدث عن موسم قطف الزيتون. جيد. طيب هل تعلم أن موسم قطف الزيتون يعمل به ما لا يقل عن 100,000 مواطن ومواطنة فلسطينية؟ اليوم انت ممنوع تروح تقطف قطف الزيتون، مش ضفت هيك لطابور البطالة اضافة جديدة؟ طيب معلومة ثانية، الجامعات الفلسطينية بتخرج ما لا يقل عن 46,000 خريج بشكل سنوي. هدول الخريجين وين فرص العمل؟ بدك تحكي عن القطاع الخاص؟ القطاع الخاص اليوم ما يعرف به المجتمع الفلسطيني انه قطاع عائلي،
0: قدرته على استيعاب هاي الكفاءات محدودة جدا.
1: هو يستطيع أكثر من ذلك، ولكن هل البيئة الاقتصادية والسياسية تسمح له بذلك؟
0: لا، عدم اليقين بيأثر كتير طبعا.
1: بالتأكيد اليوم انت أخي هانس بتحكي عن لا يقل عن 142 منشأة ومشروع صغير ومتوسط. اليوم الآلاف من المنشآت الصغيرة أقفلت. يعني إذا بدنا نتحدث عن حل قضية البطالة، لو أن دقق معي أشي هانس، لو أن الظروف السياسية موائمة، 142,000 مشروع ومنشأة في ظل استقرار سياسي وفي ظل استقرار اقتصادي كفيلة بأن تستوعب ويستوعب كل مشروع صغير أو متوسط موظف.
0: صحيح.
1: أنت استطعت استيعاب ما لا يقل عن 142,000 عاطل عن العمل، ولكن هل البيئة مشجعة لهذه الاستثمارات؟
0: للأسف لا.
1: بكل أسف الظروف بتقديري تتجه نحو الأسوأ اقتصاديا.
0: للأسف دكتور ثابت أبو الروس، بدنا نشكرك أنك كنت معنا، وما بدنا ندخل لضيق الوقت بينه نتحدث أنه شو ممكن يصير أكتر لو تفاقمت الصدمات المناخية مثلا، اضطرابات الإمداد أكتر، أي تصعيد ممكن يكون وشيك، فالضغوط راح تزيد وتكون أخطر. ولكن رح نشكرك ونقول لك يعطيك ألف عافية على توضيح الصورة، مع أنها مش مبشرة بالخير.
1: تحياتي لك، تحياتي أخي هانس.
0: أهلا بك، يعطيك ألف عافية. فعلا الصورة لا تبشر بمستقبل زاهر للشرق الأوسط طالما ما في أفق لحلول سياسية ولا خفض التوترات، واللي ممكن يتحسن برضه من ترفع من الأمن الغذائي والمائي والطاقي للطاقة. المنطقة نفسها بتضلها قايد هاي التوترات ورهيني لهي التوترات، وكله بيأثر بالآخر على كل شيء، تضخم، موازنة، استهلاك، الاستقرار الاجتماعي والسياسي، غلاء المعيشة إلى آخره.

بهيك منوصل لنهاية هذا العدد من البرنامج الاقتصادي أعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لفريق العمل خليل حداد، إيهاب عويس، أسيل كبهة. أطيب الأمنيات من إذاعة الشمس، إدارة وطاقم، ومني أنا هنس شقور. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وآمنة وموسم زيتون موفق ومبارك. دمتم بكل الخير وإلى اللقاء.

0: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة. تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صف كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
1: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24.90 شيكل، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22.90 شيكل، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24.90 شيكل، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149.90 شيكل، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89.90 شيكل فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا بأسعار بدون منافس. رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
0: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة. تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صف كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف 3 أشخاص قال إنهم ينتمون إلى حركتي حماس والقوات المسلحة الشعبية في غارات جوية استهدفت مناطق في قطاع غزة أمس الخميس. وقال الجيش إن القتلهم حسام أبو العطا ومجد الأيوبي في مدينة غزة ومحمد عجة في منطقة الفرقان، مدعيا أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قواته ويعملون على إعادة بناء قدرات التنظيمات في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار على حد ما جاء في بيان الجيش. وأكد الجيش أن قواته ستواصل عملياتها في المنطقة بزعم إحباط أي تهديد مباشر لها. وفي السياق، أعلنت مصادر طبية في غزة عن ارتقاء 8 أشخاص بينهم طفل وامرأتان وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء نيران وغارات للجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ أمس الخميس. أفادت وكالة رويترز بأن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أبلغ فرنسا بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كانت مقررة في 28 من شهر نوفمبر المقبل لعدة أشهر بسبب تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وبحسب الوكالة، أوضح الشيخ أن الظروف الراهنة لا تسمح بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في ظل التحديات السياسية والأمنية دون الإعلان عن موعد بديل لإجرائها حتى الآن. في الضفة الغربية، قال رئيس مجلس قرية بدير بزيع غرب رام الله إن مزارعين فلسطينيين غادروا أراضيهم في القرية بعد إعلان السلطات الإسرائيلية المنطقة عسكرية مغلقة. وأضاف الرئيس أن مساحة الأراضي التي صادرها الجيش الإسرائيلي تبلغ نحو 3000 دنم، وأشار إلى أنه تعرض للضرب على

0: ضد مستوطنين كما اعتدوا على مزارعين ومتضامنين أجانب، ما أسفر عن إصابة متضامنة بجروح. وذكر الرئيس أن المستوطنين سرقوا ثمار الزيتون بعد قطفها من قبل مزارعين فلسطينيين، داعيا سكان القرية وأبنائها الموجودين خارجها إلى التجمع لحماية أراضيهم والتصدي لمحاولات منعهم من الوصول إليها. بقاء في ملف الضفة الغربية، أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة مسنة في الثمانين من عمرها بجروح متوسطة جراء مهاجمتها من كلب أطلقه مستوطنون تجاه قاطفي الزيتون في قرية بيرين شرق الخليل. وذكرت مصادر محلية أن الكلب نهش الجزء الأعلى من فخذها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي قرية يبرود شرق رام الله، حاصر مستوطنون مركبة مواطن وسط الشارع الرئيسي في القرية واعتدوا عليه وعلى طفله بالضرب قبل أن يقوموا بسرقة مركبته. وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت الطريق بين قريتي دير شرف والنقورة غرب نابلس وهاجمت المزارعين خلال قطفهم ثمار الزيتون هناك وأجبرتهم على مغادرة أرضهم وعدم العودة لقطف الزيتون. إلى ذلك، سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 19 اعتداء نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ صباح اليوم. شملت مهاجمة قاطفي الزيتون وإحراق الأشجار وسرقة المحاصيل والمواشي والاعتداء على المواطنين ومركباتهم. وأوضحت الهيئة أن الاعتداءات شملت إحراق مركبة خلال هجوم على المزارعين في قرية تل واقتلاع أكثر من 50 شجرة زيتون في بلدة قسرة. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب فلسطيني في العشرينيات من عمره من بلدة غرب الخليل للاشتباه في التحريض على الإرهاب وتمجيد هجوم 7 أكتوبر عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت الشرطة أن المشتبه به نشر مقطع فيديو تضمن عبارات تمجد الهجوم مشيرة إلى نقله إلى مركز شرطة الخليل للتحقيق معه ثم احتجازه. وأضافت أنها تواصل ملاحقة أشخاص تشتبه في تورطهم بالتحريض على الإرهاب عبر الإنترنت. أعلنت الشرطة عن ضبط مخزن للأسلحة والذخيرة غير القانونية في حي الهدار بمدينة حيفا خلال عملية نفذتها أمس وأسفرت عن اعتقال 3 مشتبه بهم من سكان المدينة. وقالت الشرطة أن المضبوطات شملت مسدسات وبنادق صيد ومسدسات على شكل أقلام وقنبلة شظايا وذخيرة حية ومخازن ذخيرة إضافة إلى أجزاء أخرى من الأسلحة. وأضافت أن المعتقلين نقلوا للتحقيق مشيرة إلى أنها تعتزم طلب تمديد اعتقالهم أمام المحكمة في إطار التحقيق في حيازة الأسلحة غير القانونية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تسود أجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار مع درجات حرارة أعلى من معدلها العام بنحو 2 درجة مئوية. في القدس والجليل الأعلى 28 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 32، في الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، في النقب 28، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعتم أوقاتا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم إلى طاولة الجمعة لهذا اليوم. أولا أرحب بضيفتي الأولى دكتورة هالة خوري، محاضرة في القانون الدولي، يعني مختصة في القانون والقانون الدولي بشكل خاص، وأيضا محاضرة في البلاد، وهذا طبعا مقدمة لموضوعنا لهذا اليوم واللي هي قضية المحاضر في جامعة بار إيلان. أول شيء أهلا وسهلا فيك دكتورة هالة، يعني يا ريت لو كان عندنا موضوع أفضل من هذا الموضوع، ولكن للأسف يعني علينا أن نقف يعني عليه ونفهم بقية تفاصيله.
1: بس مقبول هالة خوري بشرط بدنا نكون
0: صح، طب شرط لازم التمثيل يكون طيب تمام 100%. إذن مستمعينا مستمعاتنا، بالخط الطبعي كتب شحر نافو بروفيسور للرياضيات في جامعة بار إيلان ترانسفير أطروحة مفصلة وموسعة لخطة تهجير تعتمد على ارتكاب مجازر فينا نحن المواطنين العرب. الرجل يكتب وينظر ويخطط ويشرع بالتنفيذ، يذهب إلى طلابه يدرسهم ومنهم عرب، وهو في خضم التخطيط لعمل إرهابي قد يستهدفهم. وسائل الإعلام العبرية بعد أن قلصت وقزمت من حضور الخبر تستعمل مصطلحات أن هذا العمل حريق أي الشاذ. إذن بعد اللي مرقناه من إحساس الصدمة حول هذه القضية، إلى أي مدى يعتبر هذا شاذ مع وجود أنماط فاشية متفشية في المجتمع الإسرائيلي في آخر سنوات؟ كيف نحلل تعامل قوات الأمن والشرطة مع هذا الإرهابي؟ كيف نحلل التناول الإعلامي؟ والأهم الأهم، ما مصير علاقة الطالب العربي والمحاضر العربي مع جامعات ينمو داخلها هكذا نوع من الإرهاب؟ كما قلنا طبعا معنا دكتورة هالة خوري بشارات المختصة في القانون الدولي والمحاضرة، أيضا سيكون معنا الطالب محمد رمضان من جامعة بار إيلان ولجنة الطلاب العرب، وعبر الهاتف ستكون معنا دكتورة وردي سعدة محاضرة تعرضت للملاحقة. إذن إليك في الاستوديو دكتورة هالة، يعني أولا كيف أنت قرأتي، يعني قديش كان صدمة، كيف بتحللي كلمة شاذ وحريق هاي اللي هني بيحكوا عنها في الإعلام العبري من ناحيتك؟
1: الصراحة مقبولة، أنا لم أتفاجأ أبدا بهذه القصة. في عنصر مفاجأة إنه يعني هول وهول الخطة اللي هو نفذها، ونحن نتحدث عن 12 خلية و72 شخص اللي هو بده يجندهن، يعني خطة مدروسة بسنوات. هو يبحث ويذهب إلى الأماكن ويزور طوبة زنجري، يعني نحن لا نتحدث فقط عن من ناحية جنائية قانونية، يعني نحن نتحدث هون عن تخطيط، ولكن ليس أيضا تخطيط
0: مش أحلام لا مش فانتازيا لا مش
1: وسنوات. أين عمليا جهاز الأمن العام؟ يعني في السابق إسرائيل عولت، يعني الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كان دائما مهم إلها قضية حتى الإرهاب اليهودي، لأنه هذا يعني جدا يمس في الحساسية
0: سمعتهن
1: في الدولة الليبرالية الديمقراطية، وأيضا في الأجواء لأن هذا ممكن أن يثير أجواء، ولكن نحن في حقبة تاريخية أخرى، نحن في مختلفة تمام الاختلاف، ونحن نشهد ذلك في عدة مجالات وعلى جميع الأصعدة، وإن تحدثنا في الأكاديمية يعني حتى محاضرين وحتى طلاب، يعني تحديد الحرية الأكاديمية نحن نشهدها.
0: يعني صار لك، خلينا هيك بلش يعني نأخذ الخبر بحد ذاته، أولا صار لك مثلا محادثات مع محاضرين آخرين مثلا يهود اللي مش بالضرورة خلينا نقول محسوبين على تيار الأنتي صهيوني أو اليسار الراديكالي، كيف يعني العاديين يعني

0: يعني كيف بتفكري انه هن استقبلوا هيك نوع خبر؟
1: شوفي انا بدي اقول لك انه انا كمان بمنصبي انا عميدة كلية حقوق.
0: أيوة.
1: انا مش بس محاضرة. انا مديرة الكلية. فانا بشكل طبيعي يعني بحكوا معاي المحاضرين وانا بحكي مع المحاضرين. اليوم حتى قبل ما اني اصل الاذاعة حكيت مع زميلي الي اللي هي محاضرة يهودية وعم بقولها يعني شفت بتقولي هي بتقولي شفتي وانا بعدها يعني طبيعية جدا يعني الليبرالية صهيونية ولا كنت بتعرف اللي بعدهن عاديين وطبيعيين. فكتير كتير الموضوع يعني أزعجها بتقولي بس أنا مش مستغربة هي بتقول يعني بتقولي أنا مش مستغربة ولكن لم ما حصل لي إنه يعني حد تحدثت مع آخرين على هذا الموضوع فبعدني ما ولكن أنا بأكد لك إنه الجواب رح يكون إنه هذا زي ما أنت قلتي حالي جدا استثنائية وإنه هذا الحدث هذا أو هذا الشخص إنه كيف صار
0: إنه هذا مجنون
1: طبعا
0: شاذ استثنائي
1: نعم نعم نعم زي دائما اللي يعني أي إشي بنشهده
0: إحنا موجودين في تصعيد مستمر في موضوع الطلاب والجامعات قضية يعني زي ما أنت قلت يعني قضية حرية القمع حرية التفكير حرية التعبير حرية التنظيم يعني كل قضية التهديد أو الحالي المحتقني ضد الطلاب العرب من الأساس وكأنه إحنا اليوم صرنا نحس إنه في محلات مستهدفة الطلاب الأطباء شفرية البساط اللي إلى آخره
1: فنانين
0: يعني كل طبعا
1: كل وين في تعبير وين في كل أصعدة مقبولة في كل أصعدة يعني نحن نتحدث منذ هبة الكرامة حتى قبل 17 إحنا شهدنا بلشنا نشهد هجمة على حرية التعبير عند الفلسطينيين في الداخل الأكثر طبعا اللي وصل لدرجات من اللي يعني الشكل الملاحقة عمليا هي بعد 17 بعد أحداث 17 وكيف الجامعات الإسرائيلية وأغلب الكليات عمليا كان في زي حملة لملاحقة الطلاب العرب كل من يعبر كل من يستاء من أحداث غزة كل من عمليا بيعبر عن شعور التضامن مع الشعب الفلسطيني هو عمليا ممنوع أي إشي بخصوص غزة ممنوع طبعا نحن لا نتحدث عن الشغلات الجنائية اللي هي تأييد كفاح مسلح ضد دولة إسرائيل هذا جنائي
0: لا لا لا نحكي بس مجرد يعني أنك تعبر عن هوية
1: تعبير رأي سياسي في عمليا تضييق لحرية التعبير ونحن شهدنا أنه الجامعات بلشت في حملات لجان تأديبية ضد عشرات الطلاب يعني تقدموا لوائح تأديبية وفي طلاب أبعدوا عن الجامعات نحن رأينا هذا الشيء أبعدوا
0: وكان في خسروا هذا اللقب كمان.
1: طبعا خسروا والإشي اللي كان مثير يعني الواحد الاهتمام في هذا الموضوع أنه نحن شهدنا أنا بحكيك لأني أنا موجودة في داخل الأكاديمية في داخل الجامعة نعم نحن شهدنا الهجوم على الطلاب العرب سنحكي عن المحاضرين الهجوم عن الطلاب العرب ولكن في نفس الوقت نحن رأينا أنه كان في السوشيال ميديا وحتى في الدروس نفسها أنا بحكيك في الزوم يعني فترة الحرب انتقل التعليم مش دائما كان في وجاهة كان في بالزوم فنحن كنا نرى حتى في قلب الدروس الطلاب اليهود بكتبوا بقلب الشات تبع الدرس انه كهانة كان معاه حق او انه وانت كيف تحكي انه في احتلال وبتحكي على الجيش الإسرائيلي يعني اي انسان حتى في الدرس قانون الدولي اللي ينتقد الجيش الإسرائيلي يعني أنت عم بترتكب الجريمة الفضعاء فكان هون مهم يعني
0: قدس الأقداس أخلاقيات الجيش
1: نعم
0: الإسرائيلي
1: نعم فأنا بقولك واجهت الإشي بشكل شخصي وأنا كتير كان مهم إلي أنه أوصل للإدارة أنه بسرش أنتوا إذا في تأديب لجان تأديبية ضد الطلاب العرب على تحديد حرياتهم فكمان الدعوة والكراهية للطلاب العرب من قبل طلاب اليهود هذا شيء خط أحمر
0: وجود طلاب يهود يراقبون طلاب عرب يسجدون
1: نعم يعني إشي في السوشيال ميديا يعني
0: إشي أشبه بالاستخبارات الفاشية
1: بالضبط هيك ملاحقة تضييق الحرية فيش فكر سياسي ممنوع تعبر ممنوع يعني أنت النظرة إلنا وهذا اللي إذا بدنا نيجي نستطلع عليك بكل الأصعدة احنا فلسطينيين هاي القومية بس انتو مواطنين اسرائيل فيش انتو مش فلسطينيين انتو اسا كل

0: قولوا لنا انت لا فلسطيني ولا مواطن اسرائيلي
1: بالضبط. احنا لا هون لا من هون ولا من هون. بدك تتنصل من اي دعم اي يعني حتى كيانك انت بدك تتنصل منه. ممنوع ممنوع. انت مش عربي فلسطيني, انت موجوده بهاي الدوله ارهاب. ارهاب فكري, ارهاب. واحنا هذا شعرناه كلنا.
0: نعم.
1: شعرناه بالذات بعد 7/10 بشكل كتير.
0: نعم يعني أنا سنأتي إلى ذلك بأكثر توسع. طبعا سنخرج لفاصل إعلاني ومن ثم أيضا نستقبل, سنكون بلقاء مع بقية ضيوفنا. فإذا مستمعين مستمعاتنا خليكم معنا, طاولة الجمعة مستمرة معاكم بهذا الموضوع الصعب اللي طبعا تم الكشف عنه هذا الأسبوع. بروفيسور للرياضيات إرهابي يخطط لقتل أو ارتكاب مجازر رهيبي بالمواطنين العرب. بنتابع هذا الموضوع من بعد الفاصل الإعلاني.

0: إذا هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
1: مجمع سيفن طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات، فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس، جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في سيفن طمرة.
2: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
3: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90. شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90. سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10. خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414. خاضع لشروط الحملة.
4: معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز، باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا.

عدنا إليكم مستمعينا مستمعاتنا إلى طاولة الجمعة، وهذا الحديث حول قضية قاسية جدا جدا، قضية الإرهاب. يعني خلينا نقول الإرهاب ضد المواطنين العرب اللي وصل إلى قمة جديدة، يعني لا نعرف إذا هي الأكبر ولا الأخيرة أصلا. نكون متفائلين إذا فكرناها يعني هي حالة شاذة، ولكن لا، لسنا متفائلين. ففي هذا الموضوع كما قلنا قضية البروفيسور المحاضر في جامعة بار إيلان وتخطيطه لارتكاب مجازر وأعمال إجرامية خطيرة جدا ضدنا كمواطنين عرب، وذلك بهدف

0: بهدف تهجيرنا أو التأدية أن يؤدي إلى عملية تهجير. يعني الإنسان هذا ما كان فقط هيك بده يطلع انتقام معين، إنما لا، عنده منهج سياسي وخطة كاملة، وهذا هو اسمه الإرهاب. يعني عمليا لما أنت بتكون عارف أنت عم تعمل القتل والتدمير لأي هدف، يعني هاي هو أصلا التمييز بالنسبة لما يسمى الإرهاب. معنا في الاستوديو طبعا رحبنا سابقا بالدكتورة هالة خوري بشارات، المحاضرة والمختصة في القانون الدولي، والآن معنا على الخط الهاتفي دكتورة وردي سعدة، محاضرة سابقا في كلية أحفا، واللي في بداية عمليا الحرب 7 أكتوبر تعرضت لملاحقة بسبب يعني ربما تصريحات بسيطة أو أمور فهمت غلط. يعني سلامات، كيف الحال دكتورة وردي؟
1: يا هلا، أهلين.
0: يعني أول شيء، هل أنا عبرت عن القضية تبعتك بشكل جيد، ولا أنت بدك تصيغي لي إياها كمان عشان اللي ناسي يتذكر إيش صار؟ إذا أنت مثلا تذكرينا الأشياء اللي صارت معك.
1: إذا أنا أولا كنت محاضرة في كلية كي 28 سنة.
0: أيوة.
1: وأنا نشطة اجتماعية وسياسية وبأكثر من 28 منظمة محلية وعالمية من أجل السلام، وحتى أخذت عن طريق منظمة بجنوب كوريا قبل الحرب بثلاث أسابيع سفيرة السلام في الشرق الأوسط. بعد ما طبعا هني تابعوا كل أعمالي ونقاشاتي، وطبعا اللقاءات اللي كنت أعملها عبر الزوم أو حتى في لقاءات في حول العالم، واعطوني
0: يعني
1: هذا.
0: انت موجودة بهذا المجال، المجتمع المشترك، السلام، يعني لقاءات مشتركة بشكل دائم، واللي تم ملاحقتك عمليا ب7 أكتوبر، ومن ثم قضية كبيرة مع الكلية، فصل، تهديد، يعني هذا انت اللي صار معك بشكل شخصي. اليوم لما بتسمعي اللي صار أو قضية هذا البروفيسور بجامعة بار إيلان، يعني أول شيء هيك المدخل تبعك للتفكير، الزاوية اللي بتروحي عليها أنت وين غير عن الناس؟ يمكن
1: أنا بسأل دائما أنه ليش المحل اللي بيكون فيه اليهودي ويحكي فيه زي ما حكت الأخت الدكتورة هالة أو غيرها كمان اللي بيحكوا عن المحل الموجود فيه اليهودي، لما بيصرح، لما بيقول الموت للعرب، لما بيقول لتحرق كراكم، لما بتظاهر والشرطة يعني بأقوال
0: بمناسبة دينية قالوها قبل كم من يوم.
1: طبعا والشرطة بتحميهن، وهذا على كل وسائل الإعلام، حتى الكنيسة، يعني موجود تقارير عن الكنيسة عن كم من ملف تقريبا من سنة 2024 لحد اليوم، يعني بقدر أقول لك حوالي 2000 ملف فتح، اللي فيهن 1930 انتهت معالجته لأنه ما فيهش إشي، و493 سكروه قبل بدء التحقيق، يعني وصفر تقريبا، تقدر تقولي صفر تعامل، يعني تقريبا هن 98 اللي عوقبوا عمليا، انا واحده منهن بس مش عن طريق الشرطه.
0: يعني
1: انا
0: عمليا هذا يفضح ازدواجيه المعايير والموازين بالاكاديميا، يعني القانون المفروض يكون في مساواه قدام القانون، ولكن لا، هنا في اختراعات واكتشافات عندما يكون الانسان عربي. طيب انت
1: ما هو هذا اللي بقوله انا، انه ليش انه هو بكون اليهودي بمحل راحه لما يحكي عن هاي الاشياء، بينما إحنا لما ننتقد وبإطار القانون إحنا ما منحرد. يعني أنا شخصيا أنا انتقدت الجيش، جابوا إلي أشياء اللي حكيتها قبل 7 أكتوبر، اللي حتى أنا عملت مشاركة لانتقادات عن طريق يهود للجيش، لأنه أنا ما بعرف هاي الأشياء، هن بيعرفوها، أنا بس مجرد شاركت على وأنطيت رأيي فيها. ومع هذا أنا عقبت أنه أنا أحرض ضد الدولة أو ضد كذا، مع أنه ولا كلمة تحريض ولا كلمة فيها أنه أنا بنادي بالعنف. بالعكس، أنا لما عقبت قبل ما يكتشفوا المقالات اللي قبل 7 أكتوبر على أنه كنت أقول أن أوقفوا الحرب.
0: يعني عمليا انه يعني انت ناشطه للسلام، مجتمع مشترك، علاقات سويه بين العرب واليهود، انت محاضره 28 سنه، وتم معاملتك هاي لانه انت مع انه لجم عمليا القتل وسفك الدماء. والجهة هون بنحكي عن حالة إنسان موجود في خضام بقلب الجامعات اللي

0: من الوحيدين اللي كمان اتشكيت عليهم. يعني انا مثلا وكمان انا لم اسجن لان بالشانس كنت بريت البلاد، والا كانوا حبسوني
1: لو
0: زي
1: كنت هنا
0: بلال ابو امنه.
1: كان عملوا لك كمان اللي شو اسمه. طيب يا جماعه الخير، انا
0: يعني
1: بدي
0: نادرة.
1: ابلش اقول لكم، احنا يعني تعلمنا انه هذول الفلانيليت هاي اللي علوي على الوجه اليوم اصبحت شرف للناس، يعني الابرياء اللي عملوها فيهن وعملوا واللي راحوا وعملوا هذا القمع اتجاههن. فبكل الاحوال يعني دكتوره وردي، يعني زي انه رح تضلها تعطينا قصتك، وكمان القصص اللي نكتشفها كتير كتير يعني حالات للمقارنه او للفضح والكشف. يعني على ما يبدو انه يعني في موقع لهي القضيه، مش بس هي لإلك إنما أيضا لمقارنة كل هذا النظام والجهاز أو الوقوف على عدم، يعني على عدم المساواة أو على كل هذا التمييز اللي موجود. دكتورة وردي شكرا جزيلا لإلك، سنتابع مع ضيوفنا.
0: شكرا.
1: سلامات سلامات وبالتوفيق.
0: شكرا لك.
1: إذن بنرجع على الاستوديو تبعنا، ويعني أهلا فيك المحامي والمحاضر، يعني طالب الدكتوراه في العلوم السياسية إبراهيم هندي. يعني أنت كمان يعني موجود معنا بالنقاش الانتخابيات اللي راح يكون من بعد هذه الساعة بمجال القانون، ومعلق معنا. فإحنا يعني بنستقبلك بهاي الساعة، كنا نستقبلك بالساعة القادمة، ولكن أردنا أيضا أن تساعدنا في التحليل في هذا البرنامج. لو هيك بدي احول لك اي ايضا لك السؤال، انت يعني اول نظره لك كانت على هاي القضيه ايش كان ممكن يكون اول تعليق لك؟
2: بدي افاجئ واقول احكي انه بصراحه انا بعرف المحامين اللي بيمثلوه للبروفيسور.
1: ايوه
2: انا عرفت بالقصه قبل ما تنشر، قبل ما يكون هاي باللحظه اللي توقف البروفيسور، لانه كان في
1: عندك اكثر معلومات مثلا عن حيثيه طريقه الاعتقال، طريقه الكشف، مش بالضروره انه هون
2: الاول كان في تحقيق،
1: مش انه الشباك متنبه و...
2: لا بالاول كان في يعني تحقيق اللي هو تحقيق سري، مش عارف بالضبط كيف وصلت المعلومات، بس كان في بالعبره بيقولوا له ميدعم مدعيني، انه كان في معلومات وصلوا له الشباك حققوا معه من أول الإجراء لحد هاي النقطة اللي إحنا موجودين فيها. في أدلة إثباتات إنه يمكن هو مختل عقليا، وبقدر أوقف مش أفاجئ لأنه أنا سمعت شو حكيته بالأول. إنه
1: قد يكون بتقول إنه هقول لك شو، إحنا نكون الجانب
2: مقبول يعطيني
1: اللي بيقبل، يعني
2: في
1: إذا الدكتور بيقول
2: في أمور اللي بتطلع من قلب الملف اللي برضو القاضي اللي بإجراء الاعتقال نفسه قالت حكت، يعني كتبت انه في انطباع انه الشخص بده فحص نفسي عشان ينشوف
1: جدي
2: بالضبط شو اللي عم بيصير. هو اللي مصر انه ما بده، المتهم هو حاليا المتهم،
1: هو يصر
2: انه هو عاقل، وهو بده، وهو مش بس انه بده، هو بطلب من المحكمة بقلب الجلسة انه انا مستعد اعترف بشو ما بدكو، بس جيبوا لي صحفي او يعني بني ادم احكي معه عشان اطرح امامه كل شيء عندي احكي له، وبعدين اعملوا فيه شو ما بدكم. فالملف من ناحيه قانونيه
1: دكتوره، انتوا المحامين عندكم
3: اساله
2: الملف من ناحيه قانونيه بشكل كثير
1: يعني
2: مش كثير صعب، الملف من ناحيه قانونيه مش كثير صعب.
3: بس الجامعه يعني ولا حدا شكى من الطلاب من انه حتى لو فرضنا انه اسا الادعاء او يتم الفحص، هذا بده فحص ولازم بسيكياتر اللي هو مركب اللي مسؤول هو اللي بيحدد للمحكمة ولا المحامي. السؤال هل كان في مثلا شكاوى عنه،
2: كان
3: في تصرفاته غريبة، يعني شيء اللي هو عمليا تعرف اللي بفرجينا من ناحية إثبات إنه لا هذا الإنسان مش من اليوم هو بطاخ اختل عقله، بيكون في هل كان في الجامعة واعي؟
2: بدي أحكي من اللي أنا بعرفه، أنا بعرفه من كمان برضو سمعت من طلاب، جزء من طلاب يعني كانوا على الراديو هون طلعوا هاي، إنه فترات طويلة معروف إنه البني آدم هو يعني هو ساكن لحاله، هو يعني ما بيمارس علاقات، ما بيطلع يعني، ف مش عارف إذا هاي أدلة لأنه
3: بيعلم.
2: أنا مش مختص بيعلم، وبيقولوا كمان عليه كمحاضر، هو محاضر منيح كمحاضر. هل كان في رموز أو شغلات اللي بتدل من هاي، من تجربتي كمحامي كجزء من الملفات اللي في عندي ناس اللي كان بالآخر يعني طلعت إنه في عندها مشاكل نفسية، مجبور يكون في إشي، في إشي اللي بيبين عليه.
1: طيب يعني أنا أتوقع قبل ما يكون في ادعاء على إنه هو عنده شيء نفسي، إلا ما يكون المجتمع الإسرائيلي تعامل معه إنه حالة نفسية من الأول، سموه شاذ من الأول، سموه حريق من الأول، سموه أشياء، حتى كلمة إرهابي مش عم نستمع يعني

0: أنا اثنين بتوقع بيوم اللي كان فيه كشف الخبر كان أقل من 30 ثانية في نشرة الأخبار. يعني هذا هو مدى التسامح اللي موجود بالمجتمع الإسرائيلي. فهل يعني هاي هي البيئة اللي هو موجود فيها بغض النظر عن الحيثيات اللي خلينا نقول تفاصيل تفصيلية في هاي الحالة؟ يعني طبعا حالة من هالزي هي مش حالة جنائية، احنا هنا بنحكي عن ملف أمني وسياسي، يعني هاي الأبعاد الأكثر يمكن مهمة.
1: أولا مش عم بفاجئ حدا، بس أقول إنه الصحافي الإسرائيلي مجندي، فإنه يعني بيقولوا عنه حريق، إشي شاذ، إشي غريب، هاي الكلمات اللي بتستعملوها. بس إذا بنفرق شوي بنشوف القانون، شفتوا لائحة الاتهام؟ لأن لائحة الاتهام يعني موجودة معي، لائحة الاتهام تنسب له مخالفات ترور إرهاب وعدة مخالفات، يعني مش واحدة ومش تنتين.
0: لا على فكرة هي حسب هي يعني بالتفصيل، يعني حسب
1: التنتين في عدة مخالفات، لأن مخالفات إرهاب من ناحية قانونية. حاليا بدنا نشوف إذا بدنا بالآخر يعني إذا يكون هو بقسم اللي حاليا قسم الاعتقال حتى إشعار آخر. لأنه هذا
0: بس إذا بنبعد عن القضية الجنائية نحن نرجع للسياق.
1: القضية أكثر من جنائية، مقبولة هي أصعب.
0: السياق الأكاديمي بنحكي عن السياق السياسي الفاشل اللي احنا اليوم كمان عايشين فيه، وبنحكي عن ملاحقة المحاضرين العرب، الطلاب العرب، وجود العرب في كل مكان اللي ممكن كذا. فانه هنا يعني مجنون ولا مش مجنون، وقعت الطامة في هنا قضية ليست بقليلة اللي موجودة بالأكاديمية الإسرائيلية. كنت عم بقول للدكتورة هالة بالفرصة عن حالة يمكن اليوم إسا يستغربوا فيها كتير كتير ناس، وبعده هذا المكتوب موجود عندي من سنة بفكر يعني بوقت مجزرة الخليل، لما بارخ جولدشتاين عمل المجزرة هاي المروعة في الخليل. كنت طالبة بكلية العلوم العمل الاجتماعي بالجامعة العبرية، العميد بعث لكل طالب عربي فينا رسالة على البيت تعبر عن يعني عمليا يعني مش استياءه، يعني يعبر عن تضامنه أسفه على أنه إنسان يهودي ارتكب مثل هيك إجرام ضد ناس يصلون أبرياء إلى آخره. هاي كانت مبادرة من العميد انه وبدون ما نطلب، ولا كان إلنا احنا يعني ما كناش بالخليل، كنا موجودين بالقدس بالجامعة العبرية زينا زي كل الطلاب، ولكن قرر يبعث لنا رسالة يعبر عن شعوره لكي لا نعتقد انه هو كيهودي او الجامعة موافقة. يعني تخيل الفرق قبل 30 سنة.
1: نفس الجامعة هي اللي لاحقت بروفيسور نادر
0: كبركيان. نعم.
1: وإنه يعني الإشي المضحك بهاي المسألة بمسألة بروفيسور نادرة إنه هي اعتقلت على عكس المحاضرة اللي كانت معنا حاليا وردي، وصار يسألوها برضو على مقالات قديمة، وصار يسألوها شغلات اللي هي علمية، وشو يعني أنتولوجيا وشو يعني أبيستمولوجيا، يعني برضو اللي بحققوا معها مش عارفين مش فاهمين شو هي كاتبة
0: المصطلحات اللي كتبتها،
1: فإنه يعني بحققوا مع بهاي الهاية. احنا بفترة اخرى يعني فترة اخرى
0: رأيك انت ايضا يعني دكتورة هالة بقضية هذا
2: ايه؟ اول شيء بدي اقول لكم انه يجب ان لا ننسى قضية محمد ابو خضير القاصر الفلسطيني من شرق القدس. نعم، لما كان في لما خطفوه وحرقوه عايش، اول ادعاء العملين الدفاعي كان انه اللي ادار العملية مختل عقليا. انتوا ناس يعني
1: لا
2: يجب ان لا
1: ننسى.
2: نعم دائما لما في عمليا
0: اليهودي مش ارهابي، اليهودي هذا مجنون، العربي ارهابي.
2: نعم تطرفي، ولكن انا بدي اقول لكم الاجواء العامه يجب ان لا ننسى. يعني لما نحكي على التحريض، انتوا شو بتحكوا تحريض؟ نحن نتحدث عن 3 سنوات منذ 7 من اكتوبر اللي حدث فيه كمان مجازر رهيبه، ولكن الحرب على غزه في كل هذه الفتره. يعني يجب ان ناخذ الموضوع في سياق العام.
0: قديش في جرائم تم كنسها تحت
2: السياق. هيك عم نتحدث عن القيادات السياسيين اللي بحردوا على جرائم دوليه فظيعه، وشو بتعمل مستشار القضائية في الموضوع؟ بتسكر الملف. شو السبب؟ لا يوجد أي اهتمام للناس. إن انترس سيبوري فيش أي يعني
0: مصلحة
2: يعني شوفي لوين؟ لما محكمة دولية بتقول لك لدولة إسرائيل حققوا مع التحريض للإبادة وتحريض لجرائم دولية. شو بعملوا؟ بسكروا الملف. هذا بقولك إذا القيادات والمسؤولين والجهاز القضائي والقانوني اللي هو عمليا مجند في وضع تاني، فكيف أنت يعني كم بالحري بالضبط لازم نأخذ
0: من الجمهور
2: بالضبط إيش بدك من الجمهور؟ يعني التحريض والأجواء الفاشية نحن نصعدها في نشهدها في كل الأصعدة ونلمسها، الأطباء يلمسونها، الفنانين يلمسونها، المحاضرين يلمسونها، المحاميين حتى القضاة العرب
0: نعم.
2: اللي قاعدة في الجهاز القضائي أنا لا أحسدها
0: نعم.
2: لا أحسدها أبدا على الوضعية اللي موجودة، وكمان لا أحسد ناس مثلي محاضرة وعميدة نعم. كلية اللي أنا للجميع، أنا للطلاب اليهود وللطلاب العرب موجودة، وبنفس الوقت أنت بدك تتعاملي مع هاي الأجواء. كتير الأجواء صعبة ونحن في حقبة تاريخية جديدة زي ما قلت لك من قبل.
0: يجب
2: نعم
0: يجب أن نحيط عمليا ما معنى ما يحدث
2: نعم.
0: وما سيحدث أيضا
2: نعم.
0: يعني اسمحوا لي سنذهب لفاصل إعلاني قصير من ثم نعود لمتابعة المحاور الأخيرة بهذا البرنامج. مستمعين مستمعاتنا ابقوا معنا.
3: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
4: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
6: نظاراتك أوبتينايز،
5: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: خيمة التصفيات بجانب بتيلي وأوربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة. الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية. والآن التلفزيونات بتبلش من 299 شيكل، الغسالات بتبلش من 599 شيكل، والناشفات الكبيرة تبدأ من 1300 شيكل بس. وأيضاً لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جداً وبأسعار ممتازة عبر الويز. علامها كل نوع نحف بتشرفونا.
8: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تورا. خاضع لنظام الحملة.
7: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
9: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
7: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيتا شيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
10: مطعم وكافيه كارما، مش بس أكل زاكي، كارما قاعدة بتنعاش ولحظات بتضل بالبال عبر الويز. مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.

0: عدنا إليكم مستمعينا مستمعاتنا لمتابعة طاولة الجمعة، قضية الأسبوع، ذلك المحاضر في جامعة بر إيلان الإرهابي الذي تبين أنه يحضر لعمليات إجرامية ومجازر يعني بالعشرات أو ربما بالمئات ضد المواطنين العرب، عنده خطة وراح على طوبة الزنجرية. حتى طبعا احنا حكينا أنه في هناك خلفيات أخرى لكي يعني خلينا نقول من أجل الاستقامة المهنية، انضم لنا محمد رمضان مع اسم كمان مش حيلا اسم، طالب جامعي في جامعة بر إيلان. منيح على الأقل هيك لحقت تكون معنا قسم، لا تكون هيك بالجيب المحاضرات يا محمد.
1: لا أنا سمعت كل المقابلة على الطريق صراحة.
0: احنا كنا هناك تحكي مش بس
1: طيب
0: أول شيء أهلا وسهلا فيك، يعني بتأخير معين ولكن تنضم لنا يعني بهذا الموضوع.

0: بما انه انت هيك انضمت نبدا معك، يعني انتم كاول شيء شو شاعرين كطلاب عرب اتجاه هاي القضيه؟ هل فاجاتكم؟ شو يعني كمان اجواء الجامعه؟ هل انتم يمكن اسا بعطله؟ هل يعني شو لاحظتوا خلال هاي الفتره؟ وقديش في عندكم قلق معين كمان على نفسكم في هيك اجواء؟ يا محمد،
1: اولا تفاجأنا، ولكن على جانب بدي اقول انه من جهه اخرى الحدث اللي صار هو مرآة لكل إشي عم بيصير من 3 و4 و5 سنين، واللي بيقول إنه هاي نتيجة 7 أكتوبر وأحداث ما بعد 7 أكتوبر، لا أنت على خطأ.
0: هو مبلش من قبل.
1: الملف بيقول إنه هو بلش بشهر 2 2023، يعني فيش أي تبرير. الإنسان بديش أقول محاضر أصلا، لأنه لا يرتقي لمستوى محاضر ولا بروفيسور. الإنسان فاشي عنصري، ويعتاش أيضا قوت يومه هو العنصرية والنظرة الفوقية اتجاه جماهير شعبنا العربي.
0: يعني هل مثلا أنتوا بيناتكم أنتوا الطلاب العرب الآن حاسين في قلق أكبر بعد هاي القضية مثلا، غير اللي كان قبل؟ يعني
1: نحكيش بس على إنسان واحد، إحنا نحكي على بؤرة، نحكي على 72 إنسان، ولا علم لنا إن كان أحدهم في جامعة بار إلان موجود لليوم بتجول. ونضالنا اليوم، نضالنا الطلابي اللي هو جزء من نضال المجتمع العربي كله، بيعطينا الحاجة لأنه نتصرف على أرض الواقع. يعني 72 إنسان احتمال كبير منهم في بار إلان، وهذا بيخلينا مجبورين نقدم على خطوات فعلية باتجاه الجامعة.
0: طب شو زي إيش مثلا؟ وأنا هنا أطلب أيضا مشاركة الحديث معكم، يعني ضيوفنا يعني إبراهيم ودكتورة هالة، شو لازم إحنا نعمل إزاء هذا الشيء؟ يعني قياداتنا تطالب بالتحقيق أكثر، تطالب بأمور معينة، ولكن هل استوفينا كمان؟ يعني خلينا نقول قمة أو سقف الإمكانيات اللي ممكن، ونعرف قديش الوضع صعب، ولكن هل استوفينا مجمل الحركات اللي ممكن نعملها؟
2: لا، لم نستوفي. وأولا تبعا للي آسفة قالوا محمد، أنا بوافق معه. عندما نفكر أنه في 72 شخص اللي هو عمليا اتصل معهم، احنا ما نعرفش اليوم وين وصلوا بالاتفاقات. يعني احنا نتحدث كمان اللي قرأناه بالصحافة، انه حكى مع حتم السلاح الجو، حكى مع ضباط، حكى مع جنود، حكى مع مؤثرين ميديا، يعني مسرته بالسؤال المخابرات العامة جهاز الامن العام، هل حقق مع كل هدول الناس؟ يعني طب اوكي، وإسا هي وقفت
0: ليش بس وصلت اليوم ما دامه حكى مع كل هاي العالم؟
2: نعم، هل في حدا الموضوع، يعني احنا حتى كموضوع قانون جنائي، هل نضجت الفكرة عند ناس تنايا؟ يعني هون كان في مكشوف الشخص على 72
0: على فكرة. انتم بتعرفوا دايما الخطر ايش كمان في هيك قضايا؟ احيانا يمسك الاول، ولكن ما نشر عن تفاصيل تخطيطه الإجرامي، حتى على فكرة بالأشياء الجنائية وحتى بالإجرام المتسلسل، هاي الأمور الغريبة اللي نسمع عنها في العالم، كان هيك أن النشر يؤدي إلى آخر يتبنى.
2: طبعا هو زي قائد زرع فكرة، ومش بس زرع، هو جند ناس، يعني جندن. وانت زي ما قال تفضل محمد، الإشي قبل 7 أكتوبر، يعني الإشي بلش بفبراير بشهر شباط 23، قبل أحداث. يعني شوفي قديش الفكرة، شوفي قديش التحريض والفاشية والكراهية عم تعمل شغلها.
1: ولكن حتى قبل شباط 2023، من تاريخ جامعة بار إلان، وهي جامعة بار إلان عم تكون حاضنة ودفيئة وعم تعطي أرض خصبة لهاي الناس تطلع وتتجول بين الطلاب، قال أمير قاتل يتحكر بيه، نعم، مش صدفي أبدا، مش صدفي إنه نفس القاتل.
0: سؤال، لما طالب عربي بفكر يختار جامعة مثلا، شو بتكون اعتباراته عندما يختار بار إلان؟
1: أولا المشكلة إنه الطالب العربي بشوفش عن جد شو الأيديولوجيا أو شو الجو العام السياسي اللي موجود ببار إلان. يعني بتطلعش والله إنه جامعة الأبيب أكثر ليبرالية، وبرضو عليها علامات سؤال، وإنه جامعة بار إلان على الجهة الأخرى هي جامعة تفتخر وتعتز إنها يمينية متطرفة، وتعرف حالة أصلاً إن جامعة صهيونية. هاي كلها هاي الظروف اللي بتأدي لصعود هاي الناس، مثل قال أمير، مثل شاحر نبو المحاضر القذر الفاشل وقح.
0: يعني إذا أنا بدي أنتقل لإلك إبراهيم، برضو شو بتعتقد إنه بعد في إمكانيات موجودة بحوزتنا، إن كان كقيادة أحزاب، محاضرين، مؤسسات، تعرف شو حقوقيين؟ أنا مثلا شفت ناس اللي راحوا تشكوا للبوليس على التعقيبات على حدث أو قضية هذا المحاضر، اللي شجعوها وعادوا ذكرها بالتعقيبات، فراحوا تشكوا بنفس

0: يعني انه ليش نضلنا احنا موجودين بالطرف هذا المستضعف اللي مسبقا قرر انه لن يحصل على اي شيء مثلا.
1: بحييهن وبتمنى لهن بالنجاح، بس للاسف الشديد مش راح يصير ولا اي شيء مع الموضوع، لكن من ناحيه قانونيه بنقدر انه جسم قانوني، بديش احكي هنا اقول لجنه المتابعه او عداله او ازت الملف على حدا معين، ممكن كقانونيين كحقوقيين نتابع القضيه بتوجهات لنياب العامة للبركليتوت، يعني شو صار مع الملف، شو يعني شو صار مع الملف، يعني انه كان التحقيق خلص بشحر نيفو، شحر نيفو هو البروفيسور اللي تقدم ضده لائحة اتهام، وهذا الاجراء من ناحية قانونية اللي بنقدر نعمله انه نتواجد بالمحاكم، انه نعمل لوبينج، يعني احنا
0: انه يجب ان يكون واضح انه هون في اصحاب قضية، احنا انه وراء القضية
1: صحيح. بس جوابا على السؤال اللي انت حكيتيها، النقطة اللي انت حكيتيها، ممكن احنا يعني نبعت مئات التوجهات، وكل واحد فينا كمحامين برضو انا يعني بحكي عن حالي للنيابة العامة للبركليتوت، انه شو صار مع باقي الناس اللي هو تواصل معهم، في احتمال كتير كبير انه ما يردوا علينا، بس انه يعني اذا احنا من نبعت كتير هاي إلا ما بالآخر أنه يكون في إشي من الموضوع مع الموضوع ممكن التحقيق يكمل. بدي أقول بس نقطة واحدة اللي مجبور أعقب عليها، شو حكى محمد، يعطيك العافية، أقول إشي بالنجاح.
2: شكرا.
1: جامعة بار إيلان هي جامعة اللي هي بتفتخر أنه هي جامعة الصهيونية
2: طبعاً.
1: الدينية
2: طبعاً.
1: يمكن إحنا، وهذا حديث اللي كان بينه وبين يعني من قبل، يمكن إحنا كعرب برضو لازم نفحص من قبل ما نسجل وين منسجل شو المؤسسات، لأنه كمان لا يعقل، بدك تكمل الجملة اللي انت حكيتيها، لا يعقل انه
3: يعني لا يعقل انه طالب عربي يسجل في جامعة اللي هي في ارض محتلة
1: فريق المكان،
4: ولكن اللي حصل في بار إيلان لا يقتصر على بار إيلان،
3: لا واضح واضح
4: هاي سياسة يعني حكومي، هاي سياسة دولة، النزاع الشرعية على الجمهور العربي
1: 100%.
4: لا تقتصر على كم حرم الجامعة لبار إيلان.
3: بس تأكد حكيك انه مؤسسة عدالة، نعم هي اللي بتمثل، هي ماخد الموضوع هذا، لا لا واضح واضح، لا بس اذا مش
4: عدالة عم تشتغل
1: على
3: نعم هن في الصورة، يجب ملاحقة ومتابعة الموضوع والتوجه للادعاء العام وللمستشارة القضائية، ويجب أيضا كمان تدويل الشيء، التوجه إلى المحافل، حتى بقولوا لي محافل دولية، مع أنه دايما أنا شوي باجي
0: معنك القانون الدولي،
3: طبعا القانون الدولي، بس ما هو بدك تعرف وين، نعم في وين محافل دولية تتوجه، هذه هي أدواتنا يا جماعة، إحنا ما بنقدر نتنازل لا عن القانون الدولي وعن المحافل الدولي، نعم حتى لو أنه مرقنا في الفترة العصيب اللي مرقناها واللي عم بيصير واللي صار بغزة، والمحافل الدولية حاليا بشكل يعني محدد لم تسعف القضية، ولكن لا يمكن التنازل في لجان الأمم المتحدة اللي هي مراقبة، لا عمليا التزامات دولة إسرائيل بالمعاهدات الدولية تبعت حقوق الإنسان، إحنا مواطنين هذه الدولة، لما بيكون في هيك موضوع وفيش ملاحقة وفيش محاسبة، ما هو هذا، ما هو شو الإشي اللي سائد هون، عدم المحاسبة، سياسة الإفلات من العقاب، وهذا بتعلق بالفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وكمان فينا
0: إحنا. هو كان يقول بدي أروح أصلح امتحانات، لأنه يعني هو براسه أنه سيفلت من العقاب، أنه له لا يوجد عقاب، يعني حتى بعد ما اكتشف يعني كان موجود بهاي الدهنية.
3: نعم يجب على لجنة المتابعة، اللجنة القطرية للمجالس المحلية، رؤساء، وكمان لكل المؤسسات والمجتمع المدني وكل من يستطيع، نعم التوجه حتى للسفراء، حتى الإعلام العام، يعني إسرائيل في منظمات اللي هي في اقتصاد فيها يجب إعلام، ويجب إعلام الاتحاد الأوروبي، ويجب بتقولوا لي على ماذا نعول، يجب تدويل هذا الشيء، هذه العملية
0: أو يمكن كمان نصل لمرحلة إنه يعني بعرفش يعني في إشي داخلي، يعني إسرائيل وإرهابها الداخلي، يعني لحد ما عملوا قضية المحلكة اليهودية بالشباك اللي بتحكي عن المستوطنين، أخا كان بعد عشرات السنين من الاعتداءات، ومش إنها يعني مفضعة، يعني نحكي عن هاي
3: عامل بوبر ومسجد الأقصى والإلقاء، نعم
1: كان فيها شوية اعتقالات إدارية لإرهابيين يهود.
0: هل تعتقد مثلا إنه بوجود مثلا قيادي مثل زيني، مثل ما انه الشباك تعامل، هل انه ممكن عن جد يكون في مطالبه على انه
1: زيني
0: يعني اسمع يعني انا زي اقولها بالمشرمحة يعني انه يجي الناس يقول لهم يعني اعملوا قسم عندكم ديبارتمنت تلم زبالتكم. يعني
1: زيني فاجأ يمكن اللي عينوا بهذا الأسبوع لما كان في جدال بينه وبين ستروك وحكى لها إنه يعني لازم يكون في أكتر تصريحات ضد اللي عم

0: تصير بتضفي ومش مع، فإجت بعرف شو جاوبته، إجا قالها بس لمعلوماتك العرب الفلسطينيين بيحرقوش بيوت. فهو فاجأ. بوافق إنه لازم يعني ندول المسألة، بعرفش قديش كتير إسرائيل كدولة فارقة معها، بس إنه يعني بعد كم من يوم للانتخابات، يعني إنه هاي أحسن سبب للقائم المشتركي وبرضو القائم يعني العربي
1: الموحدين أحزاب العربيين
0: إنه يعملوا كامبين انتخابات على حساب هذا الإشي. وبنفع الكامبين يكون كتير بسيط حاليا، إشي على الوراء، كمان شوي ممكن يكون إشي على الأرض.
1: لسه مجنون بكرة ببطل بيصير هاي
2: الفكرة من القوائم العربية. أيوة. مش استغلال للموقف، إنما
0: لازم يستغل الموقف،
2: لازم يستغل الموقف.
1: استثمار
2: أكثر من استغلال. يعني إحنا اليوم إحنا لما واجهنا الموقف هذا، أول إنسان إحنا توجهنا له، أول إنسان قانوني ويعطينا شوي شرعية أكبر، بعد ما جمعنا عريضة للطلاب ل 400 توقيع طالب عربي في بار إلان عشان نقدم طلباتنا لإدارة الجامعة بخصوص القضية، مثل طلبنا مثلا حرم جامعي بدون سلاح، طلبنا أيضا في فحص الدفاتر للطلاب العرب اللي صلحت، فحص امتحانات اللي صلحت عند هذا المحاضر. أول إنسان قانوني إحنا توجهنا له،
1: يكون عاملين مجزرة بالعلامات.
2: أول إنسان إحنا توجهنا له كان جعفر فرح، يعني عن صحيح عن مركز مساواة، ولكن كمان الجبهة وكمان التجمع وكمان مركز عدالة، يعني إحنا برضو فوتناهن في القصة عشان لما نروح إحنا على مسار قضائي. ومهم أنوه أن هاي للطلاب العرب وخاصة في بار إلان، إنه إحنا مش رايحين نترك القضية حتى لأبعد الحدود، حتى لو نروح على المحكمة العدلة، محكمة العدل العليا، إحنا مش رايحين نترك القضية لو نأخذ أي سبع مرات.
1: أنا بعد معنا هيك دقيقة، فبدي منك كمان هيك 15 ثانية على قضية الطلاب والانتخابات وهذه القضية.
2: على قضية الطلاب والانتخابات، يعني أنا بشوفش في وقت كان بحاجة أمس من إسا إنه كل الناس تطلع تصوت. الموقفات على طلاب، القضية مش قضية طلاب أيضا، قضية
1: لا الشباب وضعكم منيح، أنتوا بتقلقوا
2: شباب إحنا تخوفونا. إن شاء الله راح نفاجئ الجميع ونرفع النسبة إن شاء الله، نسبة التصويت
1: بالتوفيق إن شاء الله. كلمة يعني هيك 15 ثانية على الانتخابات، نحن والانتخابات
0: لازم نطلع نصوت.
1: أقل من هيك أجمل ما يكون. تفضل دكتورة هالة.
3: لا يعني نحن مع التعددية ومع الفكر ومع نحترم كل الآراء، مجبورين نصوت.
1: مجبورين نصوت، يعني لكم شو بطل في حاجة عن جد كثير نفلسف الموضوع يا جماعة، يا جماعة الخير.
3: بس كمان يعني شيء كثير مهم، تكافل اجتماعي.
1: نعم، ونكون قلبنا على بعض. صح، 100%. مستمعينا مستمعاتنا، طاولت الجمعة تناولت هذا الموضوع. ابقوا معنا أيضا في الساعة القادمة، سيكون لدينا ساعة انتخابيات، وتابعونا. إلى اللقاء الآن من طاولة الجمعة، ونلتقي بعد قليل.
4: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
5: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تورا. خاضع لنظام الحملة.
7: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر، بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414. خاضع لشروط الحملة.
4: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
5: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو 1 لتر 800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
8: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال ناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وحتى 40% خصومات فقط يوم الأحد الكبير في محسني حشمال الناصرة.
5: خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي عبر الويز مفروشات القاضي، بيتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
9: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني.

0: في المواصلات السياقة والتيوريا بفروعها شفا عمر خود صوتها مفرطس مدعين القدس وبئر المكسور نجمة 6026 هاموفيل مدرسة كل الرخص لبروف بروفيسور بالنكهات والطعمات برجر بريميوم تورتيا وتشيكن لكل العيلة كل واحد وطلبه عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل
1: البروف بفش غلك بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس خاضع لشروط الحملة دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي أهلا وسهلا
3: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صف كل المحل وكل شيء لازم ينباع وحتى 40% خصومات فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة
4: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. شارك العشرات من أهالي مدينة الطيبة بعد ظهر اليوم في وقفة احتجاجية عند المدخل الجنوبي للأحياء الجنوبية رفضاً لمخططات الحكومة الإسرائيلية لمصادرة أراضي تابعة للمدينة، ورفع المشاركون لافتات ورددوا هتافات منددة بسياسات الحكومة، وذلك في إطار الاحتجاجات الأسبوعية المتواصلة ضد مخططات مصادرة الأراضي. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف 3 أشخاص قال إنهم ينتمون إلى حركتي حماس والقوات المسلحة الشعبية في غارات جوية استهدفت مناطق في قطاع غزة أمس الخميس. وقال الجيش إن القتلهم حسام أبو العطا ومجد الأيوبي في مدينة غزة ومحمد عجة في منطقة الفرقان، مدعيا أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قواته ويعملون على إعادة بناء قدرات التنظيمات في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار على حد ما جاء في بيان الجيش. وأكد الجيش أن قواته ستواصل عملياتها في المنطقة بزعم إحباط أي تهديد مباشر لها. وفي السياق، أعلنت مصادر طبية في غزة عن ارتقاء 8 أشخاص بينهم طفل وامرأتان وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء نيران وغارات للجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ أمس الخميس. أفادت وكالة رويترز بأن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أبلغ فرنسا بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كانت مقررة في 28 من شهر نوفمبر المقبل لعدة أشهر بسبب تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وبحسب الوكالة، أوضح الشيخ أن الظروف الراهنة لا تسمح بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في ظل التحديات السياسية والأمنية دون الإعلان عن موعد بديل لإجرائها حتى الآن. إلى الضفة الغربية، قال رئيس مجلس قرية بديع بزيع غرب رام الله إن مزارعين فلسطينيين غادروا أراضيهم في القرية بعد إعلان السلطات الإسرائيلية المنطقة عسكرية مغلقة. وأضاف الرئيس أن مساحة الأراضي التي صادرها الجيش الإسرائيلي تبلغ نحو 3000 دنم، وأشار إلى أنه تعرض للضرب على يد مستوطنين كما اعتدوا على مزارعين ومتضامنين أجانب، ما أسفر عن إصابة متضامنة بجروح. وذكر الرئيس أن المستوطنين سرقوا ثمار الزيتون بعد قطفها من قبل مزارعين فلسطينيين، داعيا سكان القرية وأبنائها الموجودون خارجها إلى التجمع لحماية أراضيهم والتصدي لمحاولة منعهم من الوصول إليها. بقاء في ملف الضفة الغربية، سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 19 اعتداء نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

0: الغربية منذ صباح اليوم، شملت مهاجمة قاطفي الزيتون وإحراق الأشجار وسرقة المحاصيل والمواشي والاعتداء على المواطنين ومركباتهم. وأوضحت الهيئة أن الاعتداءات شملت إحراق مركبة خلال هجوم على المزارعين في قرية تل واقتلاع أكثر من 50 شجرة زيتون في بلدة قسرة. أصدرت السفارة الأمريكية في عمان تنبيها أمنيا دعت فيه مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر، محذرة من احتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية في ظل التوترات الأمنية في المنطقة. وحذرت السفارة من أن إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والمواطنين الأمريكيين في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية. وفي وقت سابق من اليوم حذرت السفارة الأمريكية في القدس مواطنيها الموجودين في الشرق الأوسط من احتمال تصاعد التوترات الأمنية، ودعتهم إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة تعتزم مصادرة أصول من العملات المشفرة تقدر قيمتها بنحو مليار دولار في إطار جهودها الرامية لعزل إيران اقتصاديا. وأضاف الوزير أن حملة العزل الاقتصادي تستهدف تقييد قدرة المسؤولين الإيرانيين على الوصول إلى الموارد المالية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار غائما جزئيا إلى صاف وحار نسبيا في معظم المناطق، ويطرا ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. في القدس والجليل الأعلى 28 درجة مئوية لهذا النهار، في طبرية 32، الناصرة 29، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، في النقب 28، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا وسهلا.
1: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة. انسى كل اللي فات وهات شليخ نيرلات، ومن عند طه عربية بالذات.
0: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخ. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الوسطى عتسيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخ كمان. الشتاء على البواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك مشوريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل و99، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل و99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز. باترون لمواد البناء، بئر المكسور. اهلا وسهلا.
2: بيكيور ليزر، جهاز طبي للاوجاع الحقيقيه، الان بحمله ضخمه فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
3: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتئوريا. رخص الدراج ناري تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرات، مدعين القدس وبئر المكسور. نجمي 6026. هاموفيل، مدرسة كل الرخص.
4: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع نظام الحملة.
5: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام اتنين ب 10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: البروف، كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل بريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
7: البروف بفش غلك.

0: عدنا إليكم مستمعينا مستمعاتنا إلى هذه الساعة الانتخابية، نسميها انتخابيات. ونحن في هذه الساعة طبعا نحاول مناقشة يعني جانب أو زاوية يمكن عمال يتم تجاهلها أو إهمالها هنا وهناك بسبب هذه الظروف اللي إحنا فيها، وهو عندما يعني متى نسأل عن البرامج الانتخابية، متى نسأل عن برامج الأحزاب ماذا تريد أن تفعل، بعيدا عن صد الفاشية والعنصرية وهو أمر حقيقي، ولكن أيضا البرامج العينية وأيضا القدرات الذاتية لكل مرشح ومرشحة، أين يمكن أن نجدها، يعني كيف ممكن أن نرى دور كل إنسان أو كل مرشح من قياداتنا. معنا الآن على الخط الهاتفي دكتورة مها كركبي صباح، أهلا وسهلا فيك طبعا المرشحة في القائمة المشتركة عن التجمع، يا أهلا فيك دكتورة.
1: يعطيك العافية.
2: أهلا فيك مقبولة، مساء الخير إليك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: يعني أولا يمكن هيك أول سؤال أنا جاء عبالي أسألك إياته، أنه الانتقال من الأكاديمية إلى السياسي، أولا هيك شعورك العام، يعني قولي لنا يعني هاي النقلة، لأنه متأكدة أنه في كتير ناس يعني جربوها، في كتير ناس ما بدهن يجربوها، فأنت أقدمتي على هذا على يعني هذا التحرك، فكيف شايفة أول شيء هاي النقلة؟
2: صحيح، اولا يعني بالعكس انا اشعر بكثير من المسؤوليه وبكثير من الاكتفاء بانه انا اقدمت على هذه الخطوه. انا كل الوقت طول سنوات حياتي حتى بخلال عملي الاكاديمي بعتبر نفسي ان انا كنت اشتغل بالسياسي، يعني السياسي ليست معناه ان نكون مرشحين وان يعني نكون نعمل فقط في اروقه الكنيست، العمل السياسي هو كل شيء احنا نطمح انه احنا ناثر فيه ونحدث فيه تغيير ونجيب صوت الاقليه الفلسطينيه في اسرائيل. فانا دائما من خلال كتاباتي وعملي الاكاديمي انا كنت دائما اجيب صوت القضايا اللي هي كثير كثير مهمه،
0: ولكن الممارسة مختلفة، الأجواء صحيح. مختلفة، الحكم مختلف، هنا في عندك سن سكاكين وطعن.

0: سنين طويلة أنا بشوفها إنه هي هيئتني تهيئة ممتازة إني أنا أقدر أقوم بالسياسة، وأنا جاي على السياسة وأنا حاملة قضايا وملفات أنا بعرفها.
1: أي ملفات مثلا أنت تحملينها؟ أي يعني خلينا نقول هيك شيء معين اللي أنت يعني بتخططين إنه يكون بسلم أولوياتك، دورك وين شايف إنك أنت ممكن تكوني مختلفة، أو يعني بأي مجالات تريدين التركيز أو التمحور؟
0: هذه المجالات يعني هي لا تنفصل عن اهتماماتي اللي كانت على مدار طول سنوات عملي، إن كان بالعمل الأكاديمي أو إن كان بالجمعيات المختلفة. طبعا بما أنه أنا أيضا يعني لدي دراسة عن العنف والجريمة في مجتمعنا، فهذا الموضوع أيضا لأنه هذا هو برأيي الموضوع الحاسم والموضوع اللازم إحنا نبدأ منه عملنا في الكنيسة. يعني الملف الأول اللي رح أعمل عليه هو ملف العنف والجريمة، والعمل على خطط إن كانت يعني قريبة المدى أو بعيدة المدى. ولكن بالإضافة لهيك، بما إنه أنا أيضا يعني كان لي اهتمامات أيضا بقضايا اقتصادية كالتشغيل، فرص العمل، سوق العمل، فئة الشباب داخل سوق العمل وخاصة فئة النساء، فأيضا لدي اهتمام إني أنا سأعمل
1: يعني
0: على
1: لكن
0: كل ما يتعلق يعني
1: خلينا نقول انه يعني عدا طبعا عن الهم المجتمعي والاهتمام والخبره، مساحه الخبره، لكن هل في مثلا مقترحات عينيه، امور اللي انت هيك في بالك في رغبتك او حلمتي انك انت يعني حتى لو كانت بالواقع السياسي الاسرائيلي صعبه، ولكن انت حلمتي انك انت تقدميها، انك انت تجيبيها على الكنيسة؟ يعني امور اللي يعني زي اقتراحات قوانين اللي ممكن انت عم بتفكري فيها اوريدي؟
0: طبعا يعني، ويعني القوانين اللي أنا عم بفكر إني أنا أطرحها كمان تستند يعني على دراسات، وهي مش جاي من فراغ. طبعا القوانين اللي على سبيل المثال لها علاقة بكل قضية تطوير مجال الهاي تك داخل المجتمع العربي، لأنه هذا ممكن يسبب لإتاحة الكثير من فرص العمل إن كان للرجال والنساء. ولكن كذلك يعني من خلال دراساتي أيضا كانت هناك مؤشرات على أنه كل قضية إتاحة المواصلات وأيضا إتاحة الأطر لتوفير الحضانات وتوفير الأطر لجيل الطفولة يعني التي هي يعني بمجتمعنا إحنا بنعاني من قلة هذه الأطر، فتوفير هذه الأطر حسب دراسات تبين إنها ممكن تسبب لقفزة في نسبة النساء الموجودات بسوق العمل. فطبعا أنا رح أساهم بالعمل على قوانين اللي هي تتيح خروج النساء إلى سوق العمل. بالإضافة لهيك هناك أيضا مواضيع أخرى يعني أنا أهتم فيها، كوجود يعني كالتعليم العالي، قوانين تتعلق بتسكير الفجوات إن كان بكل ما يتعلق بالتسرب من المدارس. نسبة التسرب الأعلى هي بين الشباب العرب في إسرائيل، فيعني يجب دراسة أيضا هذا الموضوع والبحث بكيفية
1: يعني إحنا يعني يعني يعني طبعا دائما يعني المواضيع هي دائما حاضرة في حياتنا، كأنه إحنا تربينا عليها. المواضيع هي كل حياتها ملفاتنا بنقدر نسميها. يعني الآن يعني أكيد يمكن الناس تسأل كيف، وأنا بدي أعطي كمان السؤال إلى
2: دكتورة مها، يعطيك العافية. بدي أسأل، أنت عارفة على سبيل المثال بأي
1: لجان
2: بأي لجان أنت بدك تكوني؟ أنت عارفة يعني إنه بدي أسألك كمان سؤال اللي هو ممكن شوي بعيد عن الموضوع، بس أنت جاي من التجمع وفي كمان نظرة معينة عن التجمع، أنت عارفة مثلا لأي أعضاء كنيسة ممكن نتوجه عشان نقدم الخطط؟ لأنه صحيح حكيت إنه العنف والجريمة هي القضية الحارقة، بس أنا كثير حبيت كل المواضيع التانية اللي حكيتيها غير العنف والجريمة. سؤالي بس بسيط بكلمة واحدة، كيف بدنا نقدم هاي الأمور؟ عن طريق أي لجان؟ شو بدنا نعمل؟ لمين بدنا نتوجه؟ في خطط؟ أنت عارفة شو بدك تعملي حاليا؟
0: طبعا هناك يعني يعني تقسيم داخل الحزب بانه احنا نتقسم اولا بحسب القضايا اللي احنا كثير بتهمنا وبنحس انه احنا حابين نقدمها الى الامام لخدمه مجتمعنا. ولكن بالاضافه لهيك ايضا يستند التقسيم الى اللجان المختلفه ايضا الى الخبرات السابقه اللي احنا فيها دخلنا العمل السياسي. فيعني انا يعني لدي رغبه بالتواجد طبعا بلجنه تعني بقضايا المرأة، لدي اهتمام بالتواجد بلجنة تعني بقضايا التربية والتعليم، وأيضا ايضا لجنه لها علاقه بالاقتصاد. فيعني هذا بالمجمل العام. طبعا يعني احنا يعني حاليا احنا بهي المرحله عم نحاول انه احنا نبني

0: خطة عملنا للمرحلة القادمة، ولكن بالمجمل هذه القضايا اللي بتعنيني.
1: نعم دكتورة مها، يعني نود أن ننهي هذه المقابلة مع أنه أنا في رأسي هيك في رأسي سؤال هو كيف بدك تقعد يا قبال تالي غوتليف؟ يمكن هذا السؤال الأكثر بدي يعني بحيرني في رأسي بسؤال من أغنية اسمه فرج سليمان. بكل أحوال يعني مش حتما تجاوبي، احنا رح نشوفه بعدين. عندك جواب؟ يلا يلا
0: خليني أتابع لأنه
1: يلا يلا
0: سألت هذا السؤال
1: أكيد أنت
0: جوابي هو أنا رايحة عشان أخدم مجتمعي، أنا مش رايحة عشان هقعد قبال تالي غوتليف. أنا عندي كتير قضايا مهمة، قضايا كتير كبيرة كثير أكبر من الشخص اللي ممكن يكون قاعد قبالي. هناك اهتمامي، هناك راح تكون جهودي.
1: نعم شكرا لك، نتمنى لك التوفيق في هالمهمة الصعبة جدا جدا مقابل هذه الشخصيات في الكنيسة القادمة. شكرا لك دكتورة مها.
2: يعطيك العافية.
1: سلامات. مستمعينا مستمعاتنا، نتابع هذه الساعة، ساعة انتخابيات يعني بنسميها، مع ضيفي هنا ومحلل معنا في الاستوديو يرافقنا المحامي وطالب الدكتوراه في العلوم السياسية الأخ إبراهيم هندي. يعني رح تضل معنا إبراهيم للجزء الثالث اللي رح نكون طبعا بمقابلة مع الأخت إيمان ياسين خطيب، وأيضا سنكون مع الباحث تال ألوفيتش المختص بتاريخ تاريخ الانتخابات أو تاريخ الكنيسة في إسرائيل. من بعد الفاصل ابقوا معنا مستمعينا مستمعاتنا.
3: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
4: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24.90 شيكل، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22.90 شيكل، لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24.90 شيكل، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149.90 شيكل، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي
6: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
7: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
8: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
9: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وحتى 40% خصومات فقط يوم الأحد الكبير في محسني حشمال الناصرة.
10: مجمع 7 طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه، ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت، من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في 7 طمرة.
11: خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
7: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
11: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب تنوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكيتشوب هاين 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسن تورا. خاضع لنظام الحملة.

0: مستمعينا مستمعاتنا، عدنا طبعا لمتابعة هذه الساعة، ساعة انتخابيات في اليوم يوم الجمعة. كنا بلقاءات مع دكتورة مها كركبي صباح، وقبلها كنا بلقاء مع رئيس الديمقراطيين يائير جولان، والآن نتحدث مع الأخت إيمان خطيب ياسين. أهلا وسهلا فيك إيمان.
1: السلام عليكم عزيزتي.
0: وعليكم السلام.
1: جميع المستمعات والمستمعين، وجمعة مباركة إن شاء الله.
0: يعني أول إشي، وين إحنا هيك عم نلاقيكي في هاي المعركة الانتخابية، الحملة الانتخابية؟ كيف ممكن إن هيك يكون نعرف، خلينا نقول برنامج يومك أنت كمرشحة سابقة ومستمرة، قررتي تستمري، أول إشي يعني كيف كيف كيف الحملة عندك، يعني كيف طبيعتها هيك؟ بس حب استطلاع.
1: ضغط مش طبيعي. كوني كمان كامرأة وحيدة في القائمة اللي عم بتواجد يعني في كل المحلات من أقصى الشمال لأقصى الجنوب في الاجتماعات النسائية، وأيضا في الاجتماعات المشتركة، وأيضا في الاجتماعات اللي هي فقط بيكون فيها رجال. يعني أنا اليوم بديت صباحا في دبورية، طلعت على منطقة الزرازير وإسا أنا في راهط.
0: نعم، واو، من الشمال الى الجنوب.
1: نعم.
0: إيمان، يعني لو انا، يعني احنا بهذا اليوم او بهاي الساعه فكرنا من نحكي عن زاويه البرامج الانتخابيه، وانه هي تنسى، وانه ما في بس برنامج اللي اسمه اسقاط نتنياهو، بنهايه الامر الحياه مركبه من الكثير من القضايا. اول شيء ايمان، يعني انت كيف انت بتلخصي تجربتك؟ وين انت حسيتي انك انت كنت يعني صاحبه دور في الانتخابات في الكنيسة السابقه، وعلى اي اتجاهات اكثر يعني بتفكري انه دورك راح يكون بالمرحله القادمه؟
1: دوري كان وسيبقى، ويعني بالمجال الاجتماعي. أنا جاي من العمل الجماهيري، من العمل الاجتماعي كعملة اجتماعية، من ضوائق الناس، عشت هموم الناس وبعرف إيش حدتها، وبنفس الوقت بعرف إيش الحلول تبعتها. ما بكفي نعرف المشكلة ونعرف الحل تبعها، بدنا كمان المورد والقدرة على جلب الحلول وإعطاء الأجوبة لهاي الحلول. عشان هيك كنت وما زلت أرفع راية العمل الاجتماعي، قضايا جمهورنا الحياتية اليومية اللي بتتعلق أول إشي في وجودنا الحياتي.
0: نعم.
1: قضية العنف والجريمة، قضية هدم البيوت، من حق كل إنسان أن يكون عنده بيت، قضية الفقر، أطفالنا بعيشوا تحت خط الفقر، قضية التربية والتعليم،
0: القضية إيمان، ما هي الأدوات أو إيش بشكل عيني نستطيع التغيير؟ يعني أنا شايفة أنه الكل من يترشح باسم المواطنين العرب ينادي بالتغيير، ولكن من نهاية الأمر يعني التغيير، ما هي أدواتكو؟ يعني إيش بشكل عيني؟ أنت كنت مثلا من المرة السابقة كنت في أي لجان؟ أي لجان ممكن تكوني فيها؟ يعني أين أين استطعتي أن تؤثري؟ وشو اللي خلاك تقدري وشو اللي مخلاك ما تقدريش تأثر؟ إنه اليوم أنا بفكر إنه إحنا عم نستعمل كلمات فضفاضة جدا، يعني هي جزء من المشكلة.
1: نعم، 100% ما دمنا في المعارضة كلماتنا فضفاضة وتمنياتنا كبيرة وأحلامنا كبيرة. أنا سابقا كنت في لجنة التربية والتعليم، كنت في لجنة الصحة، كنت في لجنة الاقتصاد، وعلى مدار كل السنوات اللي كنت فيها في الكنيسة كنت أيضا في لجنة المالية، لأنه هاي هي اهتماماتي وبربطها في حياتنا وفي وجودنا. أدوات التأثير هي بتكون من محل واحد، يعني مظبوط كان في إلي هون قانون وهون قانون، وبترابط بالذات بالأربع سنين اللي فاتوا اللي كان رفض مطلق لمصادقة على أصغر قانون اللي بكلفش يعني إشي مادي، ولكن ممكن يحسن جودة حياة كل المواطنين في
0: عربا ويهودا
1: العرب. ومع كل هذا كان يرفض في اللجنة الوزارية لسبب واحد، إنه إيمان خطيب ياسين القائمة العربية الموحدة. فالقوانين اللي مرأت لإلي هي مرأت بالترابط، بعد ما مرأت لأشخاص اللي هن بالائتلاف
0: أو بالتعاون مع ناس بالائتلاف
1: أو بالتعاون وبالأساس بالترابط. سامحيني، يعني هاي كانت المحل الوحيد، وكان في حالة اللي هي صعبة.

0: الرابعة تماما في إذاعة الشمس. أحييكم أيها السيدات والسادة إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هاجم عشرات المستوطنين اليوم المزارعين في عدة مناطق من الضفة الغربية ومنعوهم من دخول كروم الزيتون لقطف الثمار، حيث هاجم مستوطنون مسلحون بالعصي والبنادق أيضا الفلاحين في قرية يبرد، واعتدوا على أحد المواطنين الذي هرب من المكان، ومن ثم قاموا باقتلاع وحرق عدد كبير من الأشجار المثمرة. تعرض 4 أشخاص لإصابات متفاوتة ظهر اليوم في حادث طرق بين عدة مركبات في شارع رقم 2، وفي رهط تعرض شاب في 22 لإصابات وصفت بين المتوسطة والخطيرة إثر إصابته بعيارات نارية، حيث نقل إلى عيادة محلية من قبل طاقم طبي ثم إلى مستشفى سروكا لاستكمال العلاج، وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. شارك العشرات من أهل الطيبة ظهر اليوم في وقفة احتجاجية بتنظيم من اللجنة الشعبية ولجنة المزارعين احتجاجا على مخطط لمصادرة أراضي من المدينة، حيث بدأت عند خيمة الاعتصام عند مدخل شارع محمود درويش، ورفع المحتجون شعارات منددة بسياسة الحكومة ورافضة لمخطط الحكومة لمصادرة أراضي تابعة للمدينة. أعلن الرئيس الروسي بوتين استعداده للمساعدة في إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران خلال لقائه مع نظيره الإيراني مسعود بازجيكيان في دولة تركمانستان. وأشاد في بوتين في تطور العلاقات الروسية الإيرانية، حيث اتهم الولايات المتحدة بأنها تريد العودة لاستئناف الهجمات على إيران. يلتقي مبعوثي الرئيس الأمريكي وودكوف وكوشنير اليوم بمفاوضين أوكرانيين في ميامي لبحث أفكار ومقترحات جديدة لإنهاء الحرب والضمانات الأمنية بمشاركة أوروبية ودولية. وتأتي هذه المحاولات على خلفية التصعيد العسكري الحاصل بين روسيا وأوكرانيا في الأيام الأخيرة. أكد مصدر يمني سيطرة القوات الحكومية بإسناد جوي من الطيران الحرب السعودي على مضيق باب المندب وجزيرة ميون، وأشار المصدر إلى سيطرة تامة على سلسلة جبلية محيطة بمضيق باب المندب إضافة لجزيرة ميون وبشكل كامل، وهي نقاط عسكرية مهمة لتأمين الجزيرة والمضيق. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذا اليوم بين غائم جزئي وصاف ومائل للبرودة في ساعات الليل في المناطق المرتفعة، غدا يطأ ارتفاع طفيف على درجات النهار الحرارة في ساعات النهار مع احتمال سقوط زخات من المطر الخفيف في ساعات الليل شمالي البلاد والساحل. في القدس الليلة والجليل 18 درجة، حيفا 23، الناصرة 19، طبرية 21، تل أبيب ويافا 22، النقب 20، أخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. فاصل قصير ونواصل وإياكم في المجلة الرياضية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

سلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم مع عدد آخر من مجلتنا الرياضية. ترافقني في هذه المجلة الزميلة ليليان حاج، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. عودة الدوريات الأوروبية والمحلية بعد انقطاع دام 3 أسابيع بسبب انشغال المنتخبات الأوروبية تحديدا في دور الأمم الأوروبية. الدرجة الأولى انطلقت اليوم مباريات، قسم منها انتهى وقسم ما زال جاريا. نكون مع النتائج أولا التي وصلتنا في هذه اللحظات. بيتار نهرية تعادل أمام هابوئيل من الفحم الذي خسر النقطتين في آخر دقائق المباراة في مباراة خارجية، تعادل 1-1. نادي كرة القدم الطيرة من الدرجة الأولى المنطقة الجنوبية خسارة أخرى يسجلها اليوم في مباراة خارجية أمام بلدي بيت شمش 3-1. شمشون تل أبيب فاز على نادي كرة القدم كفر سابا 3-0. لخضيرة ميافني تعادل سلبي 0-0. مكابي آتا بيالك خسر مباراته أمام نيفيش عنان 2-1. حتى الآن بدون أهداف في مباراة عرابي وأبوين انجداد، كذلك في مباراة مصمص. نحن سنكون أيضا مع نتائج مثيرة ومفاجأة نوعا ما. فريق منبع الجليل الجولان الذي يلعب في الدرجة الثانية في القمة اليوم يفوز اليوم في مباراة هامة مع الفريق الطامح للصعود إلى الدرجة الأولى، فريق يركا، في مباراة بيتية ليركا. كانت النتيجة لصالح أبناء منبع الجولان 4-2. مكابي عسفي أبناء عرعرة حتى الآن 0-0، لم تأتينا نتيجة أخرى. وأيضا مباراة جارية بين ذات الكرمل وشباب حيفا حتى الآن بدون أهداف، سنكون هناك بعد لحظات. الدوريات الأوروبية كما ذكرنا تعود هذا اليوم وغدا أيضا. اليوم هنالك عدة، غدا السبت الدرجة العليا بويل حيفا مكابي بتحديقفا، هيروني طورية بئر السابع بويل بتحديقفا مكابي نتانيا، كيريات شمونة بويل تل أفيف، ومكابي تل أفيف يستضيف اتحاد ابن السخنين غدا في 7:30. الأرجنتين تودع الأسطورة ميسي في مباراة للتاريخ أمام منتخب بنين 3-0. كانت ميسي سجل هدفا أخيرا، أصل رصيده في الأهداف الدولية إلى 126، سجل 208 مباريات. سنحاول أن نكون في الأرجنتين لننقل من هناك عن الشعور العام، عن الصورة لاعتزال هذا النجم العالمي، وكما ذرفت الدموع هناك كما شاهدنا عبر الفيديوهات والأشرطة المختلفة.

في الناصرة هذا الأسبوع كانت مفاجأة بعد خسارة بيتية لمكابي خائن الناصرة. الإدارة تقرر إعفاء المدرب علاء صايغ الذي طالما أشاد الإداريون بعمله وأدائه من قيادته للفريق في الدرجة الأولى، ولكن الخسارة البيتية الأخيرة أدت بالإدارة لاتخاذ قرار حاسم إقالة المدرب علاء صايغ، وبدلا منه عاد لفترة ولاية ثانية مدرب الفريق الأسبق أدهم هادي. في الدوري الإسباني غدا مباراتان متتاليتان، في 7:30 برشلونة مباراة بيتية أمام ختافي، وريال مدريد بيتية أيضا أمام فياريال عند 10:00. مباراة مهمة أيضا سيخوضها مانشستر يونايتد غدا أمام توتنهام، وليفربول سيلعب أمام أيضا فريق مانشستر سيتي المعرض لعقاب صارم.

إذن مباراة جارية يخوض فريق أبو عدة الكرمل الذي يطمح للارتقاء إلى الدرجة الأولى أمام فريق شباب حيفا، مباراة ديربي. هناك يتواجد زميلنا عبد الباسط زعبي الذي يتابع هذه المباراة، سنحاول أن نكون هناك ونتحدث ربما إلى نجم كرة القدم الدلاوي الذي تفرغ اليوم لمشاهدة مباراة

0: فريق بلده فريق ذات الكرمل. ومباراة المفاجأة اليوم جاءتنا كما ذكرنا في الدرجة الثانية فوز منبع الجولان 4-2 على فريق يرك المدجج. عبد الباسط زعبي سلامات.
1: سلامات نبيلة لك ولجميع المستمعين. إذن الكرمل يلتهب بتأخر عسفيا وبتقدم معين دلة الكرمل بالنتيجة 2-0 عن طريق اللاعب طبعا عرز حسون وطيوك. 2-0 سيطرة تامة للفريق الدلاوي الذي يطمح مع صديقه عسفيا، ولكن نتيجة تأخر عسفيا تعطي الفرحة للداليا صاحب المرتبة الثانية بالنتيجة 2-0. مباراة شيقة، أنا أشاهد هنا 700 متفرج والقبول هنا في ملعب دالية الكرمل. تذكر أيام الدالية زمان؟
0: أوه في التسعينات صحيح.
1: أنت زمان تذكرها؟
0: لا طبعاً طبعاً.
1: طيب بما أنك تذكر معين دالية الكرمل من زمان، تعال نتكلم مع أحد نجوم الكرمل تمير حلبي.
0: معقول تمير هاي فرصة سعيدة جدا لنجم الكرة القدم الدلاوي.
2: حبيبني كيفك
0: كابتن تمير؟ سلامات، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء ومشكور عبد الباسط زعبي.
2: حبيبي نبيل كيفك؟
0: شلونك انت؟ كيفك امير تمير؟
2: الحمد لله.
0: استغربت انه يعني زمان ما حكيناش عن كرة القدم، ولكن اليوم فاجأتني انك متواجد في الملعب. يعني مباراة ديربي كما يبدو جذبت انتباهك.
2: الدالية بتلعب اليوم ضد ري حيفا.
0: وابني
2: بيلعب في الدالية. حبيبي يشوفه اليوم. شوي بعدت عن الفوتبول، بتعرف انا بعدت عن الفوتبول اليوم. احنا في نشتغل في البنك
0: وفي البنك. صحيح.
2: وما حبيت احكي معك. هلا بيك.
0: انا سعيد جدا. وكيف شايف المباراه؟ هذا يعني بتذكرك بالماضي تمير؟
2: مش كثير.
0: لا ليش؟
2: مش كثير. لا الفريق الدالي بيلعب منيح، بيلعب بطريقه مزبوطه من ناحيه وقوف على الملعب. ما فيش كثير شيء كثير ملونجين نظر نقول الأشياء حلوة.
0: مش كرة القدم اللي أنت يعني متوقع أنك تشوفها، يعني
2: فيش كثير أهداف، فيش كثير أشياء حلوة، فيش أكثر.
0: تمير شو اللي صار؟ تمير شو اللي صار بالدالي بعد عهدك أنت وعهد الكبار النجوم اللي لعبوا معك في تلك الفترة؟ تراجعت الكرة في الكرمل بشكل عام، إن كان في عسفيا وإن كان في الدالي تحديدا. في الدالي اللي كانت ولادي لنجوم كرة القدم، برأيك شو اللي صار؟ ليش
2: كان في نوع من الابتعاد عن كرة القدم؟ فوتوا كثير فيها سياسي وما سياسي وأشياء. ما 10 سنين دالي كانت مش في الطريق الصحيح. من سنتين رئيس المجلس ومع قاعد حدي هون الأستاذ أيمن صرو أخذ الموضوع على عاتقه. وبجربوا يعملوا فريق قوي اللي ينافس على الدرجة الأولى. إن شاء الله السنة الدالي يكون في درجة، السنة الجاية بيكون الدالي في الدرجة الأولى وبيكمل المشوار مع الشبيب، مع فريق الشبيبة والفريق الأشبال، ويوصلوا للي وصلنا نحن زمان.
0: طلع تمير، كل واحد عنده ولد أو أكثر من ولد بحب إنه ابنه يكون أحسن منه بالمستقبل دائما. واحد بيخلف وبربي. أنا أسألك سؤال، هل نرى بابنك تمير آخر نسخة ثانية أم إنه بعيد عن المستوى؟ أعطيني فكرة.
2: ابني ريان حلبي لعب لحد الفريق الشبيبي في نيشر في الدرجة العليا. عنده كثير طاقات قوية، وإن شاء الله هاي سنة وفيك سنة رجع الدالي. فهي السنة إن شاء الله بيساهم في صعود الفريق للدرجة الأولى، والسنة الجاي إن شاء الله هو بيقدر يكمل مشواره ويوصل لدرجات أعلى إن شاء الله. عنده كثير طاقات.
0: بأي وظيفة بلعب؟
2: يلعب جناح ايمن وايسر وهجوم.
0: هذا اللي كنت تلعبه انت بالماضي ولا انت كنت راس حربة؟
2: يعني حربة. وعنده كثير طاقات. انا متامل انه يكون اول شيء عنده كثير يتدرب منيح ويعيش حياه رياضيه صحيحه.
0: هذا مضبوط.
2: ويوصل للي بده ياضي ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله. كابتن تمير حلبي سعيد جدا بهذا اللقاء معك عزيزي، استمتع. انا اشكرك. شكرا لك. عبد الباسط كم دقيقه عندك؟
1: نعم بس كلمه واحده بدي اقول لك.
0: نعم.
1: حين ننتظر بالكلاسيكو احنا هذا الموسم ننتظر في الاسابيع القادمه كلاسيكو الكرمل عسفيا والدالي. واليوم ولعت.
0: اذا
1: صارت محل اول عسفيا خسرت. فاحنا ننتظر الاسابيع القادمه كلاسيكو كرمل.
0: سلامات كابتن عبد الباسط زعبي، تحياتي لك. شكرا.

0: نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل معكم ونحاول أن نكون مع كابتن علاء صايغ مدرب فريق مكابي خان الناصرة المقال. سنكون أيضا في ألمانيا حيث جرت مراسم تأبين وتشييع لجثمان المدرب الألماني المعروف الذي سجل إنجازات رائعة في ألمانيا بيتر هيرمان بحضور ممثلين من اتحاد كرة القدم الألماني والفرق الألمانية المعروفة وكبار اللاعبين الذين ودعوا هذا المدرب الكبير. سنحاول أن نتواصل مع البروفيسور سامي سويد الذي دعي خصيصا من قبل العائلة للمشاركة في التأمين. فاصل ثم نعود ونواصل.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: حملة 1 زائد 1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
6: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
2: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور ونأمل تشريفكم.
7: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10 خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
2: الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية. والآن التلفزيونات بتبلش من 299 شيكل، الغسالات بتبلش من 599 شيكل، والناشفات الكبيرة تبدأ من 1300 شيكل بس. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامها كل نوع نحف بتشرفونا.
9: الشمس دائما.
10: دخلي قولي لي كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
11: والله علم علمك.
10: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
11: شو بعرفني علم علمك.
10: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
11: سؤال حلو. والله علم علمك.
10: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لشيء؟
11: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 to 8 معي ابتهال حسن.
10: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
11: علم علمك.
8: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
0: عودة للمتابعة، أهلا بكم. حوالي 17 دقيقة تماما بعد الساعة الرابعة في استديوهاتنا. البرنامج يعني حاولت كان المفروض أن نحكي من بداية البرنامج اليوم الجمعة ويوم الجمعة القادم، جمعتين وراء بعض، يعني الجمعة اليوم والجمعة القادم البرنامج يبدأ الساعة 4 لأنه خصصنا برنامج خاص قضية الانتخابات، يبدأ من الساعة 2 إلى الساعة 4. وعليه فإن البرنامج الرياضي يوم الجمعة بكون الساعة 4، يوم السبت عادي. إذن إقالة أو استقالة المدرب علاء صايغ بعد خسارة بيتية كانت أليمة. أنا شخصيا صدمت وفوجئت من هذا القرار. سلامات كابتن علاء.
12: مساء الخير إلى كل جميع المستمعين أخ نبيل.

0: يعني متفاجئ؟
1: طلع بصراحة لا، ما تفاجأتش من اللي صار معي، لأنه كان في هيك دائما حكي من وراء الكواليس من الجولة الثانية والثالثة، إنه نذكر لما بالذات المدرب أدم هادي خلص من عكا، كنت أسمعه يوصلني كتير حكي إنه كيف في محادثات معه، وتعرف هذا الاشي ما كانش هوين علي، ما كانش هوين إنه مدرب دائما بسمع إنه ممكن حدا يبدله بأياتها لحظة. بس هاي حال كرة القدم، يعني هاي المهنة.
0: أنا أسألك سؤال، على توقعت أنت وتفاجأت كيف بلغوا؟ خلينا أفهم.
1: بس خلصت آخر مباراة ضد مدعين، خسرنا 2-1، اجتمعت مع الإدارة بعد المباراة وتقرر أنه أنا أنهي مسيرتي أو أنه أضل أشتغل في الفريق مع أدم هادي. فأنا ما تقبلتش هذا الإشي يعني. طلع هو بالآخر إحنا الهدف الرئيسي كان لما كبخ ناصر البقاء بشكل مشرف أو نجرب الدخول على البلايوف العلوي. الفريق اليوم بعيد 7 نقاط عن المركز الأخير، وبعيد 4 أو 5 نقاط عن المركز الثامن. يعني أنا أفكر إذا أنت بتقيس، إحنا بعدنا غاد يعني، وبالذات بعد 8 جولات.
0: طيب 8 جولات عندك 4 انتصارات وأربع خسارات أعتقد، مش يعني مش لا واو مشيك ولا
1: عنا لا عنا عنا انتصارين 2 وتعادل 1 4 خسارات 5 خسارات آسف. بس أخ نبيل، كل اللي حضرنا، كل اللي شافنا، كل اللي كان في المباريات تعونا، نختهدر ضربتين جزاء في مباراة ورا بعض ضد ريشون وضد كفر شليم، تهدر كمية فرص يعني لا تعد ولا تحصى. إحنا في المراكز الأولى بوصول لفرص محققة لأهداف، هاي ببعثوا لك يا إحصائيات دايما في الدرجة الممتازة. الإدارة كانت كتير مبسوطة من أداء الفريق بالذات.
0: هاي الإحصائيات بتعرفها الإدارة ولا لا؟
1: طبعا طيب. كل حدا حضرنا وشاف هذا الإشي. أنا بحكي لك إنه لم يحلفني الحظ، ما تسهلتش الأمور كيف بدي أحكي لك، ككل سنة ككل موسم ممكن تيجي على مباراة اللي الطابة داشة تفوت المرمى، ممكن يصير هيك إشي. أما إحنا بالسبع مباريات زي لعبة مدعين اللي قدمنا أقل مستوى، إنه أحضرنا عدة فرص يعني ضد ريشو لازم نفوز، ضد كفر شاليم أكلنا هدف التعادل في الدقيقة 90. إحنا معي 7 نقاط، بس كل اللي حضرنا حتى المدربين اللي لعبوا ضدي وقفوا بعد نهاية المباراة على التلفزيون وسألوهم، قالوا إنه إحنا منستاهلش نغلب هاي المباراة زي ريشون. فكان لازم يكون معنا طلب.
0: برأيك إنه أسألك سؤال، شعورك العام يعني بداخلك بتقول أنت لسان حالك بيقول إنه الإدارة كانت لازم تعطيني كمان فرصة على الأقل المباراة العاشرة مثلاً 11.
1: طبعاً
0: سرعت الإدارة كمان. أنت برأيك وبعز عليك إنك تترك فريق اللي أنت بنيته بإيديك التنتين خلال الموسم الماضي وببداية ما طلع العام، أنت اللي رتبت الأمور وأنت اللي حضرت الفريق الممتاز.
1: تنساش أخ نبيل، أخ الناصر هو بيت أنا أجيت عليه نص سنة كانوا في المركز.
0: بتصور سيبقى بيتك على رغم الإقالة.
1: استطاعت إبقائهم في الدرجة الأولى، بعدها بسنة صعدنا على الدرجة الممتازة في ميزانية جدا جدا واطية،
0: متواضعة جدا صحيح،
1: متواضعة كتير. فأنا توقعت أنه في الدرجة الممتازة، وشايفين أنه في الفريق لما كان بأخا الناصري وبقدم كرة قدم ممتازة وبنهدر كمية فرص مش طبيعية، ولسه مكاب أخاء الناصر فايتين على لعب اللي هي راس براس يعني زي اليوم ضد مكاب هرتلية، كفر قاسم، كفر سابا، كريات جات، يعني هاي الفرق هي يعني أكثر أو أقل هي نفس مستوى مكاب أخاء الناصر. كل شيء متوقع، أنا ما بقول إذا أنا كنت راح أغلبها،
0: هي درجة مجنونة هاي يعني كل شيء بصير فيها.
1: فأنت شوف كفر قاسم قبل أسبوعين بالذات كانوا مع 6 نقاط، عملوا 3 انتصارات ورا بعض، اليوم
0: والحظ لعب معهم وجاوا في الدقائق الأخيرة أهداف وماشي الأمور.
1: أنا لو إنه ما شافوش إنه إحنا مش عم نقدم كرة قدم جميلة واللعيبة معي، أهم إيش إنه اللعيبة معي وبس شافوا إنه في هون يعني ما الأخ ماهر حامد تصل بعد مباراة ريشون قال لي علاء الفريق كان 10 من 10، ما حلفناش الحظ بتسجيل الأهداف، أحضرنا ضربة جزاء، أحضرنا مرتين 3 واحد على واحد مع الحارس المرمى. فأنا كنت بتوقع إنه يعطوني على الأقل هدول ال4 مباريات لآخر شهر، لنص لأول شهر 11 ومن بعدها بنطلع على استراحة. وغاد كان إحنا
0: هذا الأصول. أنا كمان الاجتماع. بقول هذا الأصول. صار في اتصال بينك وبين صديقك، وأنت كمان أنت يعني إلى جانبه دائما آدم هادي، استشارك خذ منك فكرة عن اللاعبين وما كان في اتصال؟
1: طبعا أدهم كان في اتصال بيناتنا. يعني أنا بدي أحكيك إياها بصراحة، إذا مش أدهم هذه كان ممكن يكون اسم تاني، يعني أنا ماخذ الإشي بشكل شخصي. أنا كنت بتوقع إنه أنا أكمل في أخاء الناصر زي ما إحنا حكينا على الأقل لحديد كمان 4-5 مباريات هدول اللي حكيت لك عنهن.

0: ومن بعدها منشوف، لأنه هذا عالم كرة القدم. أنا يعني زي كيرات جات اللي مع 8 نقاط، مدعين مع 8 نقاط، كفر قاسم مع 12 نقطة.
1: لا مش مبين
0: يعني، يعني أنا مش مركز أخير.
1: لا لا لا أكيد أكيد
0: 6-7 نقاط. نعم. هذا الإشي شوي هيك.
1: أقول لنا علاء، رحت يعني الآن في البيت، رح ضلك في البيت علاء ولا بتستنى عروض مثلا؟ وصلتك عروض خلال هذا الأسبوع ولا لسه؟
0: حاليا كان في عروض بس أنا مش متسرع، بدي إشي اللي أنا يكون تحدي
1: لإلك أكيد.
0: يكون إشي بناسبني يعني.
1: نعم.
0: بشكر مع كل حدا يعني تواصل معاي وكذا، أنا بقدر كل عرض طبعا وبحترم كل عرض، بس أنا اليوم بمحل اللي أنا بدي إيش اللي يناسبني، إيش اللي أنا شايف حالي بقدر أعطي وأقدم الماكسيموم تاعي.
1: نعم. كابتن علاء صايغ، بدي أشكرك عزيزي، يعطيك ألف عافية. ستبقى في الملاعب، ستبقى منارة، وسنبقى على تواصل معك مهما يعني كان. شكرا لك.
0: شكرا.
1: الكابتن علاء صايغ، هذا إقالته كان يعني يقول بأنه تسرعت الإدارة. بطولة أحرزها محامو البلاد، منتخب المحامين عاد إلى البلاد وحصل على مركز أول، يعني مش أول مرة بيشارك فريق المحامين هنا في بطولات مونديال ما يسمى المحامين. المحامي الأستاذ فارس جرايسي ينضم الآن. كابتن فارس سلامات عزيزي.
2: حبيبي أستاذ نبيل، أهلا وسهلا فيك.
1: مونديال، هذا مونديال المحامين يا أخي، في بطولة بالعالم مونديال. إحنا بنذكر كان في بسنوات الماضية بذكر، وهاي المرة شاركته كمان.
2: هاي بطولة العالم للمحامين تقام مرة بالسنة، مرة بالسنة بيسووها وكل مرة بيسووها بدولة تانية.
1: وين كانت المرة هاي؟
2: هاي المرة كانت بإسبانيا حد برشلونة، وشارك فيها كتير فرق محامين من جميع أنحاء العالم.
1: في معيار معين للفريق كيف يعني مجبور يكون محامي، وفي تحديد لقضية العمر؟ أعطيني فكرة.
2: طبعا هذا هاي البطولة بيشترك فيها بس محامين اللي هني فوق جيل 35. ولازم يكونوا كلهن محامين، ومسموح لي يكون معهن 3 لاعبي تعزيز اللي هني ممكن يكونوا مش محامين.
1: يسمح. طب أعطيني فكرة، مين اللي شارك مين اللي شارك عندنا من البلاد؟
2: من البلاد هنا شاركنا بس احنا، اللي احنا محامي فريق الشمال، فريق محامي الشمال لنقابة الشمال. احنا اللي فرقنا باسم نقابة الشمال، ولعبنا تحت اسم نظرت، تحت اسم الناصري.
1: هو مع المباراة عادة 90 دقيقة بنفس المعايير العادية المعرفة ولا اقل؟
2: نفس المعايير بس محل 45 دقيقة، يعني سايرونا شوي سووها 40 دقيقة يعني نزلوا لنا هالخمس دقائق يعني.
1: زي المدرسة بتذكرني بتوقيت توقيت رمضان 35، لأنه طلع الأجسام ما بتسمحش واللياقة البدنية. بس اتدربتوا أنتوا قبل البطولة؟ يعني كان في عندكم تدريب مكثف مثلا كان تكتسبوا لياقة؟
2: طبعا أستاذ نبيل، هاي المسابقة احنا نشترك فيها من سنة 2019.
1: صحيح، من زمان أنا بذكر. صحيح.
2: بال 2019 كانت البطولة بإيرلندا، وطلعنا كتعرف كهوة نتعرف على هاي البطولة، وما قدرناش نتأهل لدور النهائيات بسبب قلة الخبرة وقلة اللياقة. فمن وقتها أخذنا تحدي على حالنا، إلنا 5 سنين عم نشتغل على حالنا. تسجلنا لدور المخضرمين، جبنا مدرب، جبنا عدة مدربين على فكرة.
1: مين دربكم بالبطولة؟ مين دربكم
2: هاي البطولة؟ دربنا المدرب سيزار صبابغة، له كل الشكر والتقدير. اللي أعطانا ودعمنا وأكسبنا كتير من خبرته.
1: حلو.
2: كمان بحب أذكر كمان في مدربين اللي بسنوات سابقة اللي هني دربونا كمان وأعطونا كمان خبرة منهم. اللي هني كمان نبلش، كان فرحان راشد، بعدين كان نجوان غريب، بعد نجوان غريب كان عندنا زاهي أرملي، كان عندنا اسلام كنعان، وكان عندنا علاء سعيد.
1: هاي كلها لاعبين،
2: كل هاي المدربين.
1: نعم.
2: والله كلهم دربونا وكسبنا من كل واحد خبره. وهي السنه كان معنا سيزار صبابغه اللي قدرنا ناخذ معاه الكاس.
1: انت وصلت النهائي ولا لا؟
2: احنا وصلنا النهائي بعد ما بنصف النهائي تغلبنا على فريق كوستاريكا. وبالنهائي كان عندنا بدون شك فريق البرازيل. عن التعريف. فقدرنا نفوز عليه 1-0 مش أكتر يعني.
1: قدرنا
2: نفوز عليه.
1: مين سجل الهدف؟
2: الهدف سجله فادي بدارني من سخنين.
1: فادي مغيره لاعب.
2: فادي مغيره.
1: فادي معتزلي. حلو.
2: فادي لاعب مخضرم.
1: أعطيني أسماء بعض اللاعبين وحياتك كابتن فارس.
2: أنا بدي أعطيك أسماء كل اللاعبين لأنه كل واحد فيهن بيطلع لهن عن جد.
1: أكيد. ما تنسمع.
2: على المشهور. اسمعني استاذ نبيل، احنا من 12 بلد، احنا بنتجمع من 12 بلد اللي من مثل كل الشمال. من الناصري في عنا أنا فارس جرايسي، في عنا تميم شهاب، عنا المحامي

0: وفي عندنا من يافا كان معنا المحامي أمير زيبق.
1: مهران مهران كان معاكم مهران؟
0: مهران مخيم مسموح لنا ثلاث لاعبين تعزيز، فيعني أحسن من مهران مين بدنا نلاقي؟ أخذنا مهران، أخذنا لؤي عشان نغضب يدفشونا ودفشونا وساعدونا.
1: رائع جدا. وكان جمهور بيحضر الجمهور ولا كيف؟
0: أكيد كل هناك كل منتخب بيجي بيجيب معه كمان قسم من الجمهور، وفي غير طبعا جمهور البلد اللي هي إسبانيا. كان في كتير فرق اللي أجت من بولندا، إيطاليا، إسبانيا، هنغاريا، كان في فريق من المغرب، يعني كان في كتير البطولة.
1: البطولة القادمة إمتى راح تكون؟ وين؟
0: البطولة القادمة بعد ما أعلنوا عنها بس راح تكون سنة 2027، بس سنة 2026 محفور جنبه اسم نظرت، هذا هو الفريق اللي أخذ بطولة العالم للمحامين.
1: كابتن فارس تحية لكل اللي شاركوا، ورح تتصلك المقابلة موجودة عندنا على الرابط. أنا أشكرك عزيزي، تحياتي لك، شكرا شكرا شكرا.
0: إذا ممكن بس شكر صغير. أول إشي شكر فضل. لمجلس كفر كنا اللي أعطانا الملعب البيتي وأعطانا مرتين بالجمعة نتمرن لفترة سنة كاملة، فإله كل الشكر والتقدير إنه أعطانا الملعب كفر كنا. وشكر خاص كمان لنقابة المحامين لواء الشمال اللي على مدار كل السنين عم بدعمونا مع كل الأشياء اللي ممكن أنها تشجعنا وتقدمنا لقدام.
1: أنا أشكرك كابتن فارس بوصلت. أشكرك، السلامات، إلى اللقاء. فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
2: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
3: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت.
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: سيل غير شيكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تورا. خاضع لنظام الحملة.
6: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظر، ابحثوا من اليوم في الانترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
7: فقط يوم الأحد الكبير في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسني حشمال الناصرة.
3: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت.
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو 1 لتر 800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
8: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
1: إلى أصوات تأتينا من الأرجنتين واعتزال النجم الأسطوري ليونيل ميسي، حدث تاريخي كان، يعني نقول ترجل الفارس عن حصانه بعد 21 عام يعتزل اللعب الدولي. الزميل الصحفي علي فرحات من بوينس آيرس مباشرة. صباح الخير أستاذ علي.
9: صباح الخير أستاذ نبيل، إن شاء الله تكون تمام.
1: أنا تمام. حدثنا عنك، كيفك، شو أخبارك؟
9: والله تمام، يعني في وسط هذا يعني هذه المرحلة التاريخية كما يسمونها هنا، في لحظات تاريخية حزينة جدا، ومنها أهم هذه اللحظات اعتزال ليونيل ميسي للأسف الشديد.
1: طبعا أنا بعرف أنك أنت بعيد عن الرياضة وشؤونك واهتماماتك هي بالشؤون.

0: السياسية، ولكن الشعب الأرجنتيني يعني أنت أسوة من الشعب الأرجنتيني، أنت عايش في الأرجنتين أكيد أنت بتعرف قديش عشق الشعب الأرجنتيني. مش أول مرة بنحكي معك، إحنا بالمونديال كمان تحدثنا معك. كيف استقبل الشعب الأرجنتيني اعتزال هذا الأسطورة؟
1: أول شيء أستاذ نبيل نحن ما منردك أبدا، ولذلك يعني أي موضوع أي موضوع حضرتك بدك إياه بالخدمة.
0: أنا أشكرك.
1: لكن شوف، هي مرتبطة الأمور أيضا بالسياسة أستاذ نبيل، لأنه في دول أمريكا اللاتينية قد يكون المنفس والخلاص ضمن كل الإشكاليات وضمن كل يعني هذا الجمود طبعا، وهو يعني هيدا اللي بيعيش الأمل عند هذه الشعوب وبيعيشها فترة الطموح وفترة الرفعة. شوف بأمريكا اللاتينية وخصوصا بالأرجنتين والبرازيل مثلا يتصدرون يعني الصحف الدولية، وحتى اسم البلاد معروف من خلال الرياضة مش من خلال أي شيء آخر،
0: مارادونا وميسي.
1: لذلك أنت طبعا، ولما بتحكي انت عن ليونيل ميسي، هو حمل اسم الارجنتين، حمل اسم الشعب الارجنتيني، يعني يمثل هذا، يمثل وجدان الارجنتينيين، بالاضافة الى مرافقة الاجيال الحالية في الارجنتين لهذا النجم الكبير. ولذلك هناك غصة كبيرة جدا، لأنه مرحلة قد طويت يعني هذه ظاهرة كبيرة. يقولون يعني في الصحف الأرجنتينية اليوم، ما لفت نظري أنه يصعب على الجيل الجديد أن يعيش بلا ليونيل ميسي.
0: يا الله يعني كمان. لا مش بس الجيل الجديد يا أستاذ علي، والله إحنا الكبار كمان، والله إحنا بالكبار متعودين أنه نسهر الليالي على ميسي، إن كان في تاريخه في برشلونة، إن كان في المنتخب، في المونديال، في الكوبا أمريكا. يعني الآن يعني نستصعب أنه نتابع الأرجنتين، منتخب الأرجنتين أو أي مونديال بدون ميسي صراحة.
1: أكيد، لكن الجيل الجديد ما يربطه بميسي هو أكثر من مسألة الإعجاب بكرة القدم، يعني هو يتمثل فيه في قصة الشعر، يتمثل فيه في لبسه، يتمثل فيه في كل شيء، ولذلك هم يعتبرون بأنه في أيقونة يعني الآن تكاد تتلاشى، وهذه المسألة تؤثر على الصعيد النفسي ما لم يظهر أحد يعني بحل مكان ليونيل ميسي، وهذا شيء صعب. أنت بتعرف أنه هذه الظاهرة القوية من الصعب يعني ليس سهلا أن يكون هناك بديل. على صعيد الأرجنتينيين الآن، الأرجنتينيين يعني يعتبرون بأن ثمت شيء وطني، ثمت شيء محفور في ذاكرتهم في تاريخهم، الآن هم على وشك توديعه. شغل كتير صعب يا أستاذ نبيل، شغل كتير صعب.
0: نعم
1: يعني لذلك ترى الحزن، يعني
0: الحزن أنا شفت يعني رجال كبار الرجالات يعني في الملعب في الدقيقة العاشرة لما أوقفت المباراة بسبب الدقيقة العاشرة والفانيلا رقم 10 ضرفوا الدموع والتصفيق. يعني خلال 4 ساعات أنا بعرف أنه نباع 85,000 بطاقة، يعني لو الملعب بسعى لـ1,000,000 أنا أعتقد انتلأ الملعب المونومنتال، بيكون 1,000,000 ممكن يكونوا في وداع. أنا بتخيل أنه هذا مش الوداع الأخير من الملاعب، يعني بتصور اتحاد كرة القدم في الأرجنتين راح يعرف كيف يكرمه لما يعتزل تماما من كرة القدم، وبتخيل فريقه السابق برشلونة كمان بيخطط على تكريمه. محبة الجمهور لإله مش نابعة بس فقط من كرة القدم أستاذ، يعني أنا أعتقد أنه كمان هو فاعل وناشط في المجالات الإنسانية والاجتماعية، ليس كذلك؟
1: جدا جدا. ليونيل ميسي هو يمثل تقريبا يعني طموح الشعب الأرجنتيني، هو متواجد وهو شخصية متواضعة وشخصية عندها من اللياقة، ويعني الأرجنتينيين ينظرون إلى ليونيل ميسي كمثل أعلى. هو حمل اسم بلدهم، هو اللي حمل ذاكرتهم، هو اللي أعطى الأرجنتين هذا الزخم الكبير على المستوى الدولي وأيضا في الداخل الأرجنتيني على المستوى الإنساني، على مستوى تعاطيه مع الأجيال الجديدة. ومن المعلوم أن ليونيل ميسي هو شخص مهذب جدا حتى
0: جداً
1: في الملاعب،
0: خلوق
1: يعني.
0: صحيح نعم، هذا ما يميز ربما عن نجوم كبار اللي هو ممتاز بالأخلاق. يعني للمفارقات أول مباراة خاضها بالمناسبة، بعرفش إذا بتعرف ميسي يعني لا يبعد من الملاعب، ولكن أول مباراة لإله، أول مشاركة لإله أمام منتخب هنغاريا إذا مش غلطان، ميسي دخل بديل شاب صغير، أول 5 دقائق فات من المباراة أخذ بطاقة حمراء في أول مرة. أنا ما شفته بحياتي انطرد، وهذا الحادث ما شفتهاش أنا في حينه، ولكن انطرد مرة أول 5 دقائق، ربما انفعال، ربما الرهبة، ما بعرف كيف، ولكن هو أنت ذكرت أنه كان خلوق. أنا بعرف أنه كمان هو يعني متبرع كريم كمان لمؤسسات للأطفال، مستشفيات، ما إلى ذلك، وهذا يعني ترك أثر كثير في نفوس الأرجنتينيين خاصة الفقراء.
1: صحيح، هو مزج ما بين اللاعب، ما بين ممثل كرة القدم، وأيضا ما بين المثل الأعلى لشخصية معروفة محبوبة في الأرجنتين على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الإنساني. وهذه يعني فكرة نادرة عند هؤلاء الأشخاص. يعني صحيح في لاعبين كرة قدم مشهورين حتى في البرازيل مثلا، لكن ما بيملكوا هذا الوجدان، هذا الحنان اللي الناس تتعاطى معهم بهذه المسألة. شوف، حتى لاعبي كرة القدم يتحدثون عن ليونيل ميسي كأب داخل الملعب وليس كزميل. يعني كان دائما هو اللي يشجع الفريق في اللحظات الصعبة. وأيضا لا ننسى، وهذه مهمة جدا أستاذ نبيل، أنه الأرجنتين مرأت بكثير من القطوعات السياسية الصعبة جدا، يعني انهيار اقتصادي هيك. ليونيل ميسي كان هذا المنفس، هذا الشيء الجميل اللي الناس بتنظر له كأمل، كطموح، كصورة جيدة، ولذلك حفر في ذاكرة الشعب الأرجنتيني والشعب اللاتيني وأيضا شعوب العالم، حفر شيء جميل جدا. ويجب أن يأخذ الكثير من لاعبي كرة القدم ومن المشاهير كنموذج من أجل أن يكون فعالا، ليس على مستوى كرة القدم أو أي شيء يمتهنونه، بل على الصعيد الإنساني والاجتماعي.
0: أنا إذا بتسألني، يعني أنا أقول لن يتكرر هذا اللاعب، أنا من أول 100 سنة هيك بقول. يعني الله يعين اللاعب القادم الولادي الأرجنتين، مين اللي راح يحمل رقم 10 بدل ليونيل ميسي؟ مش عارف، من مهما كان وأيا كان لن يصل إلى ما وصله، لأنه هذا خارج الأتموسفير. بتصور تدخل يمكن العناية الإلهية بولادته، هيك عندي تقدير. يعني بنقول رونالدو أجمل وأعظم لاعب في العالم، بالعالم بس لأنه أنا بتصور أنه من غير كوكب يعني ميسي. أنا سعيد جدا بهذا الحديث معك أستاذ علي، شكرا لك، شكرا كثير، أعطيتنا من وقتك، ويسعد صباحك هناك في بونس آيرس. تحياتي.
1: شكرا لك أستاذ نبيل، تحياتي.
0: شكرا أديوس، شكرا. هذا هو ميسي، وهذا كان معنا الأستاذ الصحفي علي فرحات من بونس آيرس. عنده صباح، عنده حوالي 10:40 الصبح، وأنا بشكره على هذه المداخلة عن اعتزال النجم الأسطوري ميسي. نجم آخر على صعيد كرة القدم في ألمانيا، هو ليس كان لاعب ولكن كان مدرب كبير، يعني قاد فرق كبيرة، فاز في بطولات في ألمانيا، بطولات أوروبية، بيتر هيرمان ودعنا. أنا أذكر هذا قبلنا في الإذاعة، وكان المترجم هنا البروفيسور سامي سميد سويد، وبذكر أنه زار البلاد وزار الدكتور سامي، وكان في دعوة الآن بعد تشييع جثمانه وتأبين لإله مشاركة كبار نجوم كرة القدم واتحاد كرة القدم في ألمانيا. البروفيسور سامي سويد هو دائما متواجد في ألمانيا، ولكن الوفاة مسكته في البلاد، لكن لبى الدعوة وسافر هناك وينضم لي الآن من مدينة بوخم. أعتقد بروفيسور سامي، سلامات عزيزي.
2: أهلين أخ نبيل.
0: أنا أعزيك، لأن بعرف صداقتك مع بيتر هيرمان كانت يعني مش طبيعية، يعني استثنائية، هي الصداقة أكثر من إخوي عمليا، وبعز عليك. فقدنا هذا المدرب الإنسان أولا.
2: بالفعل أخ نبيل، أنا فقط صديق وأخ عزيز علي كثير على مدى أكثر من 20 سنة، مش بس بالمجال الكروي، أيضا بالمجال الشخصي والعائلي. كانت لحظات مبارح جدا محزنة، بس الحضور اللي كان موجود أخ نبيل بدل على قديش بيتر هيرمان كان محبوب مقبول قبل يعني النوادي، ومن قبل اللاعبين، ومن قبل الإدارات. يعني الحضور اللي كان موجود في التأبين مبارح في الباي أرينا في الفي آي بي، يعني
0: في ملعب ليفركوزن،
2: كان حضور من الاتحاد الألماني، من ممثلين عن بايرن ميونخ، ممثلين عن دورتموند، ممثلين عن شالكي، ممثلين عن هامبورغ،
0: ديزلدورف أعتقد،
2: نعم طبعا، وممثلين عن ليفركوزن بدون أدنى شك. من إدارات، من لاعبين قدماء اللي كانوا تحت اتدربوا تحت بيتر هيرمان، وفيش ولا إنسان عبر عن بيتر هيرمان بإشي سلبي بالمرة، بينما كل الأصوات وكل يعني اللي حكوا عن بيتر هيرمان جابوه بالسيرة الطيبة كإنسان وكمدرب طبعا عريق مع بطولاته بايرن ميونخ.
0: طبعا هو أحسن، يمكن أفضل الفترات اللي عاشها، وكان مدرب وحيد في حينه في عدة نوادي، ولكن كان دائما الضلع الآخر ليو باينكس، المدرب المعروف صاحب الإنجازات. يعني كانت تصيط ليو باينكس، ولكن المدرب الفعلي على أرض الملعب كان بيتر هيرمان.
2: بالضبط هيك نبيل، يعني أكبر انجازات له ويعني بطولات حصلها مع يوباينكس في فترته في بايرن ميونخ كمان, بس فترته كمان في ليفركوزن, لانه احنا بنعرف انه يوباينكس قبل ما ينتقل
0: كان في
2: بايرن ميونخ كان في ليفركوزن, واخذ بيتر هيرمان معه الى بايرن.
0: مين كان الحب

0: كور لاعبين قدامى فولر لاعبين الالمان المنتخب القدامى المخضرمين بتخيل.
1: اكيد اغنبيل طبعا من ناحيه الاتحاد الالماني وسابقا ليفركوزن كان رودي فيلر كالموند بس كان حضور من دورتموند لانه هو دورتموند كان الفريق الاخير اللي قبل ما يمرض بريتا هيرمان كان يدرب فيه حتى المدرب الحالي كوفاتش مع أخوه ماتياس زمر كان موجود في الحضور طبعا من شالكي عدة ممثلين لشالكي من بايرن ميونخ طبعا الأكبر الإنجازات هناك كان أولي هونيز كان رومينيجي كان دريزن
0: أي كل نجوم ألمانيا يعني عمليا
1: كان حضور بالفعل كل كبار كرة القدم من جميع النواحي
0: كان جمهور يعني حضر في الملعب كان التأبين كان عمليا في الملعب تبع ليفركوزن بالباير هناك ولا كيف كان يعني عمليا
1: كانوا المعزومين هن محدودين ما يعادل 200 شخص غرف الفي اي بي يعني ما
0: دعوة من العائلة طبعا نعم
1: من العائلة طبعا ومن كبار ممثلي كرة القدم في ألمانيا.
0: أنا أعزيك دكتور سامي بعرف أنك كثير حزنت عليه وأنا شخصيا كان ربطنا علاقة خفيفة يعني التقينا فيه مرتين ولكن يعني هذا ما حدث مسكين يعني وعانى من مرض أعتقد مفاجئ كونه رياضي يعني كان غريب الأمر وتوفي نترحم عليه بروفيسور سامي شكرا لك عزيزي يعطيك الصحة والعافية إلى اللقاء سلامات عزيزي
1: إلى اللقاء
0: درجة ممتازة شوط ثاني بدأ مكابي هرتلي يتأخر أمام مكابي خان الناصرة 1-0 مدعين يتأخر في ملعب أمام العفولة 1-0 عكا أبناء الريني 0-0 مكابي كريات جاتف في شوط أول يتقدم على كريات يام بالنتيجة 1-0 تعادل سلبي حتى الآن بين كفر قاسم وابن يودة تل أبيب. في الدوري الألماني يتجدد ويعود في الجولة الخامسة الليلة 9:30 مباراة أولى في هذه الجولة تجمع فريقي بروسيا دورتموند وفيردر بريمن. وكما ذكرنا غدا السبت تعود مباريات الدرجة العليا أبوال حيفا يلتقي مكابي بتح تيكفا طبرية بئر السبع أبوال بتح تيكفا مكابي نتانيا كريات شمونة أبوال تل أبيب ومكابي تل أبيب اتحاد بنا سخنين. في الدوري الإسباني غدا في الثالثة مباراة مكرة رايو فايكانو أمام أتلتيكو بيلباو ألافيز أمام أتلتيكو مدريد عند الساعة 5:15 في 7:30 برشلونة أمام خيتافي وفي العاشرة ريال مدريد أمام فيا ريال. أرسنال المتصدر يلتقي ليدز غدا في 2:30 أيضا ساندرلاند أمام برايتون في الدوري الإنجليزي أستون فيلا برنتفورد تشيلسي أمام بورموث إفسويتش أمام فولهام ومانشستر يونايتد أمام توتنهام. إذن وصلنا من الزميل عبد الباسط زعبي أن الدالي الآن تسيطر على حيفا 3-0 ومن سجل هذا بعد أن تحدثنا إلى تامر حلبي وإذ بابنه ريان يسجل الهدف الثالث. إذن انبسط يعني أمير أكيد وانبسط تامر ونشكركم على المتابعة. مباراة مفاجأة كانت اليوم كما ذكرنا فريق منبع الجولان يفوز على يركا المدجج بالنتيجة 4-2 هذه مباراة يعني غريبة الأطوار لم نتوقع هذه الخسارة لمنبع الجليل ولكن الزميل بهاء قشقوش يتواجد في مباراة أخرى تخص فريق الجداد. سلامات كابتن بهاء.
2: سلامات نبيل لك ولجميع المستمعين.
0: المفاجأة انتهت عمليا المنبع فاز في المباراة الأولى اللي ذكرتها أنا فاز على يركا في يركا اللي فهمونا.
2: نعم صحيح بقمة الدرجة الثانية منطقة الشمالية الألف بالجولة الخامسة والآن يعني الفريق منبع الجليل والجولان يتربع على قمة الترتيب بعد الفوز الكبير على فريق أبو علي خوي يركا المدجج بالنجوم والذي يعني أعلن من بداية الموسم على المنافس على بطاقة الصعود للدرجة الأولى يعني ولديه نبيل الفريق اليركاوي يضم لاعبين من الدرجة الممتازة لعبوا بالدرجة الممتازة والدرجة الأولى وحققوا نجاحات وصعودات من كرة القدم ولكن المفاجأة كانت من فريق الذي أتى من هضبة الجولان بقيادة المدرب وجد القيش وسجل 4 أهداف وبالنهاية فاز بالنتيجة 4

0: 2، وكان مسيطر يعني سيطرة كاملة على المباراة، لقد ليس فقط بالنتيجة ولكن بالأداء والانتماء وبكل شيء. يعني فريق منبع كان أفضل بكثير من فريق أبو عليل.
1: كان جمهور، كان حضور؟
0: نعم كان جمهور. طبعا بشكل عام يعني فريق أبو عليل يتبعه جمهور كبير، يعني كان ما يقارب ال 500 من 500 إلى 600 مشجع، وبالنسبة للدرجة الثانية وبالدولة يعني يعتبر رقم كبير نبيل وانت أدرى يعني.
1: إذا المباراة اللي جارية حاليا هي بدون أهداف كما فهمت، شو النتيجة؟
0: نعم هنا مباراة الدرجة الأولى، يعني من الدرجة الثانية ننتقل.
1: وصلت رسالة إنه منبع الجولان كان لازم كان ينهي المباراة بالنتيجة 6-2 مش 4-2. النتيجة عندك والدقيقة
0: النتيجة لا تعكس كما ذكرت النتيجة لا تعكس الأداء الذي قدمه فريق منبع الجرير والجولان.
1: يعني أنا بنحاول أحكي مع وجد القيش مش عمال يرد علينا للأسف.
0: إذا بدي يعني أكون هيك
1: عادل،
0: بدناش نضخم الامور، لازم تخلص 8-2.
1: واو واو واو، كم دقيقه عندك؟
0: يعني اهدارات، كانت اهدارات بالجمله من مهاجمين ولاعبين منبع الجليل والجولان.
1: كابتن بهاء انا اشكرك عزيزي، تحياتي لك. نعود الى عبد الباسط زعبي، ربما في مباراه الكرم الديربي هناك ريان حلبي اضاف هدف بعد تحدثنا الى والده تمير حلبي نجم دالة الكرم السابق. سلامات عبد الباسط.
2: سلامات نبيل، إذن فرحة كبيرة للأب تمير حلبي واللاعب السابق النجم السابق صاحب الأهداف الكثيرة الذي عودنا في ملاعب كرة القدم، وجاء ريان أن دخل يعني كيف اللمسة الأولى يدخل هذا اللاعب في الدقيقة 80 ويسجل هدف جميل لصالح أبوال دالية الكامل. وإذا تحدثت أنت وقشكوش عن مفاجأة يركا، مفاجأة عسف يا عرارة صاحبة المرتبة الأخيرة
1: كمان
2: فاجأ إثيوبيا بالنتيجة 1-0 في عقر داري. ولكن أنت بتعرف نبيل الجيران والكرم الملتهب بروح الرياضية طبعا. فاليوم دالية الكرمل تتربع على عرش الدوري درجة الثانية بحضور 700 متفرج، كانت فرحة كبيرة لأبوال دالية الكرمل الذي اقتنص القمة من مكابي إثيوبيا على أثر خسارته مع عرعراء، وطبعا فرحة النجم السابق تمير حلبي.
1: الديربي أمتى راح يكون؟ الأسبوع القادم عسفيا والدالي كما فهمت؟
2: طبعا في 28/11 والمباراة ستكون في عسفيا. وأيو ديربي نبيل، وأيو ديربي.
1: أنا أشكرك عبد الباسط، تحياتي. إذا شوط أول في الدرجة الممتازة كما ذكرنا انتهى عمليا. نعود على النتائج. مكابي خان ناصر يفاجئ في إرسلية من هدف سجله إيلي باليلتي إلى لعب العام الماضي بنوفا جليل في الدقيقة 34 مع المدرب أدهم هادي طبعا مع خان ناصر. مدعين يتأخر أمام العفولة أيضا بالنتيجة 1-0، والشاب هذا السخنيني أحمد خليلي هو من سجل الهدف لفريق العفولة في مباراة خارجية على مدعين. عكا 0-0 أمام مكابي أبناء الريني. كريات جات متقدم على كريات يام 1-0 أيضا من هدف ذاتي سجله أوفيك أتياس. وتعادل حتى الآن بدون أهداف كفر قاسم أمام فريق ابن يهودة تلعبي فريق القمة، حتى الآن النتيجة 0-0 كما ذكرنا. ومباريات أيضا تنتظرنا يوم الأحد أيضا في الدرجة العليا، هبوعي رمت جان سيلتقي بطار القدس، وفي الدوري الإيطالي كومو هذا المفاجئ هذا الموسم الذي أيضا يشارك في دور الأبطال سيلتقي روما المتوهج، مباراة عند الظهيرة يوم الأحد 1:30 موعدكم. لاتسيو سيلتقي مونتسا، ليتشي أمام بولونيا، ساسولو أمام الميلان، والكالياري أمام يوفنتوس. المباراة المهمة في الدوري الإنجليزي ربما في أوروبا راح تكون يوم الأحد جولة سادسة، انتبهوا، عند 6:30 ليفربول سيلتقي مانشستر سيتي. بأي هندام بأي معنويات مانشستر سيتي بعد إدانته في فترة الاستراحة للمنتخبات؟ كانت مانشستر سيتي على صفيح ساخن، قد يبعد من الدوري، قد يحرم من البطولات، قد يغرم بمال كبيرة، وقد تخصم منه نقاط أيضا هذا الموسم. العقاب راح يكون صارم بعتقد. تمت إدانة فريق مانشستر سيتي بتجاوزات مالية وعدم الفير بلاي بكرة القدم، ما يعرف 114 تهمة من 115. هال سيتي سيلتقي ايفرتون، كريستال بالاس امام نوتنغهام فورست. لا ندري مدى اهليه او صحته لعنان خليلي في كريستال بالاس اللي اصيب بمباراه المنتخب، قد يكون يعني متاح اللاعب له بالتشكيله الاساسيه، لا ادري اذا كان جاهز. طبعا في الدوري الالماني هناك مباراه يوم الاحد راح تكون مهمه جدا، تجمع فريقي فرايبورغ امام شالكي وإفتسي كولن امام بروسيا مينشنغلادباخ.

0: كرة السلة مكابي تل أفيف بعد 3 خسارات متتالية في اليوروليج يربح هذه المرة على فريق ميلانو بنتيجة كبيرة، حوالي 18 نقطة كان الفارق لصالح مكابي تل أفيف على فريق ألماني إيطالي كان ضعيفا هذه المرة. وفريق أبوال تل أفيف خسر مباراته أمام فالنسيا الإسباني أيضا بفارق ليس بكبير، ولكنه خسر هذه المباراة من خلال أيضا كان في هناك اتهامات لحكام هذا اللقاء. في كرة القدم بلاي أوف نهائيات التمهيديات لمونديال النساء، إسرائيل منتخب إسرائيل النسوي يلعب الآن أمام منتخب سويسرا، والتعادل حاصل بين الطرفين 1-1. نذكر أيضا بمباريات أيضا من الدرجة الثانية، وصلتنا بعض النتائج في الدرجة الثانية كما ذكرنا كان في هناك بعض النتائج المفاجئة. ربما بيتار رمات جان خسر أمام بني يهود بالنتيجة 1-0. شباب كفر كنا درجة ثانية يخسر في ملعبه أمام بول أبناء جديد 2-1. عمشاب بتهتيكفا فاز على كوة حميدة رمات جان بالنتيجة 2-1. فريق بيتار حيفا على جيفات أولغا 2-1. أبو عيل هدى الشارون فاز على ألف سامخ حلون 5-1. وفي اليركة كما مرة نذكر النتيجة، خسارة لفريق أبناء منبع الجولان 4-2 لصالح الضيوف. مكابي عصفيا يخسر أمام أبناء عرعرة كما استمعنا من عبد الباسط زعبي بالنتيجة 1-0. نادي كرة القدم كشافة حيفا فاز 4-3 على رماط من الشيمة جده، 4-3 كانت النتيجة. الكبابير يخسر للمشهد بالنتيجة 2-1. كفر قاسم يفوز في الخارج على رماط الشرون 4-1. إذن دارة الكرمل 3-0 على نادي الرياضي شباب حيفا، وشفا عمر تفوز على مكابي أبناء جديد 6-1 نتيجة نهائية. مكابي كفاريونا أيضا متقدم على اتحاد أبناء باقة بهدفين 2-1.
1: خيمة التصفيات بجانب بتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
2: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل، نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
3: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
4: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
5: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تورا، خاضع لنظام الحملة.
7: مجمع سيفن طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات، فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. نستناكم في سيفن طمرة.
8: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات، ومن عند طه عربية بالذات.
9: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64-64-890 عبر الويس طه عتسيم الناصرة. طه عربية اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
4: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
5: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع.

0: 40% خصومات فقط يوم الأحد الكبير في مخزن حشمال الناصرة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام الخامسة في إذاعة الشمس. أحييكم أيها السيدات والسادة، إليكم نشرة الأخبار. شارك العشرات من أهالي الطيبة ظهر اليوم في وقفة احتجاجية بتنظيم من اللجنة الشعبية ولجنة المزارعين احتجاجا على مخطط لمصادرة أراضي من المدينة، حيث بدأت عند خيمة الاعتصام عند مدخل شارع محمود درويش، ورفع المحتجون شعارات منددة بسياسة الحكومة ورافضة لمخطط الحكومة مصادرة أراضي تابعة للمدينة. في راهط تعرض الشاب في 22 لإصابات بين متوسطة وخطيرة إثر إصابته بعيارات نارية من مجهول، حيث نقل إلى عيادة محلية من قبل طاقم طبي ثم إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج، علما أن الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب 4 أشخاص بجراح متفاوتة ظهر اليوم في حادث طرق وقع بين عدة مركبات في شارع رقم 2. هاجم عشرات المستوطنين اليوم المزارعين في عدة مناطق من الضفة الغربية ومنعوهم من دخول كروم الزيتون لقطف الثمار، وقد هاجم مستوطنون مسلحون بالبنادق والعصي الفلاحين في قرية يبرد، واعتدوا على أحد المزارعين الذي فر من المكان، ومن ثم قام المستوطنون باقتلاع وحرق عدد كبير من الأشجار المثمرة. أعلن الرئيس الروسي بوتين استعداده للمساعدة في إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران خلال لقائه مع نظيره الإيراني مسعود بزجكيان في تركمانستان. وأشاد بوتين في تطور العلاقات الروسية الإيرانية، حيث اتهم الولايات المتحدة بأنها تريد العودة لاستئناف الهجمات على إيران. يلتقي مبعوثان الرئيس الأمريكي وودكوف وكوشنر اليوم بمفاوضين أوكرانيين في مدينة ميامي لبحث أفكار ومقترحات جديدة لإنهاء الحرب والضمانات الأمنية بمشاركة أوروبية ودولية. وتأتي هذه المحاولات على خلفية التصعيد العسكري الحاصل بين روسيا وأوكرانيا في الأسابيع الأخيرة. النبأ الأخير، أكد مصدر يمني سيطرة القوات الحكومية بإسناد جوي من الطيران الحرب السعودي على مضيق باب المندب وجزيرة ميون، وأشار المصدر إلى سيطرة تامة على سلسلة جبلية محيطة بالمضيق إضافة لجزيرة ميون وبشكل كامل، وهي نقاط عسكرية مهمة لتأمين الجزيرة والمضيق. ختاما الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو بين غائم جزئي وصاف مائل للبرودة في ساعات الليل في المناطق المرتفعة. غدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، إلا أن هناك إمكانية لسقوط زخات من المطر غدا في ساعات الليل شمالي البلاد والساحل. في القدس والجليل الليلة 18 درجة، حيفا 23، الناصرة 19، طبرية 21، يافا وتل أبيب 22، النقب 20، أخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم بعشرة شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت بعشرة شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة بعشرة شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
3: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
4: مجمع سيفين طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه، ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات، فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس، جمعة والسبت، من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في سيفين طمرة.
5: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 ميل بعشرة شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 بعشرة شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 ميل بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
7: سائل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تورا. خاضع لنظام الحملة.
8: من الصبح مع الفطور الزاكي ولحتى ساعات المساء مع أطيب وألذ الوجبات، مطعم وكافي كارما مجد كروم، المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء المميزة. عبر الويز، مطعم وكافي كارما مجد كروم، الشارع الرئيسي.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام بعشرة شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام بعشرة شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 بعشرة شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
9: الشمس دائماً

0: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة. تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب 10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب 10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب 10 شيكل، وبوضة ريو ريو 1 لتر و 800 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
3: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
4: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
2: معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور، راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز، باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا. خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي. عبر الويز، مفروشات القاضي، بيتيلي، كفر ياسيف، الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
0: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة. تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
5: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة. آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية، من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
6: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات، ومن عند طه عربية بالذات.
1: بكل الحالات في شغل مضمونة وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويس طه عتسيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
7: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام السادسة في إذاعة الشمس، طاب مساءكم وإلى حضراتكم نشرة الأخبار. أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات ضد

0: محكمه الجنايات الدوليه بعد ساعات من اعلان فوز ناوي فيلاي القاضيه في المحكمه بجائزه نوبل للسلام لهذا العام. هذه الجائزة أثارت غضب إسرائيل والولايات المتحدة لأن فيلاي كانت سابقا رئيسة لجنة التحقيق الدولية التي أقرت بأن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب في غزة. أفادت مصادر فلسطينية في غزة عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح بالغة في قصف إسرائيلي على خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع. ذكرت قناة الميادين اللبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت منطقة حوش السدر في منطقة الهرمل الواقع شرق لبنان دون أن تبلغ عن وقوع إصابات. أبلغت السلطة الفلسطينية فرنسا بقرار تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في شهر نوفمبر القادم إلى شهر سبتمبر من السنة القادمة بدعوى تدهور الأوضاع الميدانية وعدم تحقق الوعود والتفاهمات الدولية المتعلقة بغزة والضفة الغربية. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز حيث شب حريق في الناقلة. واتهم الحرس الثوري الولايات المتحدة وهدد بالمزيد من الهجمات على الناقلات ذات العلاقة بالولايات المتحدة وأن الهجمات لن تقتصر فقط على مضيق هرمز. أصيب فلسطيني بجراح بالغ عصر اليوم بعد مطاردة الشرطة لسيارة مسروقة قادها باتجاه منطقة جوش عتسيون على شارع 60 جنوب مدينة القدس، حيث أطلقت الشرطة عليه النيران مما أدى لانقلاب السيارة واشتعالها وإصابة السائق بجراح بالغة الخطورة. أصيب 3 أشخاص بجراح بالغة عصر اليوم في حادثة عنف عند حاجز قلنديا شمال مدينة القدس، حيث استخدم الرصاص خلال شجار في المكان، وقد هرعت الشرطة إلى مكان الحادث وباشرة التحقيق. هاجم عشرات المستوطنين اليوم المزارعين في مناطق عديدة من الضفة الغربية ومنعوا الفلاحين من دخول كروم الزيتون لقطف الثمار، وقد هجم مستوطنون مسلحون بالعصي والهروات وأسلحة نارية الفلاحين في قرية يبرد، حيث اعتدوا على أحد المواطنين هناك وقاموا بعد ذلك باقتلاع وحرق عدد كبير من الأشجار المثمرة. أخيرا من أخبار الرياضة، وضمن الجولة 9 في مباراة الدرجة الممتازة خسر فريق كفر قاسم اليوم لفريق ابن يهودا 1-0 في الوقت بدل الضائع، فيما فاجأ مكابي الناصرة في مباراة خارجية وفاز على مكابي هرتسلية 2-1، وتعادل فريق أبويل عكا مع مكابي أبناء الرين بدون أهداف. فاز فريق العفولة على مودعين بالنتيجة 2-1، وتعادل فريقا كريات جات وكريات يام 2 لكل منهما. ختاما الأحوال الجوية،
1: نشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة بين غائم جزئي وصاف ومائل للبرودة في ساعات الليل في المناطق المرتفعة، غدا يطأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع ذلك يحتمل سقوط زخات من المطر في ساعات الليل خاصة شمالي البلاد والساحل. الحرارة المتوقعة الليلة في القدس والجليل 18 درجة، حيفا 23، الناصرة 19، طبرية 21، يافا وتل أبيب 22، النقب 20، أخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24.90 شيكل، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22.90 شيكل، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24.90 شيكل، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149.90 شيكل، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89.90 شيكل فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
3: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة. تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
1: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شي لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة في إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامي، إليكم التفاصيل. أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات ضد محكمة الجنايات الدولية بعد ساعات من إعلان فوز ناوي فيلاي القاضية في المحكمة بجائزة نوبل للسلام لهذا العام. هذه الجائزة أثارت غضب إسرائيل والولايات المتحدة، لأن فيلاي كانت سابقا رئيسة لجنة التحقيق الدولية التي أقرت بأن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب في غزة. أفادت مصادر فلسطينية في غزة عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح بالغة في قصف إسرائيلي على خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع. ذكرت قناة الميادين اللبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت منطقة حوش السدر في منطقة الهرمل الواقع شرق لبنان دون أن تبلغ عن وقوع إصابات.

0: السلطة الفلسطينية فرنسا بقرار تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في شهر نوفمبر القادم إلى شهر سبتمبر من السنة القادمة بدعوى تدهور الأوضاع الميدانية وعدم تحقق الوعود والتفاهمات الدولية المتعلقة بغزة والضفة الغربية. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز حيث شب حريق في الناقلة، واتهم الحرس الثوري الولايات المتحدة وهدد بالمزيد من الهجمات على الناقلات ذات العلاقة بالولايات المتحدة وأن الهجمات لن تقتصر فقط على مضيق هرمز. أصيب فلسطيني بجراح بالغ عصر اليوم بعد مطاردة الشرطة لسيارة مسروقة قادها باتجاه منطقة جوش عتسيون على شارع 60 جنوب مدينة القدس، حيث أطلقت الشرطة عليه النيران مما أدى لانقلاب السيارة واشتعالها وإصابة السائق بجراح بالغة الخطورة. أصيب 3 أشخاص بجراح بالغ عصر اليوم في حادثة عنف عند حاجز قلنديا شمال مدينة القدس، حيث استخدم الرصاص خلال شجار في المكان، وقد هرعت الشرطة إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق. هاجم عشرات المستوطنين اليوم المزارعين في مناطق عديدة من الضفة الغربية ومنعوا الفلاحين من دخول كروم الزيتون لقطف الثمار، وقد هاجم مستوطنون مسلحون بالعصي والهروات وأسلحة نارية الفلاحين في قرية يبرد، حيث اعتدوا على أحد المواطنين هناك وقاموا بعد ذلك باقتلاع وحرق عدد كبير من الأشجار المثمرة. أخيرا من أخبار الرياضة، وضمن الجولة 9 في مباراة الدرجة الممتازة خسر فريق كفر قاسم اليوم لفريق ابن يهودا 1-0 في الوقت بدل الضائع، فيما فاجأ مكابي الناصرة في مباراة خارجية وفاز على مكابي إرسلية بهدفين لواحد، وتعادل فريق أبويل عكا مع مكابي أبناء الرين بدون أهداف، فاز فريق العفولة على مدعين بالنتيجة 2-1، وتعادل فريقا كريات جات وكريات يام بهدفين لكل منهما. ختاما الأحوال الجوية،
1: نشر الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة بين غائم جزئي وصاف ومائل للبرودة في ساعات الليل في المناطق المرتفعة، غدا يطأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع ذلك يحتمل سقوط زخات من المطر في ساعات الليل خاصة شمالي البلاد والساحل. الحرارة المتوقعة الليلة في القدس والجليل 18 درجة، حيفا 23، الناصرة 19، طبرية 21، يافا وتل أبيب 22، النقب 20، أخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة. تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.

0: حلوين مع بعض حلوين.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار الثامنة من إذاعة الشمس، هذا نبيل سلام وإليكم التفاصيل. أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات ضد محكمة الجنايات الدولية بعد ساعات من إعلان فوز ناوي فيلاي القاضية في المحكمة بجائزة نوبل للسلام لهذا العام. هذه الجائزة أثارت غضب إسرائيل والولايات المتحدة لأن فيلاي كانت سابقا رئيسة لجنة التحقيق الدولية التي أقرت بأن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب في غزة. أفادت مصادر فلسطينية في غزة عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح بالغة في قصف إسرائيلي على خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع. ذكرت قناة الميادين اللبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت منطقة حوش السدر في منطقة الهرمل الواقع شرق لبنان دون أن تبلغ عن وقوع إصابات. أبلغت السلطة الفلسطينية فرنسا بقرار تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في شهر نوفمبر القادم إلى شهر سبتمبر من السنة القادمة بدعوى تدهور الأوضاع الميدانية وعدم تحقق الوعود والتفاهمات الدولية المتعلقة بغزة والضفة الغربية. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز حيث شب حريق في الناقلة، واتهم الحرس الثوري الولايات المتحدة وهدد بالمزيد من الهجمات على الناقلات ذات العلاقة بالولايات المتحدة وأن الهجمات لن تقتصر فقط على مضيق هرمز. أصيب فلسطيني بجراح بالغ عصر اليوم بعد مطاردة الشرطة لسيارة مسروقة قادها باتجاه منطقة بوش عتسيون على شارع 60 جنوب مدينة القدس، حيث أطلقت الشرطة عليه النيران مما أدى لانقلاب السيارة واشتعالها وإصابة السائق بجراح بالغة الخطورة. أصيب 3 أشخاص بجراح بالغ عصر اليوم في حادثة عنف عند حاجز قلنديا شمال مدينة القدس، حيث استخدم الرصاص خلال شجار في المكان، وقد هرعت الشرطة إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق. هاجم عشرات المستوطنين اليوم المزارعين في مناطق عديدة من الضفة الغربية ومنعوا الفلاحين من دخول كروم الزيتون لقطف الثمار، وقد هجم مستوطنون مسلحون بالعصي والهروات وأسلحة نارية الفلاحين في قرية يبرد، حيث اعتدوا على أحد المواطنين هناك وقاموا بعد ذلك باقتلاع وحرق عدد كبير من الأشجار المثمرة. أخيرا من أخبار الرياضة، وضمن الجولة 9 في مباراة الدرجة الممتازة خسر فريق كفر قاسم اليوم لفريق ابن يهودا 1-0 في الوقت بدل الضائع، فيما فاجأ مكابي الناصرة في مباراة خارجية وفاز على مكابي هرتسلية 2-1، وتعادل فريق أبويل عكا مع مكابي أبناء الرين بدون أهداف، فاز فريق العفولة على مودعين بالنتيجة 2-1، وتعادل فريقا كريات جات وكريات يام 2 لكل منهما. ختاما الأحوال الجوية،
1: نشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة بين غائم جزئي وصاف ومائل للبرودة في ساعات الليل في المناطق المرتفعة، غدا يطأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع ذلك يحتمل سقوط زخات من المطر في ساعات الليل خاصة شمالي البلاد والساحل. الحرارة المتوقعة الليلة في القدس والجليل 18 درجة، حيفا 23، الناصرة 19، طبرية 21، يافا وتل أبيب 22، النقب 20، أخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.